0: محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله. وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه يعني. سبحان الله. مرة تانية: احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول هذا حرام، ولم يقول هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله، أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل مقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصاريف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا، يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع، وإنسان جميل ولينا وما نستغنوش عليه ونحافظوا عليه، نعاونوه بس. لكن أنت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما، وتبي المدينة الفاضلة مدينة لا لا لا أفلاطون. لا لا، أنت تبادر، تقدم، تعطي، تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب. عودها: الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا، بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين، ليس إخبارا كما مع الصحابة. الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد. فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة، السفن الشراعية القديمة الآن. سبحان الله، الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعينه. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا إبراهيم ألا ترى المصيبة وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب، قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه ها الكلام، قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا ما الحاجة للناس فعلا والله، صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه نبي نقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي. قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك، أنت إذا مرضت من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا معلش بالعامية اللي بنقوله نقع واشربه ميت، ما هو ما يتنقعش عموما المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية، لا المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس. الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، وتحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك هذاك هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم المؤمن يحاول أن لا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جيد، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما نحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء ويا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية، حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر، قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره، تقول لهم والله عندي موضوع معين، أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة، أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه، تقول له جلال الدين الرومي يقولك هو رومي، لا هو يسمى رومي هكذا، هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول، أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية، المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجمال جلال الدين الرومي، يقول إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع لي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل جميل جدا ومعاني سامية. فقط انكسر لله، هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطي جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط ليس سواه. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا، مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. اطلبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم، لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال لا والله إن السنة ظروف ما عادش تزيد. خلاص خلاص، لكن لو سمحت، والتذلل، تتعرف الظروف، هذا الانكسار لا يكون لله. يا جماعة، خلوا ماء الوجه هذا، حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير من هذا في الباب؟ يقول والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى على الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد، مش شرط، لكن مواسيه، المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده، كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يروه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين، أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا بشيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية، يعني مال، يعينك في سيارة، في بيت كذا، مش وين ما تريها، السلام عليك، وين يا صاحب الكلمة؟ لا لا، هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم، في شيء أدب موجود، هذا مش بكثرة لكن موجود. ومجرد صباح الخير، شنو حالكم اليوم، وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش، كلام هكذا فيه عيب. عيب في التذكير بالوعد، وهذا موضوع كامل، لكن أشرت إشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزموا الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا، معليش لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير، فوعده، والوزير ماتت زوجته، ماتت زوجته، فقال للحاجب: يا حاجب أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، متاع ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر، واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، باش يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بلا في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم وكان المدير زاد، ده ماشي الحال نفته، لكن غير جيت تكلمه مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه، ضغطش عليه انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مره ثانيه. يا ساتر يا ساتر، قديش حريص على العمل انت وعلى الحياه وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله، ابنوا له عطوه، نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته؟ سبحان الله. فالحاجب نسيه، والخليفه الرجل هذا يجيه له وزير، كان مش وزير، هو كان من جلاسي، هو كان من جلاسي، انا قلت وزير بدا، لا لا هو من جلاسي، لو كان وزيرا لم يكن في حاجه لا لا الى البسه ولا، كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج، تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لها شن صار في الموضوع، وين سيتني يا دي، عارف روحي هنا منسي تجيح متانا، احنا عارفت يا دي عارف روحي هنا والله ما نظني في الخريطة. هو يبدو ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقة يعني، إن شاء الله ربي يصلح حالنا كنا. لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متأثر شوية سلبية جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب ده روحها ما سمعش، والرجل هذا فرح بالأعطية الخليفة لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال انا بيك تمشي معي للحج. قال له ماشي الحج، مش نحج، ليش ما نمشي، مش نمشي الحج، يا ريت مشي معي للحج. شوف مشي معي للحج، والحج كان ياخذ في اكثر من شهرين من الشام الى الى الى الى, إلى مكه المكرمه، حج معاه وزار معاه المدينه وزار معاه قبر النبي عليه اشرف واطهر الصلاه والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينه، انت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها. قال له هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان، وهذا حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة، كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف أطهر الصلاة والسلام، فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر: يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هذا في باب إحنا كلام هذا؟ قال لا أنا قلت لك هذا بيت، أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل؟ قال إحنا كنا في حج، طالعين من حج توه، وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر، قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما، حتى وصل إلى قصة عاتكة هذه، قصة الله، قال إيه القصيدة التي هي فيها: يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدا وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك ألقى بأميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة. الجاي فيها بيت شنو يقول فصل القصيدة في بيت شنو يقول: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ايش انا جاب القصيدة هذه واستدل بها. هو يبي يذكرني ببيت في وسطها، راه في وسطها ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان، لا يبي يستعرض هو وين وين الأدب الراقي هذا، وين وين ولا وين الرقي عند الخليفة. حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة. قال له فيها بيت يقول: وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم، مش انت راه لا، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندولي الحاجب: يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان، أعطيتموه؟ قال لا والله. قال تبا لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة، متأسف جدا ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا، عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب، ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس. حاول ألا تحتاج الناس، ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال، الناس يكرهوك سبحان الله. طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في الماسنجر، وين ما يفتح جوجل يفتح الثلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن، لا المؤمن يكون عزيز النفس، لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر، ويطلبها بعزة نفس من غير تدلل وانكسار ودونكم لي، وانا ليش الكلام هذا، ليش ودونكم لي، وراني ليش البكاء هذا، وتولي تركه لغيرك. يا سبحان الله، انت انسان قامة، دكتور استاذ شيخ مهندس سباك حداد نجار، اعطاك الله حرفة واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد، حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك، ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة: علي أنك تقف على باب إنسان لئيم. هذه كارثة، هذه تقف على إنسان تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم، للأسف والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول لخلع ضرس، هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم، حالته شنو؟ يقول الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر، لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحسي. الله أكبر، رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الكلام الجميل. معلش بسرعة على بيات، يقول لخلع ضرس لخلع ضرس وضرب حبس، إنسان محبوس يضرب، العفو العافية صلى الله يعفينا وياكم، لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ورد نفسي ودبغ جلد لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، رد النفس التي تموت ورد أمس، أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد، البرد وقر برد وقود فرد دية القتيل ودبغ جلد، دبغ الجلد بغير شمس، الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة، ونفخ نار وحمل عار، نسأل الله أن يعفينا وإياكم، وبيع دار بربع فلسي أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحسي. صلى الله عليه يحوجنا إلى أحد. اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب، يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة، إلا إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا في أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر. كل عقد فيه غرر، والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر، ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة. وهذا مما يقولوا مما يتغابن فيه الناس، أن يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر، ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك شريتها منشوف بطانتها، أفتح خلينا نشوف هذا كله، واللحاف. فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، أنت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث البقاء داخل. كل هذا يسموه غرر مغتفر، يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب أن هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الأساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه.
لكن أحيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوءه يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش أو الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثرة، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه. هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شنو المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شنو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا، فهي مزابنة. وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين، البائع ولا المشتري، يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب، لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا يقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر مثلا، 40 لتر، هاي 40 لتر ارفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام، هذه كلها من البيع المزابن، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام، فصار بهذا المعنى. يعني زي حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحدهم تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا
بأطنان، فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني أن لا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن من القمح بطن من القمح الأخرى النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسه، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، وبيع لك سيارة حديد وبيع لي ثلاث سيارات قطن، هذا هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة وجهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكلة. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير، جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب بس وهو مسكر، يدخل إيده في الشكارة وهو مكلفة ومسكر بشكارة ولا ينشره، ما يتبينش فيه، أو يبيعه في الليل وهو ما يعلم شين فيه، هذا تفسير الملامسة على أن مجرد تحريك الثوب هكي، ما فيش حاجة منشورة زيه. والله قداش الرداء هذا، اعطيني واحد مسكر في شكارته ماشي، لكن والله انا نبي سوريه طويله نوع كذا كذا كذا، يقول لا ايه مسكر، يقول لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس، هذا صعب، في جهاله، ايش نعرفنا انا كيف شكلها وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسه الممنوعه هو ان يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انباعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم، هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك، يوضعوا له قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريح، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيع المنهي عنها، نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه، وفسروها بيقول لا أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته

لا اوكي يرميه عليه البائع، يرميه على المشتري خلاص، يقول له لازم البيع. هذه يسموه المنابذة. وهذا طبعا لا شك انه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى انه هو يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا ياخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع، هذا أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، أنت ما نكش قادر تسلمه ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. وأحيانا يكون أيضا من بيع الأشياء التي لا يملكها، لأنه لما لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو شيء ما عندي، يقول له عندك الحاجة الفلانية؟ وما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا هو، إلى أجل يعني فيه مدة. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح أو 10 كيلو. قال له ماشي تعال معي للسوق، وظل يريه في الصبر اللي هي الشكاير الكبيرة هذه اللي معروضة في السوق، يقول له بقى تبين من هذه والله تبين ابتاع لك من أيها تحب أن ابتاع لك، تبين من هذه نشري لك والله من التاجر هذا والله من التاجر هذا. قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل انت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا حساب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، أنت ما تشري، عفوا قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع، يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصلها الشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، هذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع، أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول له بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول له والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام قداش تبيها؟ بعشرة 15 تفهمنا بعنا وشرينا، ايه خلاص تعالي بعد ربع ساعة وتلقاها، يقول له حاضر.

0: تم البيع وهو ما يملكه، يمشي يعدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعها ويبيع. هذا حرام، لا يجوز. بل كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، ولا صاحب محل مثلا عطور، ولا صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا. أنت حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، باش ما يفوتها يبي يكسبها مثلا، يقول له لا، يقول له تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة. خلاص خلي الزبون يمشي، امشي انت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم المشتري، ما نعقد البيع. يقول له تعال ولي لي بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة. حر انت، هذا كلام عادي ما في شيء. يمشي الراجل يأخذ وجهه ويجي بعد نص ساعة. امشي انت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه، وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك أنت، مش تأخذ سلف ولا تأخذ، لا تأخذ تملكه، وتبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعة. صار بعته ما ملكت، بعته ما ملكت. بعكس تقول له إيه موجود لكن تعالي بعد نص ساعة ندبرها لك، لا، أنت هيك العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهالة، وهذا شيء معجوز عنا، لأنك أنت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجة الفلانية، تلقاها تامة عنده. هذا إذن حصل كذب، لأنك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للأسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقول له في المخازن تمت والله. وفي كل الأحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لأنك أنت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه أصلا. لا، فهذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون، وهذه تبي تحفظ الشريعة حقوق الناس. شيء عندك اللهم بارك، ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي التلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تو تولي، ونعدي ندز السواق متاعي يجيبه والله، هو يمشي يستلمها من المخازن. هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة، غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني. بعكس أن لا تكون في ملكك ومن حقك أصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه، بيع موقوف راو على إجازة المالك. ليش؟ ومش هيك بس، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه أم لا. مرات تجي صفقة كويسة، واحد يجي مثلا خوي عنده سيارة كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا أنا نبيع لك. تو خوه السيارة يعني يمين يسار طارت جنحت زي ما يقولوا ب15,000، قال له تشريها ب25,000، يقول له نشريها. الطمع هذا في 10,000 أو حتى بيربح خوه خمسة وهو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز. لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع. وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه أيضا بيع الغرر، مثلا بيع الأشياء الضائعة، سيارتك ضائعة ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك أنت هذا، مازال سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجة معلقة في هواء في كذا ما تملكهاش أنت أو رايحة منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها. البيع غير العوض، والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات. تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب، هذا يجوز. لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيع الغرر الذي لا يغتفر، بيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيع، البيعتان في بيع. شو المقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، وخاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحيانا التاجر يبيع السلعة على اللزوم، يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معا، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع، يقول أتوكل على الله، تمينا تفضل، كان بتشري الثلاجة هذه بـ2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على قساط والله بعد شهر راي بـ2200، ماشي الحال، بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه هذه، ولا ينفع فيها بالنص بايته ونجيب لك 50، هذه مثلا 50 دينار، بايرة من أجل شوية هذيك بالتأجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع في في في في العقد. من الصور الممنوعة التردد في الثمنين، تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعة الفلانية نقدا بـ1000 وبالصك مثلا أو بالشيك بـ1200، يتم البيع ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد على أي نوع اتفقوا، بالشيك والله ما ينفعش، زي ما قلنا في السابقة لازم من وجود سعر واحد أثناء لزوم العقد، إنما ما يترددش بين الاثنين. من التردد أيضا الممنوع في المثمنين، يقول للبايع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم إيه باهات 100 دينار وبعدين على راحتك اختار، لا ما يجوز، لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. و هناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز، من بيعتين في بيع، يبيع السلعة مثلا على شخص بـ100 مؤجلة ويشتريها منه بـ80 معجلة، يبيع السلعة بـ70 معجلة ويأخذ منه 100 بعد شهر أو بعد سنة، يشتري منه سلعة بكذا على أن يبيع سلعة بكذا وبدون تحديد. المهم هذه كلها من الصور اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا

تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض.

هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا

منكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم

وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها

وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال النووي: هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة. يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل عشرة أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام العشر، وإن أفضل عشر ليال من ليالي المسلم على الإطلاق العشر ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، أفضل عشرة أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل عشر ليال تلك التي كانت في رمضان
في العشر الأخير

من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام العشر من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام العشر، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة، يعني تسع ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام العشر التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا ألف مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك. فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد
لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم، يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دقيق وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة. والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثا فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث،
ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام.
كيف يفرحهم؟ شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد العدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل، يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد، ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا، فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا: آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج
لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا ما زال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل. هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشرة، خلي الله عز وجل يبقى هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجة في حياتك. لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، رزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من أيام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا أربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. أنا مع الوقت والأبحاث كلها هم من عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلق بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لا انت تخيلها. ربنا ادلك قد ايه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل ايه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل. هتنفسك انجازاتك اللي بتجيها الله سبحانه وتعالى، ربنا يجي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد كويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك. عارف فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الإحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكتيش تراكت كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعه، العمل عباده، والعمل انجاز. فالاحتياجات العشره عشان يتظبطوا فعلا موجود. اول حاجه فيها، فاكرين اول جذور النجاح، اول مفتاح، اول سلمه، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شاف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراك جوه القيمة. ايه معنى حاجة بالنسبة لك؟ اجابة قيمة. خد بالكوا اربع اسئلة دول، ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه القيم، يعني إيه القيم، عبارة عن إيه القيم. كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك، القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، أصبحت قيمة، مش أصبح وزن، أصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما أنت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط وربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بتغير. دي جذور. أنت عاوز مثلا لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك، عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فجذور هي السبب. إيه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك أنت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت إزاي وجات منين؟ أنتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ أول ناس ادونا القيم هم الأب والأم. فأول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فأنت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه أهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني أحب وأتحب، يعني أد، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فدوس لي عندك قيمك كونت 90% منها قبل 7 سنين.
والقيم العاطفية قبل 7 سنين، هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنب نصاب الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقتي القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا اشتري زي وأنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. زي التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، وعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان. إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول، طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن، التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآداب الإسلامية برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.
1: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام.

إلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله. فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع: إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمك الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين، وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مر، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك، ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول اعطيها للجار تبيت عنده الليلة، فيعطيها للجار يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قل لي بربك، جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده الوجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن: عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، أربع تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال: خذ يا بني، هذه الواحدة أعطاها لجارنا. لا تستقل، قلت: تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا يا أخي الكريم؟ ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة، قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات وعشرين كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم، هذا يدل على محبة، تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك. فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك، لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به، واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون

0: أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما هي عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط. برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبله ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة، هذه الجارة تحبك، ولولا أنها تحبك ما أرسلت إليك. وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم، هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع، ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم، اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير، أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ زجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيئا. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة، قلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي، وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء. اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا، اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يومية. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال لا، هذا تشويه صورة للإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته، فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني. إذا لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى القسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، هذا الدين مثلا مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله،
0: اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان. في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين. دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به. لا، ما يعرض لك، خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج، قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، سورة وسورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن. والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة. جمل شارد في الصحراء تسأل عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيب كده، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلما جرا الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام المعاملة معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله، لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس ريال مستقيم وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة في الصيام وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء في القروض في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم تصورك للشؤون، للأمور، للأشياء، سواء أكانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك. هذا تصورك يعطيه تصور الدين الحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم، وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا، وجد محل عندي أنا مشغولا، شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من من من تصور القرآن، ما مشكلة هذا؟ يقع لك ما وقع لذاك، أتاني هوى قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي واحدة أخرى، صاب مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت، ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك باك نفقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم، كنت نعرف واحد السيدة، قلت لها واش أنت حتى تعرفني؟ قلت لها خاصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيرة خاصك دير الحجاب، يقول أنا باك نفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال باك نفقيه وأنت ما ومشكلة كاع باك فقيه وأنت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع، كوني ما كانش باك فقيه. واو يسكتي ما قلتيها ليش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد، أنا كنت واحد الزمن كنت أعرفه كان مسكين، الله ما بليتي يشرب الشراب أفلا. أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد، تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة دياله. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا، او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي للجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامه، هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامة، ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين. الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا، وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغى يجتهد، اراد انسان احدنا ان يجتهد، بغى يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 في الظهر. واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا، ليست استقامه. وان كانت نيته حسنه، وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنه، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك، استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة، لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. التقصير هذا احنا بشريات، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال، محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا من أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي يا شيخ حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمه، من الموبقات الكبيره جدا جدا الربا. ويفعل الانسان الربا وهو يعلم انه يصنع موبقه، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبه، اهون من ان يرى انه هذاك الشيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام اخر، وهادشي التجاره، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبه. هذه كلنا سيبقى ناقص عن الاستقامه الشامله الكامله. لكن وانت تعتقد انك مقصر وانك فعلا تعصي، اهون لك وخير عندك من ان تعتقد انك انت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقه الدين، ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجه ديال سميتها الدين هنا. هذا اللي مثلتكم انا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاش شي حاجه ما تقيسهاش. فانا احبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند احدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت لكم بالأمس عن قضية من القضايا المهمة، وهي قضية جمع الصف ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأننا أمة الائتلاف لا أمة الاختلاف المذموم. لكنني أيها الإخوة أقول، حينما يحصل بينك وبين صديقك اختلاف وتتحاور أنت وإياه، حاول أن تبقى جسور المحبة بينك وبين صديقك. المشكلة الكبرى حينما نلاحظ أن هؤلاء الذين يختلفون، فلان من الناس حينما يختلف خلاص يبغى على أخيه، يحسده، يحقد عليه، يبتعد عنه، يتكلم فيه في القيل والقال، ولربما يتهمه بما كان وبما يكون، وهذا الطرف الآخر يتهمه، وتكون الإشاعات وتشيع الإشاعات وتنتشر الإذاعات السيئة التي لربما هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا. نحن يا إخوة حينما نتحدث عن هذا الجانب لا نتحدث عنه حول مسألة معينة أو حول قضية معينة، أنا حينما أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عنه كلية، أتحدث لأمة الإسلام عموما، أتحدث لعموم المسلمين، أتحدث لعموم المجتمع، أتحدث عن قضية مهمة وهي قضية أدب الحوار، أدب المجادلة، كيف نتحاور، هذا جسر من جسور المحبة. حينما نتحاور الحوار الجميل، الحوار الرائع، الحوار الرنان الذي فعلا يأخذ بمجامع القلب، لا شك أن هذا الحوار سيجعل بإذن الله عز وجل نوعا من أنواع جسور المحبة، طريقا من طرق الفهم، أنا أفهم عليك وأنت تفهم علي، سبيلا من سبل النجاح، أنا أنجح في توصيل فكرتي إلي وأنت تنجح في توصيل فكرتك إلي، بوابة من بوابات الاتفاق، أنا لربما حينما أختلف وإياك وأتحاور وإياك لربما هنالك جزئية معينة أتفق معك فيها، هنالك جزئية أخرى كذلك أتفق معك فيها، هنالك جزئية ثالثة أتفق معك فيها، فإذا لربما أتفق وإياك على مثلا لربما 4-5 قضايا من القضايا التي اختلفت معك فيها، ولربما يكون الاختلاف حول قضيتين 3 قضايا. إذا يا إخوة، أدب الحوار والمجادلة من القضايا المهمة كذلك التي فعلا تزرع روح المودة والمحبة حينما نتأدب بالفعل بآداب الحوار والمجادلة والنقاش. هذا الأمر يهمنا في منتدياتنا العلمية، في ملتقياتنا الجامعية، في منتديات الإنترنت، في ساحات النقاش والحوار، في مجالسنا الخاصة والعامة. نحن بحاجة فعلا إلى ماذا؟ إلى هذا الحوار. انظر أخي الكريم إلى الأسلوب القرآني البديع في مسألة الحوار حتى مع الكفار. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. انظر إلى الخطاب، ما قال تعالوا يا كفار، يا أهل الكتاب وتعالوا، ما قال اذهبوا أو ابعدوا عني لا أريد أن أتناقش معكم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة جميلة، كلمة عدل، كلمة سواء، كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب إذا ما استمع أهل الكتاب لنا، فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا لا أريد أن أتنازع عن مبدئي لكي أرضي أهل الكتاب، ولكن في المقابل أقول إنا مسلمون. انظر إلى قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سماهم الله عز وجل كذلك كفارا لأنهم ماذا؟ لأنهم أبوا ماذا؟ أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ومع ذلك قال لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنا أقول كثيرا يا إخوة، إذا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما بالك في الإكراه بالرأي؟ يعني لربما يكون عندك رأي، رأي رنان، لكن في النهاية يا أخي الكريم والله رأيك ما هو دين، ليس دين أنزله الله عز وجل، فهل تريد أن تكرهني على رأيك؟ إذا كان الدين لا إكراه فيه، بل إن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعض العلماء قال تبين الرشد من الغي، الرشد هو عدم الإكراه، والغي هو ماذا؟ أن تكره الآخر. قد تبين الرشد من الغي، لا تكره الآخر. فأنت حينما تتحاور مع أخيك مع صديقك، أخي الكريم تأدب بأدب الحوار، تأدب بأدب الجدال. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الكفار، عن أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
حتى أهل الكتاب نجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس أنيقا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة، يعني يتحدث معهم بأسلوب طيب لكن لا يداهن، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، يعني كذلك لا يتحدث معه بكلام كأنه يتحدث معه وكأنه يتحدث على لسان ذلك الرجل، لا، يتحدث بالكلام الطيب بالكلام الجميل لكن كذلك لا يرضي ذلك الرجل، يختلف معه لكن اختلافه يكون واضح. ولذلك يقول ابن الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب، يدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالمسلم الحنيفي، المسلم الحنيفي الذي هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ملة الحنيفية السمحة؟ إذن يا إخوة، نحن حينما كذلك نتحاور ونتجادل، نتجادل في ماذا؟ في الأدب. من الأشياء الجميلة أن نحدد موضوع الحوار. بعض الناس فعلا من كل بستان زهرة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أخي الكريم، حدد موضوع الحوار. كذلك لا تبدأ بالفرع قبل الأصل، لا تبدأ في مسألة فرعية من المسائل وتترك المسألة الأصلية، ابدأ في المسألة الأصلية حتى تتناقش أنت وأخيك فعلا نقاشا بناء مثمرا. كذلك أخي، أخلص لله عز وجل في حوارك وفي نقاشك وفي جدالك، لا تكن ممن يتحاور وممن يتناقش بنوع من ماذا؟ من الرياء أو من الغرور أو من الكبر أو من العجب أو من الطاووسية. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: ما جادلت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحج على لسانه. الله أكبر، الإمام يقول: ما جادلت أحدا إلا وماذا؟ وددت أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه، يناظره ويجادله ويود كذلك ماذا؟ أن تظهر الحجة على ماذا؟ على لسان من يناظره ويجادله، وليس أن يقول اللهم لا تره الحق، بل إنما حينما تناقش أحدا وتناظره تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يدعو لخصمه بالتسديد، يعني كذلك وهو يناقشه يقول: اللهم وفق خصمي، اللهم يسر له سبل الهدى، اللهم أبعده عن الردى. ولذلك كذلك كان الشافعي يقول: ما حاورني أحد فقبل الحق مني إلا عظم في عيني، وما رد الحق إلا سقط من عيني. يعني حينما كذلك تحاور ذلك الرجل ويقبل الحق، حتى ولو ماذا كان على رأي يختلف معك ثم بعد ذلك قبل منك، لا تقول: أنا انتصرت عليك، أنا رأيي أقوى من رأيك، شفت كيف أن رأيي أفضل من رأيك، أرأيت أن كنت أحكي لك إن... لا يا أخي الكريم، قل الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الأمر. كذلك أخي الكريم، حينما تتناقش وتتحاور مع ذلك الرجل، افهم فهم صحيح كيف يطرح فكرته، افهم فهما صحيحا كيف يطرح فكرته. يعني كذلك بعض الناس فعلا يفهم فهم خاطئ، يعني يريد أن يقول كذلك من يحاوره كلام غير صحيح لا يقوله ذلك الرجل، ويلزم بإلزامات غير صحيحة. ولذلك الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هو يفهم كذلك الفهم ماذا؟ فهم سقيم. في الحقيقة ذلك الرجل يقول ماذا؟ قولا صحيحا، لكن ذلك الرجل الذي يحاوره لربما ماذا؟ فهم عليه فهما خاطئا. كذلك تفهم كلامه وتفهم كذلك كيف تجيبه، لأنك إذا فهمت كلامه تفهم كيف تجيبه، لكن إذا لم تفهم كلامه تسيء كذلك ماذا؟ الإجابة. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهما. إذا لم تفهم كذلك كلام ذلك الرجل فأنت تسيء ماذا؟ الإجابة، وتسيء فهم كلام ذلك الشخص الذي يتحدث. كذلك أخي الكريم، حينما تتحاور استحضر الحجة، استحضر البرهان، استحضر الدليل، يعني لا تأتي وتناقش وأنت ليس عندك علم. بعض الناس فعلا للأسف الشديد يناقش العالم الشرعي وليس عنده علم، ويناقش الطبيب وليس عنده علم، ويناقش المهندس وليس عنده علم، وكل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، كل يقول أنا فهمان. بعض الناس فعلا يريد أن يفتي في كل صغيرة وكبيرة، تأتي مسألة شرعية فيحاول الكل أن يفتي بها، ولربما يكون في هذا مجلس عالم أو رجل طالب علم، فهذا الرجل هو الأولى بالكلام. وكذلك بعض الناس يريد أن يناظر ذلك الرجل العالم وليس عنده من العلم شيئا، فيحاول أن يناظر ويناقش، أو أن يناظر الطبيب أو يناظر المهندس. يا أخي الكريم، حينما تناظر وتحاور حتى تكسب مودة الآخرين فليكن عندك علم، ليكن عندك فهم، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة، أعطني العلم حتى أناقشك. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من يحفظ الحديث
التقوى حجته، وتقوى ماذا؟ أصوله حينما يناظر ويناقش. كذلك أخي الكريم، حينما تناظر وتناقش فليكن عندك جودة في الإلقاء، جودة في أساليب الحوار. هنالك دورات، دورات في مسألة الهندسة النفسية والبرمجة اللغوية العصبية وفي أساليب الإلقاء، ليكن عندك جودة في الإلقاء، اعرف كيف تعرض الكلمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يحدث حديثا لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. بعض الناس يتحدث بسرعة كبيرة لا يستطيع أن يفهم ذلك الرجل منه، مثل بعض النقاشات والمناظرات الموجودة على بعض القنوات الفضائية، حقيقة هي حوار طرشان وليس حوار أناس يعني فهمانين ويفهمون. ولذلك لربما هذا يتحدث وهذا يتحدث، لا أنت تفهم من هذا ماذا يريد ولا أنت تفهم من هذا ماذا يريد. كذلك أخي الكريم، حينما تتحاور مع أخيك مع صديقك، افترض أنه ممكن يكون الحق مع صديقك أو مع أخيك، افترض، ما الإشكال في ذلك؟ يعني أخي الكريم رأيك، خصوصا حينما يكون رأي لربما رأي معين، لربما رأي دنيوي أو رأي خاص معين، أو حتى لو كان رأي في مسائل الشريعة التي فيها خلاف بين أهل العلم مثلا، وكل له أدلته، افترض يا أخي الكريم أنه رأيك قد يكون خطأ، وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى. والله هذه آية عظيمة جدا، أنا أكررها كثيرا في مجالس ومجامع الناس، خصوصا الذين يختلفون والذين يفترض كل واحد فيهم الاحتكار الحقيقة. يعني بعض الناس يحتكر الحقيقة المطلقة عنده، فلربما يقول أنا على حق وغيري باطل، هذا غلط. فلذلك أنا أقول حتى لو كنت ترى أنك على حق، افعل ما كان القرآن الكريم يأمر به: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل أنت حينما تناقش ذلك الرجل حتى الكافر، الله عز وجل يرشد المؤمنين لأن يقول لهم، يقول لمن؟ يقول للكفار، لغير المسلمين: وإنا نحن أو إياكم، أنتم أيها الذين نتناظر معكم من غير المسلمين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هنالك شخص منا على ضلال وشخص منا على هدى، ما جاء وقال نحن أهل الدين الحق على الحق وأنتم على ضلال، مع أنه فعلا دين الإسلام هو الدين الحق، لكن في مجال المناظرة والنقاش والمحاورة، هذا يسمي أهل العلم التنزل في المناظرة، التنزل في الحوار، التنزل في الجدال، التنزل في النقاش. تنزل يا أخي الكريم، تنزل عن رأيك وحاول أن تتناقش أنت وذلك الرجل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر، نسب الله عز وجل الجرم لمن؟ للمسلمين، ونسب العمل لغير المسلمين، مع أنه غير المسلمين في عقيدتهم الجرم كلام الفاحش، لكن مع ذلك ماذا؟ من باب التنزل ومن باب الأدب في الحوار مع ذلك الرجل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذن يا إخوة، هذه من الأشياء الجميلة فعلا المهمة جدا. كذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احذر كذلك من أن تسلم من التناقض. الكفار لما كانوا يتحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا عنه ساحر ويقولوا عنه كاهن ويقولوا عنه مجنون، طب إيش فرق الساحر عن المجنون؟ يعني المجنون شيء والساحر شيء، فهذا من سبيل اضطراب في حوار الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اختر أخي الكريم مكان مناسب للحوار. يعني بعض الناس يتناقش في مسألة فلربما يتناقش في السوق فتعلو الأصوات ويجتمع الناس، أخي هذا ليس مكان للحوار. إذا اختلفت مع رجل فقل له: أخي الكريم أنا لا أريد أن أحيد عنك ولا أريد أن ألا أناقشك، لكن لربما دعنا نتفق على موعد محدد وعلى مكان مناسب، وكل منا يتحدث مع الآخر. كذلك أخي الكريم كن صادقا، لا تكذب في نقاشك، لا تقول صديقك ما لم يقل، ولا تقول أنت شيئا تنسبه إلى دين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما تتناظر وتتناقش مع أخيك حتى تبني جسور المحبة، تكلم بالكلام اللين، ما الإشكال أن تقول الكلام اللين؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، الكلام اللين هو أسلم طريقة لكي توصل فكرتك إلى ذلك الرجل. كذلك لا تحتقر الناس، لا تحتقر ذلك الرجل الذي تناقشه، حاول ماذا؟ أن تتحدث معه وأن تعلم أنه إن كان هو يرى أنه على رأي صواب وسديد وأنت ترى نفسك أنك على رأي صواب وسديد، فأنت أخي الكريم لا تحتقره، حاول أن توصل له الفكرة بأسلوب طيب. كذلك كن هادئا منضبط الأعصاب. يعني بعض الناس يناظر فيعلي صوته ويرفع صوته وما شاكل ذلك، لا ترفع صوتك كثيرا. كان ابن قدامة حينما يناظر من يناقشه ويجادله يبتسم، وكان
أبو عثمان ابن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أبي يعني الشافعي يناظر أحدا ورفع صوته، لا يناظر أحدا ويرفع صوته. بعض الناس فعلا يا إخوة ماذا يتناقش بنقاش عالي الصوت، فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وكل منهم يظن أنك حينما تغلب خصمك ترفع الصوت أكثر. هذا أخي، هذا أسلوب العاجز، حجة العاجز الذي ليس عنده من العلم ولا من مهارة الحوار شيئا أنه ماذا يرفع صوته. ولذلك يعني بعض الناس يعني حينما يرفع صوته يعني يظن أنه ماذا انتصر، هذا ليس انتصار أخي الكريم، ليس انتصار. كذلك أخي الكريم، كما تتحدث أنت لربع ساعة اجعل من يناظرك يتحدث ربع ساعة، ثم أجبه بخمس دقائق، ثم هو يجيبك بخمس دقائق. إن بعض القول فن، فاجعل الإصغاء فنا. إذا هو عنده أذنين وأنت عندك أذنين، هو عنده لسان أنت عندك لسان، إذن أنتما متعادلان في طبيعة الخلقة، إذن دعه يتحدث كما تتحدث. ولذلك يقول أبو تمام يمدح المتوكل: وتراه يصغي للحديث بقلبه وبلبه ولعله أدرى به. يعني ربما أنت تعرف كذلك ماذا يريد الذي يناظرك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا عارف، عارف أنت اللي بدك تحكيه، أنا بدي أرد عليه. يا أخي شو اللي عرفك؟ لربما ما لا تعرف شيئا، ولربما أنت تعرف نعم 90% من كلامه، لكن هنالك 10% استثناء مهم جدا ممكن يقوله أنت تستعجل في نقاشك معه. لذلك يا أخي الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يناظر أبو الوليد، ها أبو الوليد تكلم وتكلم، فحينما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبو الوليد؟ يعني هل انتهيت من الكلام؟ فقال أبو الوليد: نعم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. أخي الكريم، إن تبين لك أنك على رأي خطأ فتراجع عن الخطأ. والله أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن البقاء على الباطل الرذيلة، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك اعترف بخطأك، ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن تقول: والله أنا على رأي خطأ؟ حتى يا أخي الكريم لو كان خصمك بدأ يتندر عليك، أنت في النهاية ألست تريد الحق؟ ألست تريد الصواب؟ إذن أخي الكريم، حاول قدر الإمكان ماذا أن تناقش بالنقاش الذي فعلا يجعلك ترجع إلى الحق، إن كنت ماذا، إن كنت في خطأ، أو كنت تناظر على خطأ، أو كان رأيك ليس هو الرأي الصواب وليس هو الرأي السديد. كذلك أخي الكريم، احذر من اللعان والكلام البذيء والفاحش. بعض الناس حينما يتناظر ويتحدث فعلا ماذا، كل منهم يشتم الآخر، فهذا يسمي ذلك بغل، وذلك يسمي ذلك جاموس. حتى أنه للأسف الشديد نقل عن بعض الذين ينتسبون إلى العلم أن أحدهم كان يناقش صديقهم، فذلك الرجل احتد في الخصام والمخاطبة والحوار، فقال: أنت بغل. وذلك الرجل قال: أنت جاموس. طب هل هذا من آداب الحوار والنقاش؟ هذا ليس من آداب الحوار ولا من آداب النقاش ولا من آداب طلبة العلم في نقاشهم ولا في حوارهم، ولا من آداب حتى المجتمع الإسلامي في الحوار والنقاش، بل حتى وليس من آداب المجتمع الإنساني عموما من آداب النقاش والحوار. ولذلك أخي الكريم، إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما، لا ترج ولا تكابر. كن حليما في النقاش، لا تكابر في النقاش، لا

يستطيع أن يتحدث بالكلام الفاحش، لكن أنت حينما تريد أن تكون فعلا مؤدبا فأنت لا تشتم ولا تهول، بل كن هادئا في حوارك، هادئا في نقاشك، لا تتكبر على الآخر، لا تعجب بنفسك، لا تحتقر خصمك، حاول قدر الإمكان أن تستفيد منه، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والجواهر. وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. حينما الرجل يعجب برأيه وبفكره ويرى نفسه أنه هو الفوق وغيره لا يفهم ولا يفقه ولا شيء من هذا القبيل، فإنه في الحقيقة سيزرع نوع من عدم المحبة وعدم المودة. وهذه هي المشكلة، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا الإنسان تنافر ود والمحبة فمثل الزجاجة حينما تنكسر لا تجبر هذه الزجاجة. لذلك أيها الإخوة، نحن حينما نريد النقاش والحوار والمناظرة يجب علينا كذلك أن نتأدب بالآداب الإسلامية والأخلاق الإنسانية الصحيحة، وكذلك نجمع قولنا على كلمة سواء. فإن اتفقت أنت وأخيك فالحمد لله، إن لم تتفقان فلا عليك أن تقول له يا أخي الكريم هذا رأيك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى، وأن هذا رأيي وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى. بعض الناس إذا ناقشته وقال لك الله يهديك بتزعل بتقول الله يهديك أنت الثاني. يا أخي ما في إشكال أن يكون الرجل يدعو لك بالهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي أمة الإسلام. نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهل المهتدي قد يهتدي أكثر؟ نعم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى، فلا حرج. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، حتى لو صديقك قال لك الله يهديك أو أسأل الله أن يوفقك، ما في إشكال أن تقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يهديني وأن يهديك وأن يوفقنا وإياك لكل خير. أخيرا أختم بقضية فأقول، إذا شعرت إنه الخطاب والمحاورة والجدال لن يأتي بنتيجة، أخي الكريم قف لا تناقش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. خلاص، إذا شعرت أن الجدال قد يصل إلى كما يسمى بالحوار البيزنطي أو الجدل البيزنطي أو حوار الطرشان أو حوار العميان أو عقلية الشجار، فإن هذه في الحقيقة يا أخي الكريم ليست من الأخلاق الصحيحة في النقاش. وحينما ينتقل الموضوع من أن يكون حوارا بنان إلى أن يكون جدالا سيئا ولا يكون منه نتيجة، فإن هذا في الحقيقة من أسباب الضلال. حتى ولو كنت أنت على حق، انتبه أخي الكريم، حتى ولو كنت أنت على حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يكفل لك أن تكون في وسط الجنة لمن يترك المراء. ولو كنت أنت على حق اترك المراء، لأنه فعلا إذا استمررت في هذا المراء سيكون من ورائه تقاطع وتهاجر ونقاش وكلام سيء، ولربما تنتقل أنت وإياه إلى أن تتحدث عن أمر آخر لم تكن قد تحدثت أو اتفقتم عليه بأن تتحدثوا فيه في الجانب الجوهري، فلربما كل منكم ينتقل أن يسب الآخر ويتكون القضية قضية شخصية أكثر من أن تكون قضية ماذا فكرية أو منهجية أو ما شاكل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يعني إذا وصلنا إلى جدال المذموم فإن هذه في الحقيقة والله مشكلة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. طبعا هذا لا يعني أن الجدال مذموم، الجدال في أصله محمود، لكن إذا وصل إلى الجدل السيء فإنه في الحقيقة يكون سيئا، يفتح عليه بهذا الجدل ويكون الرجل كل كلامه جدال ونقاش وخصام، وهو في الحقيقة لا يفعل شيئا ولا يثمر ولا يبين ولا يعطي للناس ولا ينفعهم. وبعض الناس خلاص يكون حاله كله جدال ونقاش ولا يعمل ولا يخدم أمته، وينقد هذا ويتكلم على هذا ويسب هذا ويحسد على هذا ويشتم هذا. طب أخي الكريم، أنت ماذا فعلت لأمتك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لمجتمعك؟ أحسب أنكم لستم كذلك بإذن الله عز وجل، فما أنتم إن شاء الله تعالى إلا من أهل الحوار الهادئ ومن أهل النقد البناء ومن أهل الجدال بالتي هي أحسن. أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا وإياكم المضرات، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا.

0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يحدثنا عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن له فيه أي عذر، بل لم يكن أحسن حالا منه يومئذ، فلم يكن قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة، وما اجتمعت عنده قبل ذلك راحلتان قط حتى اجتمعت عنده في تلك الغزوة. قال رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. وقد قلنا إن أهل السير ذكروا أنهم كانوا يزيدون على 30,000، وإنما 10,000 هذه المذكورة إنما هم الفرسان فقط. ولذلك قال كعب: لا يجمعهم ديوان حافظ. قال: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، إلا أن ينزل فيه وحي وحينئذ يظهر أمره. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم كما يتجهز الناس، فأرجع ولم أقض شيئا من ذلك الجهاز. قال: ولكن أقول في نفسي أنا قادر على ذلك متى ما شئت. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو بيومين ثم ألحقهم. قال: فغدوت بعد أن رحلوا، بعد أن ذهبوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت أيضا ليقضي جهازه. قال: ثم رجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل بي، يعني لم يزل ذلك دأبه. قال: حتى أسرعوا وتفارت الغزو. قد قلت لكم معنى هذا، إن الغزو قد فات لمن أراده. قال: فهممت أن أرتحل وأدركهم، وليتني فعلت، لكن لم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى في هؤلاء الذين تخلفوا إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، مطعونا عليه في دينه، متهما بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القوم تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: فقال رجل من بني سلمة من قومه، لأن كعب بن مالك سلمي أيضا، قال: يا رسول الله، حبسه برده ونظره في عطفه. البرد الرداء، والعطف جانب البرد الذي ينعطف على المنكب الرجل، يعني يشير بهذا إلى أنه شغله إعجابه بنفسه وبلباسه وأنه افتتن بالدنيا. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قافل راجع، قال: حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ يعني جعل يفكر في العذر الذي يعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر الكذب، يعني يكذب ويهيئ كلاما ليخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني يوشك أن يدخل، قال: زاح عني الباطل، زال عنه هذا الذي كان يتهيأ في نفسه من الكذب. وقال: وعرفت أني لن أخرج من سخطه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. نحن قلنا إنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان من الناس، منافقون معلوم نفاقهم، وهؤلاء الثلاثة الذين هم من صالح المؤمنين لكن أبطأت بهم نيتهم. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وصلى الركعتين، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. قال: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال.
قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلا يا رسول الله، أعطيت جدلا قوة في الكلام بحيث أخرج من مما ينسب إلي، أخرج منه بحجج تقبل ولا ترد. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي تغضب مني، إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت، فقام إلي رجال من بني سلمة من قومه فاتبعوني يعني يوبخونه على ما قال. قال فقالوا لي والله ما علمناك يعني أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر إليه من تخلف، لقد كان كافيك ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يؤنبونني، فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم أدركه لطف الله، قال فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال فقلت من هما؟ فقالوا مرارة بن الربيع العامري وقيل العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي يعني ولم يرجع ليكذب نفسه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين كل من تخلف عنه، يعني لم ينهى عن تكليم البضعة والثمانين رجلا، إنما نهى عن كلامنا نحن الثلاثة. قال نهى عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. هنا قد يقول قائل لماذا يشتد الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تخلف عن الجهاد والجهاد إنما هو فرض كفاية؟ يعني لو كان عينا نعم، لكن هو فرض كفاية، وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من تسقط بهم الفريضة، فلأي شيء حينئذ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب والله أعلم أن الجهاد فرض كفاية على عموم المسلمين، لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان تخلفهم في هذه الغزوة كبيرة لأنه كالنكث لبيعتهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني لا يكلمه أحد من الناس هو صاحبه. قال وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم عظيم عنده، هذا أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة لا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي أحد ولا يسلم علي أحد. قال أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأقواهم وأصغرهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، يعني أنظر إليه في خفية. قال فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ذهبت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، لعموم الناية النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والسلام من جملة الكلام. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت،
فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينها أنا أمشي بسوق مدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام. النبطي مشتق من نبط البئر وأنبطها واستنبطها إذا استخرج الماء منها. والأنباط قوم من العرب خلطوا العجم ففسدت بذلك لغتهم واختلطت أنسابهم، وربما خالطوا أديان أولئك العجم، فمنهم من كان بسواد العراق يخالط الفرس، ومنهم من كان في الشام يخالط الروم، وهؤلاء الذين كانوا بالشام ربما تنصروا وكانوا أهل فلاحة، فكانوا يحتاجون الماء فكانوا يحفرون الآبار، وكانوا أهل إتقان لمعالجة الآبار وحفرها وإنباط الماء منها، فسموا لذلك أنباطا. وهذا النبطي الشامي كان نصرانيا كما وقع في رواية أحمد قال كعب فبين أنا أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام يبيعه. قال كعب فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من مالك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع، يعني أنت لست ممن يهان ولا ممن يضيع ولست أهلا لذلك، فأتنا نواسك. قال كعب المالك فلما قرأتها قلت وهذا أيضا من البلاء، فقصدت بها التنور، التنور المعروف الفرن الذي يخبز فيه الخبز، فألقى فيه كتاب مالك غسان. وصنيع كعب هذا دل على قوة إيمان، دل على محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بيان ذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه من الشعراء، والشعراء طبعت نفوسهم على الرغبة في الجاه والمال، يسعون إليهما سعيا كما هو مشهور، ثم هو الآن مطلوب وليس طالبا، وذلك أعظم لإجابة هذا الداعي. زد على ذلك أنه آمن من الملك الذي استدعاه وأنه لا يكرهه على فراق دينه، فهذه كلها مرغبة في الرحيل إلى هذا الملك، فكيف وقد انضاف إليها الحال الذي هو فيه من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين له والإعراض عنه حتى تنكر له الناس فما هم بالذين يعرف، وتنكرت له الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي يعرف، وتنكرت له الأرض حتى ما هي بالأرض التي يعرف. وهذا كله قد يضعف المرء عن احتماله وتحميه الرغبة في الجاه والمال على أن يهجر من هجره وأن يعرض عن من أعرض عنه، لكنه رضي الله عنه لا يفعل ويختار ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أفعل ماذا؟ قال لا بل يعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يعني يقضي الله في هذا الأمر ما يقضي. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن لا يقربك. قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربه، قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، هو يعني هذا الذي هو فيه أزال عنه كل رغبة في كل شيء. قالت ما والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم الناس هذا. قال فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية يعني في أن تخدمه. قال قلت والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، يعني وأنا رجل شاب ذاك شيخ عجوز. قال فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال فلما صليت صلاة الفجر يعني في صبح الليلة 50 قالوا أنا على ظهر بيت من بيوتنا،
قال فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، يشير كعب إلى قول ربنا سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال فبينما أنا جالس يعني على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ طلع على جبل سلع، يعني يصرخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج لأنه لا يمكن أن يبشر بغير ذلك. قال وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أعلمهم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، أعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة. قال فذهب الناس يبشرون الثلاثة وذهب قبل صاحبيه مبشرون. قال وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل صعد على الجبل وكان الصوت طبعا أسرع من الفرس. قال فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيا فكسوته إياهما ببشارته. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسره. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابه، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول يا لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن يعني العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء عرب في جدة في منتصف شهر يوليو من عام 2022 قال عبارة أعتقد أنه جدير أن نتوقف عندها. قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن يملأ الفراغ في الشرق الأوسط روسيا أو الصين، بل ستكون حاضرة حتى تمنع هذه الدول من أن تملأ هذا الفراغ. هذا التعبير في حد ذاته يجب أن يستوقفنا كثيرا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مجال نفوذها، مجال نفوذ يتبع لها، وبالتالي تحاول منع الدول الأخرى من أن تأخذ موقعا في مجال النفوذ الشرق أوسطي. ما هو مجال النفوذ؟ هذا المصطلح هو مصطلح في الحقيقة من الحقبة الاستعمارية، ولد هذا المصطلح قبل أكثر من 130 عاما في القرن التاسع عشر، ثم أعطي صفة واسما اللي هو sphere of influence، وأصبح معمولا به، وهو من المصطلحات الرئيسية في الصراع القوى العظمى، وينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نحلله حتى نفهم لماذا تتصرف الدول الكبرى بالطريقة التي تتصرف بها، ولماذا يصطدم بعضها ببعض عندما تحاول أن تغير من قواعد اللعبة المتعلقة بمجالات النفوذ. هذا المصطلح ولد في مؤتمر برلين عام 1884 الذي دعا له بسمارك في ذلك الوقت. طبعا بسمارك كان قد وحد ألمانيا، ألمانيا بدأت تحاول تتطلع إلى نفوذ عالمي، والبرتغال في ذلك الوقت كانت من الدول الاستعمارية الرئيسية التي لها نفوذ في إفريقيا، وأصبح هناك خلافات بين الدول الاستعمارية حول إفريقيا ومناطق النفوذ في إفريقيا. فدعي إلى هذا المؤتمر الذي استمر عدة شهور في برلين، ولذلك سمي مؤتمر برلين. نتائج هذا المؤتمر كانت أن اعترفت الدول الأوروبية، كان عددها 13 دولة اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الدولة 14، التقت واتفقت على تقاسم النفوذ في إفريقيا. إفريقيا قبل ذلك كانت مجالاً مفتوحاً للشعوب والقبائل والأمم الإفريقية، وكانت التقسيمات الإفريقية السياسية والاجتماعية والقبلية هي تقسيمات تاريخية تقليدية. لكن الدول الأوروبية في مؤتمر برلين قررت تقسيم طبعاً إفريقيا إلى 50 دولة، وضعت الخارطة التي نعرفها اليوم بخارطة إفريقيا، واعترف كل منها للآخر بالمناطق التي يسيطر عليها ذلك الآخر، ويحتكر النفوذ فيها، ويحتكر التجارة، ويحتكر المواد الخام والهيمنة. ولذلك مؤتمر برلين هو مؤتمر لا إنساني، مؤتمر يمثل الاستعلاء الاستعماري، مع العلم أن المجتمعين حاول أن يقدموا هذا المفهوم على أنه مفهوم الأخيار الذين يحاولون أن ينشروا الحرية والدين المسيحية في إفريقيا للقبائل ذات الطبيعة الهمجية غير المتحضرة. ولكن النتيجة كانت نتيجة كارثية على إفريقيا التي قسمت تقسيمات غير طبيعية وغير إنسانية، ولا تنتمي إطلاقاً إلى التراث ولا التاريخ ولا التراب الإفريقي. ومثال على ذلك على سبيل المثال أنه اعترف لبلجيكا في ذلك الوقت بالهيمنة على منطقة الكونغو، وبالمناسبة لم تكن بلجيكا الدولة، ولكن بلجيكا الملك ليوبولد الثاني كان هو الذي يملك ملكاً شخصياً الكونغو، والكونغو طبعاً دولة ضخمة جداً في قلب إفريقيا. وكان هذا الرجل الملك الذي يملك هذه يتحكم بكل مواردها وبسكانها، فهو يملك الأرض والناس. النتيجة أنه بعد سنوات من سيطرة ليوبولد الثاني البلجيكي على الكونغو مات نصف سكان الكونغو، 10 ملايين قتلوا بسبب المجاعات وبسبب الإهمال وبسبب الاستغلال الذي وقع في تلك القارة. فهو هذا المصطلح، مصطلح the sphere of influence، أي مجالات النفوذ، هو مصطلح استعماري ذو مسحة استغلالية استعلائية قادم إلينا من القرن التاسع عشر، لكنه ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يزال مصطلحاً رئيساً فاعلاً في السياسة الدولية، ينبغي علينا أن نتعرف عليه ونتعرف على تطبيقاته المعاصرة. من أكثر التطبيقات أهمية وشيوعاً لمبدأ أو لمفهوم مجالات النفوذ هو ما يعرف بمبدأ مونرو أو باللغة الإنجليزية مونرو دوكترين. هذا المبدأ قصته أن الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 بعث إلى الكونغرس برسالة يحاول من خلالها أن يصف مجالات الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها أن تنظر إلى أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية أو في نصف القرى الغربي، نصف كل الأرضية الغربي، على أنه مخالف للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي ينبغي عليها أن تقاوم مثل هذا التدخل. طبعاً عام 1823 لم يكن أحد يأبه لما تقوله الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كانت دولة ضعيفة لا قيمة لها على المجال الدولي، تعتبر من الطبقة الثانية من الدول، ليست مثل بريطانيا التي تملك الأسطول الأهم ولا غيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية. ولكن على كل حال جاء هذا المبدأ في عام 1823 بعدما كانت أوروبا قد أرهقت بالحروب النابليونية، ووافق هوى عند البريطانيين الذين رأوا أنهم لو منعوا البرتغال و إسبانيا من المصادر التمويل الضخمة في أمريكا اللاتينية فسوف يفتح ذلك طرق تجارة للبريطانيين، ولذلك البريطانيون دعموا مبدأ مونرو، وأصبح مبدأ مونرو فيما بعد هو الاعتقاد العقيدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية نفوذها، أي أن منتصف القرى الغربي، وهذا مقصود به أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً كندا، ثم كل دول أمريكا اللاتينية، مجال نفوذ أمريكي. من يحاول أن يدخل عليه يستفز الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول من خلال ذلك أن تدفع عنها مثل هذا النفوذ. طبعاً مبدأ مونرو هذا تطور مع الزمن، تم استدعاؤه في لحظات كثيرة في التاريخ الأمريكي، أعطي حياة جديدة في مطلع القرن العشرين عندما قام الرئيس تيدي روزفلت باستدعاء هذا المفهوم مرة أخرى لمنع نفوذ دول أخرى في أمريكا اللاتينية، ثم تطور بعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وأصبح مسألة رئيسية عندما انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تقود ما يعرف بالغرب والمعسكر الرأسمالي. ففي عام 1950 أسست الناتو اللي هي المنظمة حلف الشمال الأطلسي، وانضم إلى الناتو كل الدول الغربية التي توالي المفاهيم الرأسمالية في مقابل الاتحاد السوفيتي طبعا، وهذا الذي دفع الاتحاد السوفيتي عام 1955 لتشكيل حلف وارسو الذي ضم أيضا عدداً من الدول، طبعاً الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى دول في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية، وهنا انقسم العالم إلى معسكرين. فأصبح بالإضافة إلى ما كان تقليدياً مجالاً حيوياً للنفوذ الأمريكي وهو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، انضاف إليه المجال الحيوي الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي تحالفت مع الناتو والدول التي دخلت في الناتو مثل تركيا على سبيل المثال. إذن العالم انقسم إلى مجالين رئيسين. طبعاً إحنا ما نتكلم عن مجال النفوذ، في واحد حيقول لي طيب في مجالات نفوذ أخرى متختلفة ثقافية وفكرية واجتماعية مثل رابطة الكومنولث التي تضم الدول التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني، أو الرابطة الفرانكفونية أو خلافه، لكن أنا لا أقصد بمجالات النفوذ هذه المفاهيم الثقافية، ولكن التحالفات الاستراتيجية والعسكرية التي تحاول الدول العظمى من خلالها أن تثبت حضورها ووجودها وتعكس على الطاولة الدولية قيمتها ونفوذها. في هذا الصدد نقول أن مبدأ مونرو الذي بدأ لوصف الواقع في غرب الكرة الأرضية تمدد، حقيقة تمدد ليضم أوروبا. لكن لاحظ شيء مهم جداً، أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعاً انحل حلف وارسو في عام 1991، لم يعد موجوداً، وبقي حلف الناتو وتوسع. اليوم عندنا أكثر من 30 دولة أعضاء في حلف الناتو، ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ أمريكي، مجال نفوذ استراتيجي أمريكي. وصحيح أن فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن في الآخر القرار فيه هو للنفوذ الأمريكي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن مبدأ مونرو بدأ في الحديث عن أمريكا اللاتينية، ثم انتقل للحديث عن الغرب عموما، ثم توسع لكي يشمل الآن تقريبا كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما عدا الدول التي لم تخضع تماما للهيمنة الأمريكية، فتم محاصرتها واعتبارها أنها دول هذه مش يعني ليست دول متحضرة، ليست دول تنتمي للعالم الأخيار. لذلك في حصار على فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، ثم الآن في عقوبات طبعا على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما. بمعنى أن المفهوم، مفهوم مونرو، وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريبا، وأساطيلها تجوب كل بحار العالم. فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك، أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ما الذي سيحدث في هذه الحالة بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأى البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان؟ وهذا يستفز طبعا الصين الذي ترى في ذلك خرقا وإهانة لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة. عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط، عقب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: الشرق الأوسط أرض ينتمي إليها، تنتمي إليها شعوب، وهذه ليست منطقة فراغ، ولا يمكن اعتبار الشرق الأوسط ساحة خلفية لأي دولة. الآن أريد أن أنتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقة عانت شيئاً نسميه في الأدبيات في العلاقة الدولية قرن الإهانة الصيني، وهذا بدأ بشيء غريب جداً، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضاً. وطبعاً الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من أقبح وأغرب ما حدث في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر. في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر، وكثير من الصينيين أدمنوا، يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى 10 مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيعه في الصين. الصين طبعاً عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقاً مهماً. لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال، ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون، قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها. فشنت بريطانيا حرباً اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839. أجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقية، لأن هزمت الحرب طبعاً. بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوة الأولى في العالم، وبموجب هذه الاتفاقية سمح للبريطانيين بالتجارة، تجارة الأفيون في داخل الصين، واستمر هذا الوضع. طبعاً هذا الوضع خلق إشكالات كثيرة جداً جوا الصين، وأدى إلى حروب وإلى صدامات وإلى انتقاص من شرعية النظام، وفتن لا تنتهي، وأدى طبعا إلى نسبة إدمان هائلة، لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القرن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين 100 مليون إنسان في داخل الصين، هذا عدد طبعا ضخم في ذلك الوقت. لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ للدول الأوروبية. روسيا أخذت مقاطعات الشمال، طبعا بريطانيا أخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الأخرى من أجل التجارة، كذلك شاندونغ أخذتها ألمانيا، وفرنسا أخذت مقاطعة يونان، وهكذا الصين قسم كما قسمت إفريقيا إلى مناطق نفوذ، قسمت الصين إلى مناطق نفوذ، واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول. طبعا أمريكا لم تكن جزءا، لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى، وهكذا عاشت الصين مستهلكة، عاشت الصين مهانة، عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية. لم ينتهي هذا الحال تماما إلا في عام 1949 عندما انتصرت ثورة ماو تشي تونغ وأخرج كل النفوذ طبعا الغربي من الصين، وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب إلى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، وفي الأمم المتحدة كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الحكومة الحزب الشيوعي في بكين، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين، ووضع 3 شروط بالاتفاق مع الصين في 1971. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعا كممثل للدولة الصينية الواحدة، وتسحب اعترافها من تايوان، ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان، وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان. الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات. اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان، وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل بالهجوم. ثم هناك أيضا مبنى يرفرف عليه العلم الأمريكي ويحرسه المارينز في قلب تايوان في تايبي، وهذا مخالف أيضا لما كان قد اتفق عليه. ثم أيضا هناك محاولات دائمة لزيارات رفيعة المستوى إلى تايوان من قبل مسؤولين أمريكيين، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تعاقب الدول التي تسحب اعترافها بتايوان لحساب الصين. فلذلك الصين في حالة نفسية، أولا تشعر بالإهانة التي وقعت عليها منذ قرن من الزمان، وتحاول التخلص من مناطق النفوذ، وهذه آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان. ولذلك تستفز الصين كثيرا لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان، تستفز كثيرا عندما ترى زيارات رفيعة المستوى إلى تايوان، تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافا لكل الاتفاقات. وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان، وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من 100 عام، وجذورها أيضا في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة، لأنه هذا انعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة. وكما قلت لكم لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي، أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، أو في المكسيك أو في كندا، فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق. لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك، لأنها ترى أن مونرو دكترين، هو مبدأ مونرو، أصبح الآن يعم العالم أجمع، ومن حقها أن تتدخل وأن تنافس وأن تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسن. منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العالم العربي طبعا كان منطقة نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن العشرين واستمر كذلك. والحقيقة أنه لم يبدأ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة يأخذ وضعا متماسكا صلبا قويا إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه قبل أن تهدأ المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمة يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل، زار مصر، التقى بالملك فاروق والتقى بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت. كان النفط طبعا على قمة الأولويات. ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعا في الخليج وفي إيران. ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطبا رئيسا في العالم الغربي، ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي. عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس، وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من بريطانيا وفرنسا طبعا وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر. والأسباب طبعا مش لأنه حبا في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر، ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك، لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا، إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول
1: Bottom line is this trip is about once again positioning America in this region for the future. We are not going to leave a vacuum in the Middle East for Russia or China to fill.
0: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دولة كبيرة جدا، عدد سكانها ضخم، وتحاول أن تنمو، تواصل نموها الاقتصادي الهائل، وتحاول أن تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي. لكن هل تستطيع أن تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه إلى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد أن تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوماً أنهم لا يريدون أن يخلفوا الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي للعالم. وأنا بتقديري أنه هذا رأي حكيم، لأنه فكرة شرطي العالم هذه فكرة مدمرة للإمبراطوريات، حاولتها الإمبراطورية الرومانية من قبل وفشلت كثير من الدول، والآن حاولتها الولايات المتحدة الأمريكية أنهكت، توسعت في العالم كثيرا، استهلكت، وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها السيد المطاع، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره. ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد أنا بتقديري مبالغ فيه، وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا، وأيضا تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها، لأن الصين لديها أيضا مصلحة في جنوب شرق آسيا، ولديها مصلحة في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لأمنها القومي. ولذلك الصين وروسيا أسست منظمة شانغهاي للتعاون على سبيل المثال، التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول آسيا الوسطى. نص سكان الكرة الأرضية ينضمون تحت اتفاقية شانغهاي، وهي اتفاقية بالمناسبة تحاول أن تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين، وبتقديري أنها ربما يكون لها مستقبل كبير في العهد القادم، لا سيما في حال لو أن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بدأ بالتراجع والتضعضع، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية الحالية. ثم أن روسيا أيضا لها منظمة الأمن الجماعي التي حاولت من خلالها أن تضم دول سابقة في الاتحاد السوفيتي وأن تبقيها في الفلك الروسي، فهذا أيضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف أن روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المنظومة الغربية ضم جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. كذلك في أوكرانيا نفس الإشكالية، لأنها ترى مجال نفوذ لها في أوكرانيا، وعندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضا روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا. ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا أن نفهم لنفسر تصرفات الدول. أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادة فهو إطار دائما يحاول أن يركز على تقرير المصير، على الحريات، على الديمقراطية، على سيادة الدول. لا تستمعوا لذلك كثيرا، هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات، لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقا لمجالات النفوذ ووفقا لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم. أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي فهذا شيء ينبغي علينا دائما أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية، وتحاول أن تعظم المصلحة بعيداً عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض. والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من 150 عاماً هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حالياً. هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا، لأن العالم يتغير، والإنسان الذي يعيش في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم. مرت عليها إمبراطوريات، احتلتها جيوش، عصفت فيها حروب، لكن

بعدها. وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود، ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت، بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان. نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك، نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن 100 عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين. ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالانعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان، وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة، ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية. تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج، العراق، سوريا، الدول العربية الرئيسية، مصر، استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي، وعلى رؤى اقتصادية تكاملية، وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقاً وبداية لمركز جيوسياسي؟ ألم نرى أوروبا يذبح الأوروبيون بعضهم بعضاً عبر قرون من الزمن وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك يجلسون على الطاولة ويؤسسوا الاتحاد الأوروبي ويحاولوا حل خلافاتهم فيما بينهم؟ هذه مسائل حصلت في العالم. عالمنا العربي والشرق أوسطي تحديداً يحتاج أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائماً صغاراً، تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصادياً ونفشل اجتماعياً ونفشل في بناء ذواتنا، ونفشل أيضاً في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون، ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن، كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئاً مذكوراً وإنما هباء، والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمشاهدين وللمسلمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل. أما بعد، فإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر، وفي سلسلة حلقات الزكاة تكلمنا عن مسائل كثيرة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسائل متعددة نجمعها في حلقة واحدة حتى تعم بها الفائدة، وسنتكلم عن كل مسألة بنوع من الاختصار. ولأن باب الزكاة باب بحر وطويل، وهذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه جدا، ولكن ماذا يهم

0: المشاهد في الواقع العملي، ونؤصل للمسألة بقدر ما نراه مناسبا وملائما للحلقة، وما نراه مناسبا وملائما للناس، لأنه لا يمكن أن نتكلم في أمور عميقة جدا للمختصين، وإن كنا أحيانا ندخل في كثير منها تأصيلا، ولكن لا نخلي الحلقات عن ذلك. فسنتكلم اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى، إذن عنوان هذه الحلقة مسائل معاصرة في الزكاة. المسألة الأولى وهي زكاة الحبوب والمزروعات إذا حصدت للتجارة. هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة كذلك هي مسألة معاصرة. الحبوب اليوم يرتكز على غذاء العالم، وكذلك المزروعات. والملاحظ فيه هنا أن هناك من العلماء من ضيق جدا فجعلها في أنواع معينة من بر ومن شعير ومن تمر ومن زبيب أشياء، وبعضهم كالمالكي وسعوا في 20 نوعا في هذه الأنواع ألحقت قياسا، يعني القياس المساوي في القطنيات ألحقوها، وهو في الحقيقة إلحاق جيد، لأن هذا من القياس المساوي، لأنه لا فرق أصلا، الفارق غير معتبر. لكن بدلا أن نعدد هذه وهذه وهذه، قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الكسب يدخل فيه المال المستفاد، ويدخل فيه المال التجاري، ويدخل فيه الراتب، ويدخل فيه الدخول ما يأتينا من الريع من المستغلات، وما تأتيك من هبة، ما يأتيك من ميراث، هذا كله يدخل فيها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشرط في هذه الآية الطيب من طيباتي، خرج بها المال الحرام. المال الحرام لا يزكى، بل لأن المال الحرام ليس ملكا له حتى يزكي. كيف يزكي وهو ليس ملكا له؟ وشرطه الملك. فالمال المسروق، المال المغصوب، المال الذي كان من خمر، من مخدرات، من خنزير، من ربا، أصلا لا يزكى. ولكنه لأنه ليس بملك له أصلا، ولكنه تصدق بجميعه كله، هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا شذوذا يسيرا. فإذا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. وفي الحقيقة أبو حنيفة هنا أصاب الهدف فعمل بهذا العموم، فكل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، وهو ما يوافق روح الشريعة. كيف نفرض على الفلاح البسيط الذي بلغ نصابه 610 كيلو من الحبوب نقول له: يا أيها الفلاح فرضت عليك الزكاة، ولا ونترك صاحب مزارع المانجو ومزارع الموز ومزارع البرتقال كيف نترك هؤلاء ونقول لهم أنتم ليس عليكم زكاة، لأن النص إنما كانت في أمور معينة من الحبوب. يا جماعة، هناك قاعدة أصولية لا بد من التنبه لها، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ركز على الأموال النامية، الأموال التي تعد أموالا، والأقوات التي تعد أقواتا في عصره. لم تكن هذه الأموال موجودة بهذا الشكل من المزارع الهائلة التجارية التي أعدت الآن للتجارة أصلا، مزارع المانجو، مزارع البرتقال، مزارع التفاح، مزارع الأفوكادو، كل أنواع الفواكه والخضروات. الآن أصبحنا في عصر آخر. فإذا هذه حينما تحصد إذا حصدت هذه الحبوب، هذه الفواكه، هذه، هل يحسب فيها زكاة العين؟ يعني إيش معنى زكاة العين؟ زكاة العين أم زكاة التجارة؟ زكاة العين معناها الزكاة المفروضة فيها العشر أو نصف العشر، أو نحسبها للتجارة لأن هذه المزارع ليست للتفكه وإنما هي للتجارة أصلاً. قولان قديمان لأهل العلم، الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك مالا إلى، ورواية عن أحمد كذلك، إلى القول بأن الزكاة في العين، يعني واحد تاجر معه مزرعة حبوب واسعة جدا هو يريدها للتجارة أصلا وليس للطعام وليس للقوت، كيف يزكيها؟ قال أبو حنيفة، قال مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يزكيها زكاة الأموال الزراعية، عشر أو نصف عشر على التفصيل، نصف عشر إذا كان يسقيها بالمحطات وبالمضخات، والعشر إذا كانت تسقى بالأنهار أو بالسماء. طيب، وهناك اتجاه آخر لأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعي قديم، بأنها تزكى مطلقا ما دام أنه تاجر، نزكيها زكاة التجارة من أول مرة. الصحيح أنها تزكى في أول مرة زكاة العين لعموم الأدلة وللإجماع على زكاة العين، يعني أجمع العلماء على زكاة العين لأنها الأصل، فهي الأصل فنعمل بالأصل، فهذه زكاة الله سبحانه وتعالى أمر به، قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا عام والعموم يحمل على عمومه ولم يخصص ما قصد لتجارة من غير ما قصد لتجارة، فما كان كذلك فالثمرة إذا في أول خروجها وفي أول حصادها إنما تزكى زكاة الزروع والثمار، بعد ذلك بعد سنة كاملة بعد أن تمر عليه السنة ويعرضها للتجارة، نستأنف لها حولا تجاريا، نستأنف لها حولا تجاريا، لا نزكي في سنة واحدة زكاتين، بل نستأنف لها بعد عام زكاة تجارية أخرى، فنحسب جميع ما في المخازن من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه ونزكيها 2.5% زكاة تجارية. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة لمسألة المصانع، المصانع كي ما زكاتها؟ زكاتها زكاة المستغلات، وقد شرحناها في حلقة سابقة. ما هي زكاة المستغلات؟ أن يزكي الريع، وقلنا فيها ثلاثة أقوال لا نريد الإطالة في إعادتها، ولكن اختارت المجامع الفقهية ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة وهو ما نفتي به، وأنه يزكى الريع، يخرج من الريع 2.5%. لم نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولا ما ذهب إليه شيخنا يوسف، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، أنها تزكى زكاة، أنها تزكى تشبيها لها بالأرض الزراعية. فالمختار لنا والمختار للفتيا والذي ذهبت إليه المجامع والذي ذهب إليه الأربعة وأكثر المذاهب أنها تزكى 2.5% من الريع، فنقول المصانع لا تقوم أعيانها بل تزكى فقط 2.5% ما ريعها من ريعها. هذا واحد. المسألة الثانية، هذا المسألة الثانية، وهي زكاة المواد المصنعة، زكاة المواد المصنعة أو التي في إطار التصنيع، المصنعة وفي إطار التصنيع، هذه كذلك أموال تضم، هذه الأموال تضم إلى رأس المال وتقوم تقويما كاملا، والحول يكون واحدا، وتزكى زكاة تجارة 2.5%. الأي في لها معيار جميل، وأنا أنصح أصحاب الشركات بمراجعة هذا المعيار، معيار الأي في هذا في حسابي في هذه القوائم المالية الزكوية كذلك، وهناك طبعا قوائم أخرى، لكن القائمة هذه التي طالعتها ورجعت إليها، وهي قوية في الحقيقة، قوية استدلالا ونظرا. وكذلك ما كان من المواد الخام، المواد الخام يعني أحيانا تكون عندك مواد خام قبل التصنيع، قبل التغليف، قبل التعليب، مادة خام قبل الصناعة. وكان الفقهاء في الحقيقة يذكرونها قديما، ذكرها الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى، وذكرها غيره من الفقهاء، ففرقوا بين المادة التي تفنى عينها فقالوا هذه لا تحسب عليه، وبين المادة التي تبقى عينها. مثلا عندنا المادة الخام التي تبقى عينها، هذه تضاف إلى رأس المال وتزكى مع رأس المال. هناك مواد مساعدة، هذه المواد المساعدة مثل عندك كم طن من الوقود، من البترول أو من النفط أو من الديزل، عندك زيوت للمحركات، هذه هل هي تزكى أم لا؟ وهل يشملها خذ من أموالهم؟ لأنها هي ليست للتجارة ولكنها من الأمور المساعدة. هنا في الحقيقة تأتي دائرة الشبهات، يعني الاشتباه. عندنا دائرة الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات يعني تتنازع فيها. فإن نظرنا إلى أنها داخلة في الإطار التجاري وهي مال متقوم موجود، فإن فيها الزكاة. وإن نظرنا إلى أنها أموال تفنى أعيانها وليست مقصودة للتجارة أصلا، وإنما هي أموال أشياء تشغيلية فأشبهت المستغلات، فإن لا نقول بزكاتها. وقد قلنا لكم أن لا نعمل إلا بأمور يقينية أو قريب من اليقينية في باب الزكاة، فنقول له لا تزكيها بالنسبة للمواد المساعدة هذه لوجود هذا الاشتباه الكبير والكثير فيها. إذا قلنا أنها من التجارات وأنها مال ولها قيمة ويمكن أن نبيعها كذلك في السوق، إذا بقيت يمكن أن نبيع الفائض فيتزكى، وإذا نظرنا إلى أنها تفنى أعيانها وأنها ليست مقصودة للبيع ولا مقصودة للتجارة، فهي كالمستغلات أصلا يستفاد منها من آثارها ولا يستفاد منها هي بيعا ولا شراء، فليس. فهذا التردد أدى إلى أن لا نجزم بزكاتها، وهما نختاره وهما ذهبت إليه كذلك الأيوفي. هناك أشياء أخرى من المسائل، مثلا عندنا زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري إن شاء الله سيكون لنا حلقة عن الحساب الجاري وعن حساب التوفير وتكييفهما وأحكامهما، لكن هنا فقط سأتكلم عن نقطة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري ما هو؟ بعض العلماء وهم الأكثرية اليوم في هذا العصر ذهبوا إلى أن الحساب الجاري هو عبارة عن دين، يعني قرض، ومنهم من قال هو عبارة عن وديعة، بعضهم قال ما هو، لأننا قلنا هناك 5 أسئلة في أي مسألة نتعرض لها، وهذه الأسئلة عرفناها بالاستقراء. ما هي هذه المسألة؟ فما هو هذا الحساب الجاري؟ العلماء في الحقيقة المعاصرون أخذوا ينظرون إلى صفاته، فقالوا أصل أنت تضع هذا المال في البنك، فإذا وضعته في البنك ضامن أن يرد لك هذا المال، إذن هذا كالقرض. لكن قال لقائل أن يقول كيف يقرض البنك والقرض هو إحسان والمقصود ليس الإحسان إلى البنوك، وكذلك تدخل فيها إشكاليات، يعني كيف يكون قرضا وهناك رسوم على كثير من الخدمات التي تحصل، فبعضهم يخرجها على أنها خدمات إدارية، وسنتناول إن شاء الله هذه في حلقة مستقلة عن الحسابات الجارية. لكن معنا اليوم وهي كيف نزكي الحساب الجاري، الذي أراه طبعا تخريجا أنه مال مستقل معاصر، له تخريج معاصر وله تكييف معاصر، ليس قرضا وليس وديعة، وإنما هو مال مستقل مال مستقل معاصر يدفع إلى بنك يؤخذ متى شاء في أي وقت شاء يستفاد به في شراء السلع وفي شراء الخدمات، فهو له تعريف آخر وله تعريف مستقل، فلذلك هو من ضمن الأموال ويشمله العموم. خذ من أموالهم. الذين قالوا هو دين قالوا فيه زكاة الديون، طبعا البنوك مضمون أنك تسحب أموالك منها، فهو فهذه من مشكلات هذا التخريج. ولكن زكاة الديون فيها خلاف شديد كثير وقد قدمناها، فقالوا فيها زكاة لأنه مضمون أن تسحبه متى تشاء. فالحاصل أنك تزكي الحساب الجاري 2.5%. إذا كان البنك والكذا يزكي كالشركات وقال أنه سيزكي فلا بأس في ذلك، فتسقط الزكاة بذلك. لكن إذا لم تزكي الشركة الموجود فيها هذا الحساب أو البنك الموجود فيها هذا الحساب فإنك أنت الذي تزكيه. وهناك ما يسمى بالسندات. السندات طبعا هي عبارة عن ديون، تأتي شركات كبيرة بنوك تقترض من أناس معينين من جهات وتعطيهم سندات، تقترض مثلا اقرضتها أنت 100 مليون وتعطيك بهذا السند، وهناك فوائد. هذه الفوائد طبعا هذا الاسم اسم خبيث، وإنما اسمها ربا، وللأسف انطلت يعني انطلى هذا الاستعمال على كثير من فقهاء العصر، وللأسف يستعملون في كتبهم ويسمون الفائدة الربوية. لا، اسمها الربا، سماه الله ربا وهو اسم قبيح، فيجب أن نحافظ على هذا الاسم الذي تشمئز منه النفوس وتنفر. لا نسمي الفائدة، الفائدة اسم جميل، يعني كتسمية الكحول بالمشروبات الروحية. لذلك هذه السندات هي ديون أصلا، هذه السندات هي ديون، فهي ديون لك عند المؤسسة المعينة، فزكاتها قسمان. فالصحيح في الديون الذي لك على ما أختاره وما ذهب إليه جماهير أهل العلم وما أفتى به جماعة منه أبو عبيد في الأموال وما اختاره كثير من فقهاء العصر، أنه أن الديون قسمان، قسم مضمون، وهذا طبعا من في تحمله أنت تحمل صكا فهو مضمون تأخذه متى تشاء في الوقت الذي المتفق عليه، فنقول هذا يزكي، أنت تزكيه. بقي الفوائد، إذا كانت فوائد 10% دافع 100 مليون، دين 100 مليون تزكيه، هل تزكي 10% التي هي لك سنوية؟ هذه يتصدق بها جميعا. فالمال الحرام قلنا ليس بملك لك، وشرط الزكاة هي الملك، فالملك الحرام ليس مملوكا أصلا لك، فإنما تأخذه وتتصدق به. طبعا السندات من هذا النوع أولا الفتوى على حرمتها، فهي محرم والدخول فيها حرام. وأما مسألة أدخل فيها وبعدين طهر، هذا كلام يعني فيه نظر كثير. هناك ما يسمى كذلك بزكاة نهاية الخدمة وزكاة الراتب. وأما زكاة الراتب بعض العلماء جعله من المال المستفاد، وجعل وضعف الأحاديث حديث الحول، فقال ما دام أنت استفدته في نفس اللحظة تزكي. طبعا حديث الحول تقدم أنها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنها، وهناك طريق عشرة الشيخين في مصنف عبد الرزاق صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، لذلك فهي صحيحة يعضدها الإجماع. فلذلك نقول من استفاد راتبا أو استفاد من استفاد راتبا فإنه وبقي منه شيء بعد أن يصرفه في حاجياته لا بد أن يحول عليه الحول. لسنا مع الذين يقولون يزكي كلما قبض، لأن لا تؤخذ أموال الناس إلا بيقين، لا توسع الزكاة جدا ولا تضيقها، يمشي الإنسان بتوسط. وما دام أن النص صح وبطرق صحيحة وكذلك عمل به الخلفاء الأربعة وكذلك صح به الإجماع وهو الحول، إذا استلمت الراتب وكان نصابا فما بقي منه بعد أن يحول عليه الحول، ولا تحسب لكل راتب حولا فإنه يعسر وإن كان هو الجادة، لكن الورع أن تحسب للكل حولا، فما بقي في آخر الحول من رواتبك ومن توفيرك فإنك تجمعها إلى ما عندك من أموال نقدية، من أموال تجارية، وتزكي من أبو من الذهب كذا، وتزكي الجميع. ومثل هذا ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حقوق مالية تدفع للموظف، لا يمكن أن نفتي فنقول زكها ولا زالت في قبضة المؤسسة أو قبضة الشركة التي أنت تعمل فيها أو قبضة الحكومة، لأن الملك عليها ضعيف، وشرط الزكاة أن تمام الملك. فمن قبضها استأنف لها حولها، لا ولا يمكن أن نقول بأنك تزكيها لما مضى من السنين على مذهب من يجعلها كالدين. فمنهم من قال هي كالدين ويزكيها لما مضى من السنين، وبعضهم على ما ذهب إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الدين، وبعضهم قال يعني سنة واحدة كما ذهب إليها مالك عليه رحمة الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، أنه إذا قبض استأنف على الحول، لأنه تم ملكه عليها. فإذا تم ملكه عليها هذا إذن شرط تمام الملك. ثانيا النصاب، وهو موجود إذا كانت بلغت نصابا. ثالثا من شروطها الحول، والحول قلنا صحت بها الأحاديث وقد تقدمت، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة، وكذلك الإجماع. إذن ما يسمى ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، إذا قبضتها فإنك تستأنف لها حولا مستقلة، هذا إذا بقيت معك. فإن ذهبت في الحول فلا شيء عليك، فإن بقي منها باقية وكانت نصابة زكيتها. ونكتفي بهذه المسائل في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر متجدد في برنامجكم فقه العصر. نستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مجموعة أخرى وجديدة تتناول موضوع حول فلسطين وبيت المقدس، وهو أنها من أرض الرباط، وهي أرض الطائفة المنصورة. ومعنى أرض الرباط، أرض الرباط هي التي يحصنها المسلمون وتكون على إيش؟ على حدود دولة الإسلام، بحيث أنها تحمي حدود دولة الإسلام من المعتدين عليها، ويبقى وجود هذه البلاد رهبة وإلقاء للرعب في قلوب أعداء الدين وأعداء المسلمين. فأرض الشام هي أرض الرباط. لماذا؟ لأنها ستكون بإذن الله تعالى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهو يرى ذلك في المستقبل، أن أرض الشام ستكون هي حدود دولة الإسلام، وهذا الذي وقع في عهد الخلفاء الراشدين. وكذلك هذه الأرض كما جاء فيها أحاديث كثيرة أنها المكان الذي يتواجد فيه الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى. أول حديث معنا حول هذا الموضوع أن أرض الشام هي أرض الرباط وأرض الطائفة المنصورة، حديث عجيب حقيقة، يحتاج منا إلى فهم وإلى تأمل وعدم أخذه فقط هكذا يعني وتمريره مرور الكرام كما يقال، بل على المسلم أن يتأمل فيه وأن يتمعن ويتدبر في دلالات هذا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره كذلك عن الصحابي أبي عسيب، هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أحمر هذا المولى. ما معنى مولى؟ معنى المولى أنه كان عبدا ثم أعتقه، فيسمى مولى لمن أعتقه، يعني أنه مناصر ومعاون، لأنه هناك ارتباط قوي، يعني علاقة حميمة وعلاقة تكافل وتضامن بين هذا السيد وبين هذا الإنسان الذي كان عبدا ثم أعتق بسبب هذا السيد وهذا المالك، فيظل ولاؤه لمن؟ لسيده حتى بعد العتق، حفظا للمعروف وحفظا ومكافأة له. وحتى السيد يسمى بالنسبة لهذا العبد المعتق مولى، وفي بين المولى المعتق والمولى المعتق علاقة عجيبة أيها الإخوة في الإسلام، وذلك أنه إذا لم يكن هناك ورثة للإنسان، لم يكن هناك له ورثة للإنسان ولم يبقى إلا هذا المعتق أو المعتق، فإنهما يتوارثان، يرث كل منهما الآخر، إذا ما كان في له إيش؟ أقرباء ورثة أو أصهار ورثة، زوجة أو يعني، فهذا ينتقل الميراث إلى ما بين المعتق والمعتق، وهذا من قوة وتشجيع الإسلام وحثه على إحياء هذه العلاقة وإيجاد هذه العلاقة. الحديث عن أبي عسيب، وكان عابدا صواما رضي الله تعالى عنه، عرف بالصلاح وبالاستقامة، وشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي، هذا هو الأساس والأصل أن جبريل ملك الوحي، لكن أحيانا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أيضا، منها أنه جاءه مرة ومعه الحمى والطاعون. ما هي الحمى؟ معروف الحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم حتى يكون يعني جسم الإنسان حارا أو يشعر ببرودة شديدة وهو في الحقيقة حار من الداخل، فهذه الحمى. والطاعون غالبا ما يكون أورام في الجسم، والطاعون ما يكون عادة مرضا معديا ساريا وسريع الفتك والقتل، أما الحمى فربما تؤدي إلى القتل وهذا نادر، وربما غالبا لا تؤدي إلى الموت والوفاة، وإنما هي يعني تؤلم وتزعج هذا الإنسان الذي أصيب بالحمى. وذلك لماذا هذا الأمر طبعا نحن نذكره الآن؟ له أسبابه. الصحابة رضي الله عنهم أول ما جاءوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، خاصة مهاجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا قد اعتادوا على الجو الجاف، على الجو الجاف في مكة، منطقة جبلية حارة، وعندما حضروا إلى المدينة النبوية المنورة كان جوها يختلف عن جو مكة، فهي جوها فيه في الشتاء خاصة شيء من الرطوبة، كما أنها منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار وتكثر فيها المياه، فهي منطقة مختلفة الجو عن جو مكة. فكان الصحابة في أول مجيئهم إلى المدينة المنورة يشتكي بعضهم إلى بعض من ما يصيبهم من الحمى والوباء، وكانت أرض المدينة بالنسبة لغير أهلها، لأن أهلها عندهم إيش؟ الله يفتح عليك، عندهم حصانة منها، لكن من يأتي إليها من خارجها غالبا ما يصيبه هذا الوباء، فكانت معروفة أنها بلد فيها يعني شيء من الوباء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصابوا بذلك، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فأصيبا معا بالحمى، حمى المدينة، فاشتكيا بعضهما إلى بعض وتذكرا أيامهما الخالية والمياه الطيبة النقية التي كانت زمزم وغيرها في مكة، فكان كل منهما يشتكي إلى الآخر، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو لهم ويقول: اللهم بارك لنا في المدينة، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في طعامنا، بارك لنا في المدينة. ويقول: وانقل حماها. وانقل حماها إلى أين؟ إلى الجحفة، منطقة هذه بعيدة عن المدينة باتجاه إيش؟ مكة. وكانت الجحفة في الحقيقة هي ميقات الإحرام لأهل الشام، ومن مر منها خاصة من أين أيضا؟ من بلاد مصر، فكان من يمر على الجحفة من أهل الشام ومن بلاد مصر يحرم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وانقل حماها إلى الجحفة، بعيدة عن المدينة حقيقة هذه المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا امرأة ناشرة شعرها تفلة شعثاء، فرأى أنها خرجت من المدينة، وأين ذهبت؟ إلى مهيعة، اللي هي اسم آخر لمنطقة الجحفة. فصارت الحمى بدلا من أن تكون في المدينة صارت تكون في الجحفة. ثم بعد ذلك لما صارت هذه المنطقة موبوءة، الناس إيش فعلوا اللي عايزين يعني مروا عليها بالإحرام من أهل الشام ومن أهل مصر؟ قال لك هذه بلد صارت موبوءة، فلم يعودوا يمرون عليها، فصاروا يمرون على أقرب مكان منها للإحرام، وهي مدينة الآن يحرم منها للحج والعمرة، واسمها مدينة رابغ، مدينة رابغ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعرض عليه الحمى وعرض عليه الطاعون، قال: وين عايز أحط الحمى؟ وين عايز أحط الطاعون؟ طبعا معروف كما شرحت لكم أنه الفرق بينهما، فلا شك أنه يعني الطاعون أشد وأسرع فتكا وأكثر قتلا، أما الحمى فإنها ربما تنفع الإنسان، الحمى سبحان الله هذه الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكت الحمى بالمدينة، هذا كان في أول الأمر قبل ما يدعو، أمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. هو النبي اللي أمسكها وأرسلها بنفسه ولا مين؟ الملك اللي ربنا أرسل، والملك يتصرف بأمر من؟ بأمر الله. إذن الحمى لما نزلت في المدينة، والطاعون لما ذهب إلى الشام، هذا بتدبير النبي وتصرفه. النبي لا يتصرف صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من أمور الكون، وإنما الذي يدبر أمور الكون من؟ الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل ملائكة، ملائكة للرياح، وملائكة للأمطار، وملائكة للجبال، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فقام جبريل بما أمره أو اختاره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون الحمى بالمدينة. طيب ليش؟ ما لهم يعني أهل الشام مش كويسين يعني؟ ها، ولا المدينة يعني برضو؟ هذه حكمة الله عز وجل. أولا، لا نستطيع أن نصل إلى جميع هذه الحكم وحقيقتها، وإنما العلماء رحمهم الله تعالى التمسوا شيئا من هذه الحكم. قالوا أنه في بداية العهد الإسلامي، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد الصحابة كان قليل في المدينة النبوية، والإسلام كان قليل. فلو كان الطاعون فيها، مع أنه هو، لأن الطاعون الإصابة فيه لا شك أنه في أجر أعظم من الإصابة بالحمى، واللي يموت في الطاعون كما سيقول في الحديث يموت شهيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ظن على أصحابه بهذا الفضل؟ لا، ولكنه أراد أن يبقي أصحابه لأمر أعظم من ذلك، وهو الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وفتح بلاد الشام في المستقبل. طبعا هنا مسألة أيضا، أنه هل هذا الأمر إلى قيام الساعة، أن المدينة يكون فيها الحمى ثم أنها نقلت منها كوباء، يعني لأنه فرق بين الوباء وبين إيش؟ الطاعون. هل هذا يكون إلى قيام الساعة فلا يدخلها الطاعون أبدا، وكذلك الشام تظل أرض طاعون باستمرار؟ كان ما ظل حدا لا في مكة ولا في المدينة ولا في الشام، لأنه إذا بقيت الحمى في المدينة لا شك أنها ستفني أهلها، ولو ظل الطاعون في الشام لا شك أنه سيفني أهله. لكن هذا الله تعالى أعلم، بمعنى أنه حمى معينة جاء جبريل بها في ذلك الوقت، خاصة في ذلك الزمان، وطاعون معين جاء به جبريل عليه السلام في ذلك الوقت، يعني حمى معينة أو وباء معين وطاعون معين، فخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. أما أنه لا يدخل الطاعون المدينة إلى قيام الساعة فهذا في الغالب نعم، لأنه في حديث آخر دلنا على هذا المعنى، وأن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام حكم أغلبي، يعني لو حصل بعض العلماء يقول نعم لم يدخل المدينة أبدا طاعون، وكل من قال في التاريخ أنه دخلها طاعون فقد أخطأ، إنما دخلها نوع من أنواع الوباء، والوباء فرق بينه وبين الطاعون. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا نعم الطاعون دخل المدينة، لكن هذا بالنسبة لباقي البلاد نادر جدا، والله تعالى أعلم. أو نحمل هذه الأحاديث على فترة معينة اللي هي فترة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيزول هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. قال فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. ذلك أن الشام كان فيها خليط، حتى لما فتحها الصحابة رضي الله عنهم ما كانت صافية يعني للمسلمين، كان فيها غير المسلمين أيضا. أما المدينة النبوية ظلت عقر دار الإسلام مدة طويلة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عقر دار الإسلام وهي صافية ليس فيها إلا المسلمون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختار أن يكون الطاعون في بلاد الشام لوجود المسلم والكافر، فالكافر يكون عليه الطاعون إيش؟ رجس وعذاب، والمؤمن يكون له شهادة، لأن الشهداء في هذه الأمة ليس هم فقط الذين يقتلون في المعركة وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل. قال إذن شهداء أمتي لقليل، ولكن المطعون شهيد. كثير من الناس بس يمر على هذا الحديث بفكر المطعون إيش يعني؟ المبعوث يعني بالسكين أو بالسيف. لا، المطعون هنا من المقتول بالطاعون، الميت بالطاعون، هذا هو المقصود بالطاعون. الغرق شهيد، والحرق شهيد، والهدم شهيد، وغير ذلك. ذكر النبي تقريبا 7 أصناف من الشهداء في غير المعركة. إذن شهداء هذه الأمة الحمد لله، كل من يموت ببلاء بمرض بابتلاء، هذا نعتبر حتى حوادث السيارات إن شاء الله تعالى نرجو لهم أن يكونوا، إذا ما كان في معصية طبعا، نرجو لهم أن يكونوا من الشهداء في سبيل الله. أول طاعون وقع في الإسلام بعد هذا الحديث، طاعون إيش؟ عمواس. متى وقع؟ في أي سنة وفي عهد من من الخلفاء الراشدين؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا بعد فتح بيت المقدس. ولماذا سمي عمواس؟ لأن منشأه وأوله وابتداءه من هذه القرية التي تسمى عمواس، وهي بعيدة أميال قليلة عن إيش؟ مدينة الرملة في فلسطين، في طريق يعني في الطريق إلى بيت المقدس وإلى القدس. فبدأ الطاعون في ذلك الموضع، لأنه الحديث عن الطاعون لازم شوية نفصل لكم في موضوع الطاعون. فهذا الطاعون بدأ هناك، ثم إنه انتشر في فلسطين، ثم انتشر في بلاد الشام، حتى وصل هذا الطاعون العراق. فماذا كان سبب هذا الطاعون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم في حديث وهو في غزوة تبوك أن هذا الطاعون سيقع، هذا الطاعون سيقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي موتي ثم إيش؟ فتح بيت المقدس، وقعت بالترتيب. ثم إيش؟ طاعون يكون فيكم كعقاص الغنم. إيش هي عقاص الغنم؟ مرض زي الزكام يصيب الأغنام، فإذا أصاب إحداها انتشر بينها بسرعة، وهو شيء سائل يعني كما تعلمون مثل الزكام، يخرج من أنف الأغنام. فقال النبي يكون هذا الطاعون كعقاص الغنم. ثم ذكر الآيات أو العلامات الأخرى، فبين النبي سبحان الله أنه هذا الطاعون سيقع في هذه الأمة وبعد إيش؟ وبعد فتح بيت المقدس. فوقع هذا الطاعون في العام 18 من الهجرة، يعني بعد فتح بيت المقدس تقريبا بثلاثة سنوات. ما هو سبب هذا الطاعون؟ نيجي على الجانب العلمي أول حاجة اللي فسروا فيه المعاصرين، لأنه المعاصرون يعني يميلون إلى التفسيرات العلمية أكثر، ولا منافاة بين تفسير الشيء علميا وبين وجود شيء أو سبب شرعي له، ما في منافاة أبدا، هذا الأمر يسير معا، هذا الأمر يسير ولا تعارض ولا تناقض. لو فسرنا هذا الأمر بهذا التفسير فهو كذلك له سبب شرعي. نبدأ بالتفسير العلمي الذي فسره أهل العلم المعاصرين لما درسوا التاريخ ورجعوا إلى المراجع التاريخية حتى الموجودة عند غير المسلمين، وجدوا أن النصارى في بلاد الشام في المعارك التي كانوا يقومون بها ضد المسلمين كانوا يكونون بأعداد بمئات الألوف بعشرات الألوف، وكانوا يكونون مقيدين بالسلاسل ويموت منهم بالآلاف المؤلفة. ثم بعد ذلك هل كانوا يدفنونهم؟ لا، ما كان من عقيدتهم أنه من إكرام الميت دفن، وإنما كانوا يتركونهم. هذا ولا أولا الروم والفرس في العراق كذلك وفي شمال بلاد الشام كذلك، الفرس أيضا لم يكونوا يعتبرون من مراسيم الأموات دفنهم. فامتلأت الأرض بإيش؟ بالموتى، وجاء فصل الشتاء هكذا يفسرونه، وأمطرت الدنيا وصارت مع التربة تفاعلات، فانتشر المرض في البلاد، وبدأ المرض ذلك في منطقة عمواس. هذا التفسير العلمي. أما التفسير الشرعي فهو ما ذكره أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أنهم لما ذهبوا إلى بلاد الشام وكان فيها الخمر كثير متوفر، فتساهل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ضرار بن الأزور، وقالوا إن الله تعالى لم يحرمها علينا، فشربوها وفشت فيما بينهم. فكتب أبو عبيدة بن الجراح يشكو هؤلاء الصحابة ضرار بن الأزور ومن معه بأنهم قاموا بذلك، واستدلوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا والله يحب المحسنين. قالوا هذه الآية ما فيها، يعني جاءت بعد ذكر الخمر، فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام ما يفهم منه التحريم. تأولوه، هذا التأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد، حتى لو كان من مين؟ من صحابي جليل، لأنه هذا يخالف أحاديث أخرى كثيرة، ويخالف ما عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. راح أبو عبيدة كتب لعمر بن الخطاب يشكوهم، قال له يا أبا عبيدة أحضرهم، يعني عندك في المجلس، واسألهم، فإن أقروا بأنها حلال فاضرب أعناقهم، لأنهم استحلوا محرما، واستحلال المحرم الثابت يقينا بأنه حرام هذا يعتبر إخلال بحكم الإسلام. قال وإن أقروا بأنها حرام فإيش اعمل فيهم؟ اجلدهم 80 جلدة. فأقروا بأنها حرام، تراجعوا لما عرضت عليهم الأدلة، الصحابة رضي الله عنهم رجعين إلى الحق. ثم إن أبا عبيدة قال يا أهل الشام ليكونن فيكم حدثا، ليكونن فيكم. هذا الصحابي الجليل لما رأى فشو المعصية، والله المستعان، فشو المعصية بين الصحابة، حتى لو كنت جيش وطائفة منصورة وكنت من أهل الفضل، لكن إذا ظهرت الفاحشة، ظهرت المعصية، وظهرت مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا يؤذن بنزول العقوبة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الشرع، ولا مانع من هذا أيضا، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة سوية، وأن يعافينا. لا يعني أن الإنسان يكون يعني الطاعون فيه فضل على الحمى أنه يتمنى المرض كما يفعل بعض الناس هداهم الله، بل يسأل الله تعالى إيش؟ العافية، فالعافية أحسن. ما سئل الله تعالى شيئا أفضل من العافية بعد اليقين. لذلك يعني الحديث لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وعك، أصابته الحرارة، فجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضع يده على البطانية، خلينا نسميها، هي قطيفة يقولون لها القطيفة، القطيفة اللي هي يعني قماش وثوب مخمل، وكان من الحرارة يعني يشعر بالبرودة في داخله وبالقشعريرة، قد يعني تغطى بهذه القطيفة، هذه البطانية. فأبو سعيد وضع يده على النبي من فوق القطيفة، قال فوجدت حرارة جسمي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغرب، فقال يا أبا سعيد إن ذلك لأنني أوعك عن رجلين أو أكثر، حتى أوعك عن رجلين، وإن أشد الناس بلاء من الأنبياء. مش معنى أنه الإنسان يصاب بابتلاء فقر أو مصيبة أو مرض أنه والله ربنا غضبان عليه، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة مرات، بل وقع من حصانه وكسرت كتفه وكسرت ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد وقع في حفرة اللي كان يعملها أبو عامر الفاسق الراهب، وقع في هذه الحفر فكسرت ثناياه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ودخل الحديد في وجنته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كل هذا ما نقص من مقداره شيئا. أيوب عليه السلام كم جلس المرض معه؟ أكثر من 17 سنة كما تذكر الروايات. هؤلاء الأنبياء هم أفضل الناس، ويبتلون بالمرض، ويبتلون أحيانا بالفقر وغير ذلك. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الصالحون. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. وإن النبي يبتلى فيموت بالمرض من القمل، بمرض من القمل، وإن النبي لا يبتلى بالفقر حتى لا يجد ثوب. قال فلما يكون يعني من حلاوة الصبر ولذة الصبر على البلاء، يعني يكون عند هذا النبي البلاء أحب إليه من العطاء. هذا النبي يكون عنده البلاء أحب إليه من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد في هذا المرض وفي هذا البلاء روحانيات وإيمانيات مع الله سبحانه وتعالى هي أحب إلى قلبه من هذا النعيم تاع الدنيا. كذلك أؤكد لا يعني أنه الإنسان يتمنى البلاء، معاذ الله، لأنه مو كل إنسان يصبر، وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليك صبر كما أنزله على أيوب وعلى نبينا وعلى الصالحين، بل الإنسان يسأل الله تعالى العافية. نسأل الله عز وجل اليقين والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة العاشرة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف رسول الله السلام من قصة فلسطين ومن بدايات الدعوة الإسلامية، ورسول الله السلام مهتم اهتمام كبير جدا بقصة فلسطين، مهتم بالمسجد الأقصى، مهتم بالقدس، مهتم بفلسطين، مهتم بالشام، مهتم بالناس اللي عايشة في أرض فلسطين، مهتم بالقوى العالمية المتصارعة على قضية فلسطين أو على قصة فلسطين. شفنا بعد صلح حديبية الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة ملوك وأمراء العالم إلى الإسلام، وكانت رسائل في غاية الرقة والأدب والإيضاح لدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بها الأنبياء، ومنهم من آمن ومنهم من كذب. وكان هرقل كما ذكرنا مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، واتضح ذلك من أسئلته، لكنه رفض الإيمان حرصا على ملكه وخوفا من شعبه. وقفنا في الحلقة السابقة على موقف شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا الذي كان يحكم فلسطين ويحكم دمشق وما حولها من أماكن في الشام، ويحكم تابعا لهرقل قيصر الرومان في ذلك الوقت. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول كان الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حمل نفس الرسالة التي وجهت إلى ملوك وأمراء العالم، ففعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم، مخالفا بذلك الأعراف كلها، أمسك بالرسول وقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة شنيعة في كل الأعراف، الرسل لا تقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلم الكذاب وكان من المؤمنين قبل ذلك وارتد، يعني دمهما حلال عند المسلمين في شريعة المسلمين، المرتد يقتل، ومع ذلك لكونهما جاء برسالة من مسيلم الكذاب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما من الرسل لقتلتكما. فحفظت الرسالة أو حمل الرسالة دماءهما، لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدى به كل الأعراف وقتل رجلا من رعايا الدولة الإسلامية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. إيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحادث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية، انتهاك لحرمة الدولة الإسلامية، والكلام ده كان في السنة 8 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، يعني لم تكن الدولة الإسلامية توسعت التوسع الكافي أو الكامل، دولة صغيرة في المدينة المنورة وبعض القبائل حول المدينة المنورة، لكنها وجد أن هذا الانتهاك لابد أن يرد عليه بالقوة، فجهز جيشا كاملا صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل للأخذ بالثأر لهذا القتيل الذي قتل على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. لم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أن شرحبيل هذا وراءه الغساسنة بكاملهم، بل ووراءه الدولة الرومانية التي تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس، لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما نظر إلى حرمة الدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية ودماء هذا الشهيد الذي سالت على أرض فلسطين أو أرض الشام، فخرج جيشا كبيرا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى الحرمات التي تنتهك في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالمين، ولا يتحرك جيش من جيوش المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عودة إلى ديننا، عودة إلى منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الضخم 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في العام الأول من الهجرة وإلى هذه السنة، السنة 8 من الهجرة. في بعض الروايات بتقول أن آخر السنة 7 من الهجرة خرج هذا الجيش، وعلى رأسه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم.

0: زعيما لهم. هذا ما عرف في التاريخ بسرية مؤتة أو بغزوة مؤتة، وتسمى غزوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي خرج فيها وهو 3000 مقاتل كما ذكرنا. ومع ذلك عندما خرج هؤلاء إلى قتال الغساسنة وإلى الأخذ بثأر الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، جهز لهم الغساسنة 100,000 مقاتل، وأعانهم الرومان ب100,000 أخرى. تخيل 200,000 مقاتل نصراني ضد 3,000 مقاتل مسلم فقط. وحدث في الغزوة ما تعلمون من استشهاد زيد بن حارث رضي الله عنه، ومن استشهاد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتم له الفتح كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة، معركة مؤتة. منهم من يقول أن المسلمين قد انتصروا، ومنهم من يقول أن النصارى قد انتصروا، ومنهم أن يقول أنها كانت قوة متكافئة ومتعادلة. وأنا أرى في واقع الأمر أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وليس هناك مجال للتفصيل. ولكن نذكر فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علق على الأحداث وقف في داخل المدينة المنورة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث في أرض مؤتة اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الأردن. وقف يصف الأحداث ويقول: قتل حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع فقتل، وعينه تذرفان من الدمع لقتل واستشهاد هؤلاء العظماء. ثم قال: وحمل الراية بعد ذلك سيف من سيوف الله لو خالد الوليد ففتح الله عليه. هذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر، ليس مجرد الانسحاب، بدليل أن القوى الرومانية الضخمة الهائلة 200,000 مقاتل لم يتتبع المسلمين عند انسحابهم، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة لن يتجاوزوا 20 شهيد. تخيل جيش 3,000 بيقاتل 200,000، لم يقتل منه إلا 20 واحد فقط أو أقل، حوالي 16 أو 17 في بعض الروايات. فهذه دلالة على أن الجيش الإسلامي كانت له اليد العليا، وأنه بمجرد ما خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل خطة الانسحاب رضي بذلك الرومان ولم يتعقب المسلمين، دلالة على قناعتهم بهذه النتيجة. ويثبت ذلك بعد هذه الموقعة بسنة أن الرومان هربوا من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك، دلالة على أنهم لاقوا العنة الشديد في موقعة مؤتة. الشاهد من كل هذه القصة أن الجيش الإسلامي خرج إلى أرض مؤتة. نعم الحرب كانت في أرض الأردن، لكنها كانت من القوى الحاكمة لأرض فلسطين في ذلك الوقت، وكانت هذه علامة لا شك فيها في تاريخ فلسطين وتاريخ الشام بكاملها. بعدها بسنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وكان الجيش بتاعه 30,000 مقاتل، وخرج لأن هو شاف أن الرومان بيجهزوا تجهيزات في أرض الشام لغزو المدينة المنورة، وكان هذا الغزو متوقعا في أي لحظة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالهجوم قبل أن يبدأ هو بهجوم الرومان، وجهز الجيش الكبير اللي كنا عارفين قصته، وذهب إلى أرض الشام، وهناك هرب الجيش الروماني. احنا بنتكلم على أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت يهرب من جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة 9 من الهجرة. وأتى القوم من الأماكن البعيدة ليصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. أتى النصارى من تيماء ومن جرباء ومن أيلة ومن أذرح جميعا ليعقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الجزية. وعم الإسلام في شمال الجزيرة العربية بعد هذه الموقعة، موقعة تبوك. وإلى اللحظات الأخيرة يا إخواني وأخواتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في قضية الشام وفي قضية فلسطين، ولعلنا نعرف ما يسمى في التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحب ابن الحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكذلك كان يحب ابنه أسامة بن زيد حبا شديدا، ولذلك أطلق عليه الحب ابن الحب. هذا الشاب الصغير والله رسول الله السلام على قيادة جيش يخرج لحرب الرومان في أواخر حياة رسول الله السلام. هذا الجيش كان يجهز في صفر من العام 11 من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله السلام بشهر واحد، وجهز هذا الجيش ووضع فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر الجيش أن يخرج لحرب الرومان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الجيش بقي في شمال المدينة المنورة عندما علم بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعطل خروج الجيش حتى جاء زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بإخراج الجيش كما سيتبين لنا. لكن الشاهد من هذه القصة، نقف وقفة مع قضية أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان في ذكاء بارع من الرسول صلى الله عليه وسلم في تولية أسامة بن زيد رضي الله عنهما لهذا الجيش. ونخلي بالنا أن مؤتة شهدت مقتل واستشهاد أبو أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فالدوافع قوية جدا عند أسامة للأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين وثأر أمة الإسلام والانتقام من الدولة الرومانية ومن الغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين. لكن في شواهد تانية في غاية الأهمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز في هذا الجيش إمكانيات الشباب. لما واحد عنده 17 أو 18 سنة يتولى قيادة جيش في داخل عمالقة القيادة العسكرية في الأمة الإسلامية، جواء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهذا إيمان كامل من رسول الله السلام بقيمة الشباب في الدولة الإسلامية. ثم هو إشارة واضحة إلى دور الشباب في تحرير فلسطين، وإلى دور الشباب لتحرير الشام، وإلى دور الشباب لقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين. ولا يجب أبدا أن يستقل الشباب أو يستصغر الشباب إمكانياتهم، فهذه مكانتهم في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى هل توقفت الحركة الإسلامية تجاه فلسطين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها استمرت نشطة قوية؟
1: وذكرنا أن هي ثلاث حركات عسكرية. الحركة الأولى كانت حركة مؤتة، وكانت غزوة أو سرية كبيرة، واتبعت بغزوة تبوك، ثم التحرك الأخير كان قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بعث أسامة بن زيد الذي لم يكتب له أن يتحرك في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لمرض الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار لعله من أجرأ القرارات في تاريخ المسلمين بكامله، وهو قرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد، يعني إرسال بعث أسامة بن زيد إلى مهمته إلى حرب الرومان. ونقول لماذا كان هذا القرار جريئا؟ نقول أولا لأن المدينة المنورة وصلتها الأنباء من كل مكان بردة العرب، يعني الذين التحقوا بالإيمان ودخلوا في حوزة الدولة الإسلامية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، الجميع تقريبا إلا قليل القليل انتقض وارتد على عقبه، وماجت الجزيرة العربية بالردة في كل أطرافها. فإخراج جيش كبير زي جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكل الطاقات العسكرية التي فيه إلى حرب الرومان والجزيرة العربية تموج بالردة، هذا قرار خطير جدا. الحاجة الثانية أن هذا الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية، وهي من أكبر أو أكبر الدول العالمية العسكرية في ذلك الوقت. والحاجة الثالثة أن المسلمين خارجين من مصيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسه لم يتوازنوا بعد من هذه المصيبة الضخمة، ولعلها أعظم مصيبة مرت على المسلمين مطلقا، وفقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم. هذه كلها كانت قضايا ضخمة جدا، ومع ذلك أصر الصديق رضي الله عنه على إخراج الجيش، وكانت حجته في ذلك ما قاله في كلمة جميلة جدا تعبر عن منهجه في الحياة، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. يعني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أمر، أنا مش ممكن أبدا بأي حال من الأحوال أخالف هذا الأمر، حتى لو دخلت الجيوش المعادية والكلاب إلى أرض المدينة وانتهكت حرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، اللي منهم السيدة عائشة بنت الصديق شخصيا رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه سوف يوجه الجيش الذي وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لواء عقده أبدا. ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد، واختار الاختيار الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وخرج بالفعل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام، ولم يلقى حربا هناك، لكنه في طريق إلى هناك قال العالم وأجمع كل الناس اللي مر على الجيش، قال إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة، ولو كانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرب الرومان. فآتى هذا الجيش أكله، وقمعت الردة في كل القبائل الشمالية، كل الناس اللي مر عليهم الجيش قمعت الردة، ولم يلقى فيها المسلمون شرا يذكر، وكان هذا من بركات اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحروب اللي سيدنا أبو بكر خدها في قضية الردة استمرت سنة كاملة، اللي هو العام 11 من الهجرة بكامله، لحد أوائل العام الثاني عشر من البعث من الهجرة. وحصل صدام مع أكثر من قوة في الجزيرة العربية، ولعل أهم هذه الصدامات وأخيرها كان في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة خالد بن وليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق النصر المبين للمسلمين على كل جموع المرتدين. وبعد سنة انتهت الردة بكاملة من الجزيرة العربية، ثم أخذ الصديق القرار الأجرأ في حياته وهو غزو فارس وبداية الفتوح الإسلامية. وطبعا الدولة الفارسية دولة تقتسم العالم كما ذكرنا قبل ذلك مع دولة الرومان، فهذا قرار عجيب، وبدأت فعلا الفتوح الإسلامية في أرض فارس في العام الحادي عشر في العام الثاني عشر من الهجرة، وكان الكلام ده بيوافق سنة 632 من الميلاد. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد حقق انتصارات هائلة في أرض العراق، حقق تقريبا 12 ل15 انتصار في غضون سنة واحدة، يعني في أقل من سنة أقل من 12 شهر كان منتصر في حوالي 15 موقعة عسكرية هائلة. جيشه كان 18,000، وكان الفرس في أقل التقديرات 60,000 و70,000 و90,000، وفي موقعة الفرات كان 120,000. فعلا كانت انتصارات مبهرة. لكن الغريب جدا والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق أثناء حركة الجيوش الإسلامية في داخل أرض في الفارس قرر أن يرسل جيوشا إسلامية لفتح بلاد الشام ولحرب الدولة الرومانية، وتبدأ قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين في حياة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية بدأت برؤية رآها شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول هذه الرؤية أن الجيوش الإسلامية تذهب لفتح الشام، وتزامن ذلك مع يعني فكرة جاءت للصديق رضي الله عنه هذا الرجل العجيب بفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية. تخيل دولة صغيرة كالدولة الإسلامية ما زالت يعني منشأة منذ سنوات قليلة تحارب أكبر جناحين عسكريين في العالم أجمع في ذلك الوقت. فجاءت هذه الفكرة في ذهن الصديق واستبشر بالرؤية التي رآها شرحبيل بن حسنة، ولكنه لم يكتفي بذلك، ولكن جمع المسلمين في مجلس استشاري لعله من أخطر المجالس الاستشارية في تاريخ الأمة الإسلامية. والكلام ده كان في 30 ربيع أول 12 هجرية الموافق 14 يونيو سنة 633 ميلادية. وفي هذا المجلس تشاور الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قادة المسلمين في قضية فتح الشام، واجتمع المسلمون على فتحها، وبذلك بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجميع الجيوش لحرب الرومان في أرض الشام. تخيلوا، هذه فعلا قضية من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية، وبدأ يحمس الناس للخروج، وكان أول من تحمس وأكثر الناس كلاما إيجابيا في هذه القضية خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فأمره أبو بكر الصديق على سرية صغيرة تبدأ بالاستكشاف والحرب في أرض الشام إلى أن يجمع الجيوش الكبيرة، وبالفعل جمع 4 جيوش كاملة لحرب الرومان في أرض الشام. طبعا أرض الشام تشمل كما ذكرنا أرض فلسطين. هذه الجيوش الأربعة كان أول الجيوش خروجا هو جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والجيش ده اتوجه للبلقاء في شرق الأردن، وخرج الجيش ده في 23 رجب سنة 12 هجرية الموافق 3 أكتوبر سنة 633 ميلادية. ده كان أول الجيوش خروجا. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة، وده راح لبصرة في جنوب الأردن، والجيش الثالث على رأس أبو عبيدة ابن الجراح، وكان ده مقره في الجابية جنوب دمشق، والجيش الرابع كان على رأس عمرو ابن العاص رضي الله عن الجميع، وكان ده متوجه إلى أرض فلسطين المباركة. وفي جيش سيدنا عمرو بن العاص ده كان موجود سادات قريش، سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح. كان في داخل هذا الجيش أبو سفيان، كان في داخل هذا الجيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم، كان في داخل هذا الجيش سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهؤلاء طبعا من عظماء قريش وساداتها. وكان في برضو الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبو جهل، أخو عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل. وخرجت الجيوش الإسلامية لهذه الفتوحات. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله كان شغال في الجناح الفارسي بيفتح فتوحات هائلة، والجيوش الإسلامية التي توجهت إلى أرض فلسطين وأرض الشام في البداية تعثرت، حققت انتصارين وحصل هزيمة للجيش الإسلامي، وبدأت الخطوات تكون متأرجحة في أرض الشام ما بين انتصار وهزيمة، وهذا أزعج جدا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق الذي كان يركب الأحداث من المدينة المنورة وكأنه يراها رأي العين، فأخذ قرارا عظيما بنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من أرض فارس إلى أرض الشام للقتال مع المسلمين هناك وازدياد القوة الإسلامية في مواجهة الدولة الرومانية. وقال كلمة عجيبة، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان يوقن يقينا كبيرا جدا في إمكانيات هذا القائد الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. انتقل خالد بن الوليد بتسعة آلاف مقاتل من العراق إلى الشام، وبسرعة انضم للجيش الإسلامي. وهو في طريقه للانضم للجيش الإسلامي استطاع الانتصار في خمس مواقع متتالية على الجيش الروماني في أرض الشام بمجرد نزوله حتى قبل أن يلتقي بالجيوش الإسلامية. وبعد كده التقى مع الجيوش الإسلامية وعرض التوحيد، توحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديد، ووافق المسلمون على ذلك. ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت في أرض فلسطين. أول صدام حقيقي مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان على أرض فلسطين في أجنادين، وأجنادين ديت في موجودة في جنوب غرب القدس، وهي حوالي 40 كيلو جنوب الرملة، مدينة الرملة. هي طبعا مدينة الرملة ساعتها ما كانتش موجودة، هي أنشئت بعد كده، هي مدينة إسلامية صرفة، لكن الموقعة تمت في أرض الرملة، والكلام ده كان في جنوب الرملة، والكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليا 634 ميلادية. وفي هذه الموقعة التقى المسلمون ب 33 ألف مقاتل ضد 100 ألف رومي، وحدث الانتصار المهيب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وقتل من الرومان في هذه الموقعة 3000. ومع أن العدد ليس كبيرا إلا أنه أثبت أن القلة تستطيع لهزيمة الكثرة، وثبت أقدام المسلمين في أرض فلسطين. ولعل هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة جدا قالها معاذ بن جبل قائد الميمنة في هذه الموقعة في بدايات الموقعة، يعبر فيها عن منهج المسلمين وعن قضية المسلمين. قال: يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم لله، يعني بيعوا نفسكم لربنا سبحانه وتعالى، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا. يعني يقول إذا صدقتم النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الموقعة تحولت هذه البلاد، وهذه البلاد كانت وثنية أو نصرانية إلى هذه اللحظة تشرك بالله عز وجل. فيقول أنكم إذا صدقتم ربنا سبحانه وتعالى في قتالكم هذا فإنها ستبقى دار إسلام أبدا والثواب مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وتحقق ما يقول معاذ بن جبل، وتم النصر الكبير، ولم يكن آخر الانتصارات في أرض فلسطين. ترى ماذا حدث مع المسلمين في أرض فلسطين، وما هي عواقب هذه الموقعة الكبيرة، موقعة أجنادين، وما تم بعدها من مواقع، وماذا حدث في أرض القدس؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا عشرة في العشرة تاخد عشرة من عشرة. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جنبه وتقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم واحد التوبة، والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا، ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقولي: يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه، ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل وورايا حاجات وأنت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه، وخد بالك ما نقص مال من صدقه. ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ أخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، إنما أبو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجة في ماله، فيبقى الدرهم الأولاني عند ربنا أكبر وأعظم من 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه أكتر طلعه وإنت ومقدرتك، وما تخافش كل ما هتنفق هينفق عليه. نيجي بقى الرقم 5، القرآن اللي احنا كلنا ناسينه من أيام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجة هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت تديله فرصته والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرأ ايه هيغيرك. بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغاية ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى أبيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر إمكانه. والله لو صفحة في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقرآن وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تخيل تبقى بين إيدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القرآن جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لأنه من أهلي ما كانش نسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إيمانك ما يكملش إلا بصلة الرحم، ويعني عيني علينا والله، ده أنا أول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا أنا مش بتكلم عن صلة أبوك وأمك وأخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو أنت مقاطع أو ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي إحنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي إحنا ما بنسألش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي أنا آسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، ويا رب لو كان معايا كنت ضحيت وبإذن الله تاخد الأجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش يا راجل ينفع؟ ده أحب الأيام إلى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم. إن احنا نذبح الأضحية، عشان الأضحية ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبة للأهل والأصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش أو ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من أول ليلة لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام. ان شاء الله اصحابك كلهم يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها. انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه، ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح تدعمنا على باتريون، لينك الدعم في الكومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الحلقة الثانية من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. وقد تكلمنا فيما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية عن الدعوة والتبليغ، ولم يسعفنا الوقت بإكمال ما بدأناه، فنكمل اليوم ما انتهينا إليه من بيان طائفة من النصوص الكاشفة لعناصر الدعوة والتبليغ إلى الله تعالى. وسنأتي بنصوص من القرآن ومن السنة النبوية تكشف فحوى ما قلناه في الدعوة والتبليغ. النص الأول قول الله عز وجل خطابا لرسوله بشأن القرآن، فبيانا لوارثيه المصطفين من أمة الإجابة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالأمة الإسلامية الخاتمة هي الأمة التي اصطفاها الله عز وجل بحكمته لوراثة كتابه الخاتم القرآن، إذ علم تبارك وتعالى أنها مؤهلة لحفظ هذا الكتاب ونشره في الناس، على الرغم من وجود قسم منهم هو ظالم لنفسه بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من دون الشرك بالله، وأما القسم الثاني منهم فهو مقتصد يكتفي بحدود التقوى، فلا يترك الفرائض والواجبات ولا يرتكب المحرمات. وأما القسم الثالث الذي جعل هذه الأمة بمجموعها أهلا لهذا الاصطفاء الرباني، فهم السابقون بالخيرات بإذن الله، الذين يتوسعون في مرتبة البر بفعل الصالحات من غير الواجبات وترك ما دون المحرمات من المكروهات ونحوها، ويتوسعون في مرتبة الإحسان كما وكيفا، فيعبدون الله كأنهم يرونه، ويصبرون ويصابرون ويجاهدون في الله حق جهاده. ولما كان قضاء الله بتوريث الأمة المحمدية الكتاب قضاء مبرما حكيما مستندا إلى علمه بما ستكون عليه هذه الأمة، حسن التعبير عنه بالفعل الماضي المعطوف بحرف الجر ثم، الذي يشير إلى حدث سيحصل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، مع أن التوريث لم يحصل بعد، لأن رسول الله يومئذ ما زال حيا يتنزل عليه الكتاب، ولم ينزل عليه منه إلا بعضه، فسورة فاطر من أواسط التنزيل المكي، لكن قضاء الله السابق له حكم الأمر النافذ الذي يصح أن يعبر عنه بلاغيا بالفعل الماضي، إشارة إلى أنه لا بد أن يتحقق حتما، فهو أمر واقع لا محالة. النص الثاني لقد علم الله عز وجل أن أمة الإجابة لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مختلف شعوب الأرض، وفي مقدمتهم المؤمنون المسلمون من الأمة العربية، هي خير أمة أخرجها بالتكليف للقيام بنشر رسالته والدعوة إلى دينه الخاتم وتبليغ كتابه وإعلاء كلمته، فحملها وظيفة الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثنى عليها بالأخيرية على سائر الأمم السابقة لها، قال تعالى مخاطبا الذين آمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فحمل الله هذه الأمة واجب الدعوة إلى الخير، نظرا إلى أن هذا الدين قد اشتمل على الخير الذي تدركه العقول السليمة وتشعر به النفوس والوجدانات التي لم تفسد فطرتها التي فطرها الله عليها، وحملها أيضا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعات المسلمين الذين عرفوا أوامر الدين وعرفوا حسنها، فهي عندهم تندرج تحت عنوان المعروف، وعرفوا نواهي الدين وعرفوا قبحها فهي عندهم تندرج تحت عنوان المنكر. فإذا قام بهذا الواجب فريق منهم كان على سائر المسلمين أن يظاهروهم ويمدوهم بما يحتاجون إليه إذا احتاجوا مددا، كشأن سائر فروض الكفاية التي فرضها الله على عامة المسلمين. وإذا لم يقم بهذا الواجب فريق منهم يكفي لتبليغ الناس دين الله ولحماية المجتمع الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الانحراف الخطير، كانوا جميعا آثمين على أن كل قادر على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكلف أن يؤدي من هذا الواجب في حدود مجالات عمله، بدءا من أسرته فأصحابه فرفاق عمله فمن يتيسر له أن يدعوه إلى الدين أو ينصحه أو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. النص الثالث قول الله عز وجل بعد بضع آيات من النص السابق مخاطبا هذه الأمة ومثنيا عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة حملت وظيفة الخروج لتبليغ الناس دين الله لهم، وهذه الأخيرية قد علمها الله فيكم قبل أن يخرجكم، لأن علمه يشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون، فأثنى عليكم بها. أخرجت للناس أي أمرت بالخروج للناس لتبليغ دين الله، وسبب بقاء هذه الأخيرية فيكم إلى أن تقوم الساعة أنكم ستظلون داخل مجتمعكم الإسلامي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فتحمون مجتمعكم بهذا من الانحراف الخطير والانهيار إلى الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم، وأنكم ستظلون تؤمنون بالله مهما اشتدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بهذا الدين لكان خيرا لهم ولدخلوا معكم في هذه الأخيرية، لكن القليل منهم الذين استجابوا لدعوة هذا الدين فآمنوا، أما أكثرهم فلم يؤمنوا إذ منعهم فسقهم من الإيمان حتى لا يلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه، فيمتنعوا عما هم فيه من فسق وعصيان وكبائر فاجرة. فالأمة الإسلامية مسؤولة عن تبليغ دين الله الخاتم للناس أجمعين بمختلف وسائل التبليغ الحكيمة المؤثرة التي أرشد الله إليها في كتابه أو أبانها الرسول في سنته أو توصل إليها الناس بتجاربهم وخبراتهم في حقول الدعوة والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النص الرابع قول الله عز وجل خطابا لهذه الأمة الإسلامية المحمدية بالنظر إلى مجموعها لا إلى كل فرد منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي أمة ذات عدالة، وهذه العدالة التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة هي التي جعلتها مؤهلة لتقديم شهادتها يوم الدين وقبول هذه الشهادة منها. فالوظيفة الأولى للأمة الإسلامية المحمدية بالنسبة إلى غيرها من شعوب الأرض هي تبليغ دين الله على ما أنزله الله وبلغه رسوله وتعليم كتاب الله وسنة رسوله. النص الخامس روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وروى مسلم والترمذي وغيرهما عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وروى البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذه الروايات وأشباهها أبانت أن أخيرية هذه الأمة الخاتمة قد اكتسبتها بسبب وجود طائفة منها في كل جيل تكون ظاهرة ظهور بيان ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فتؤدي على مقدار استطاعتها ما أوجب الله على هذه الأمة من تبليغ دينه ودعوة الناس إليه، وتقوم في داخل جماعات المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الطائفة لا يضرها من خالفها أو خذلها فيصرفها عن القيام بهذه الوظيفة العظيمة التي حملها الله الأمة الإسلامية المحمدية. النص السادس: جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فحمل الحاضرين واجب تبليغ الغائبين. ويفهم من هذا تسلسل وظيفة التبليغ، فكل من تبلغ من دين الله شيئا فعليه أن يبلغه. النص السابع: روى الإمام الشافعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كل مؤمن مسلم يسمع من كلامه شيئا على أن يحفظه ويعيه ويؤديه بلاغا إلى غيره، ليعم في الناس علم هذا الدين. وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن سامع القول قد لا يكون قادرا على أن يفقه معناه فقها عميقا، فإذا بلغه كما سمعه فقد يتلقاه منه من هو أقدر على فهمه فهما عميقا واستنباط الأحكام منه. النص الثامن: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأبان هذا الحديث فضل من دعا إلى الهدى، وأنه يكتب له من الأجر مثل أجور من تبعه من بعده، وظاهر أنه يدخل في من تبعه من استفاد من دعوته ولو بعد وفاته إلى آخر حياة الناس في الأرض. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به يدخل في عموم الدعوة إلى الهدى، والمدون المقروء منه الذي تتوارثه الأجيال بالانتفاع به أكثر دواما وأبقى بين الناس، ولا سيما طلاب العلم الذين يقرؤون الكتب الإسلامية الداعية إلى الهدى. النص التاسع: ولما كانت وظيفة الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل ضمن المسؤولية الفردية تجاه الآخرين، كانت هذه الوظيفة داخلة في عموم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة المستمعون، بعد أن أنهينا النصوص الكاشفة لعناصر الدعوة والتبليغ، نلج الآن إلى الجزئية التي بعدها، وهي الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ. إن وظيفة التبليغ تستلزم شهادة المبلغ يوم الدين على من تلقوا بلاغه بكل ما بلغهم إياه من الدين ولم يستجيبوا له، ويكون ذلك حين يحضر الله الناس يوم الدين ليحاسبهم ويقضي لهم أو عليهم بما قدموا في الحياة الدنيا حياة الابتلاء من إيمان أو كفر أو عمل صالح أو عمل سيء، وبما أخروا فلم يعملوا من واجبات. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل محكمة العدل التي يقيمها لعباده يوم الدين مستجمعة كل الشروط التي تقتضيها محاكم العدل بين العباد، ومن هذه الشروط سؤال من يحضر لمحكمة العدل الربانية وتسليمه كتاب أعماله التي عملها في الحياة الدنيا مطابقة تامة لما كان منه، وعرض صحف كتاب أعماله عليه، وإشهاد الشهود عليه من الملائكة الذين كانوا يرصدون أعمال العباد ويدونونها، وإشهاد جوارح الإنسان عليه إذا جحد ما نسب إليه بلسانه المعبر عما يريد التعبير عنه. فإذا ادعى أنه لم يتلق بلاغا عن الله بما هو مطلوب منه في الحياة الدنيا إيمانا وعملا، أحضر الله الذين تلقى عنهم البلاغ فشهدوا عليه بأنهم بلغوه. وفي مقدمة هؤلاء الشهود المرسلون والنبيون الذين بلغوا أقوامهم ما أنزل الله عز وجل وأمر بتبليغه، ويأتي بعدهم الدعاة إلى دين الله الذين بلغوا أقوامهم عن الرسل ما تلقوه منهم من كتاب منزل أو سنة مبينة لشرائع الله وأحكامه ووصاياه. ويأتي في خاتمة الأمم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيشهد على من عاصره وسمع منه بأنه قد بلغهم ما أمره الله عز وجل بتبليغه للناس. ويأتي الدعاة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم، فيشهدون على الناس بما بلغوهم من دين الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم في حدود ما بلغوهم منه. وبيان هذه الشهادة في النصوص القرآنية يستلزم أنهم مكلفون أن يبلغوا، فإذا لم يفعلوا كانوا غير قائمين بما أوجب الله عليهم من تبليغ. ويكون للذين لم يتبلغوا دين الله من مختلف الأمم والشعوب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عذر بأن أتباعه لم يبلغوهم، وحينئذ يحاسب الله عز وجل المقصرين بواجب البلاغ. ومن أجل تحقيق هذا البلاغ شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله، بدءا من جهاد إصلاح النفس، فالدعوة اللسانية حينما تتيسر هذه الدعوة، فبذل المال والنفس في خدمة الدعوة اللسانية، فعرض الدعوة الدينية على حكام الأمم والشعوب وذوي سلطانها بالتدرج الحكيم، فمواجهتهم بهذه الدعوة مدعومة بالقوة القتالية المسلحة بالأسلحة العسكرية، فالقتال الفعلي عند استيفاء شروطه إذا لم تحصل الاستجابة للدعوة. ويشارك في هذا الجهاد كل مسلم ومسلمة بما يستطيع مما يلائم فطرته من مشاركة بالنفس أو بالمال أو بالعلم والرأي والفكر والخطط، وأدناها المشاركة بالدعاء والذكر والمشاعر النفسية. والغرض الأعظم من الجهاد بالقتال إزاحة العقبات البشرية من طريق الدعوة إلى دين الله وتبليغ رسالة الإسلام للناس، وتأمين توصيل الدعوة الإسلامية إلى جماهير الشعوب التي حجبها حكامها وذو السلطان فيها عن أن تتلقى بلاغ دين الله للناس أجمعين. فجهاد التبليغ أول درجات الجهاد في سبيل الله بعد جهاد النفس وتقويمها وإلزامها بأحكام الإسلام. إن واجب التبليغ لا يتحقق في الواقع الإنساني إلا بالجهاد، وهو بذل غاية الجهد ضمن حدود الاستطاعة والصبر، وبه يتحمل المجاهد المبلغ لدين الله متاعب جسدية ونفسية وبعض مشقات وأذى من الذين يدعوهم، موجها لهم دعوته التبليغية بالحكمة والموعظة الحسنة والجدار بالتي هي أحسن. فإذا أراد المجاهد أن يكون من الأبرار فالمحسنين في جهاده لاغتنام مراتب رفيعة في الجنة حتى منازل الفردوس، ضاعف جهاده وصبره وضحى بماله ونفسه ومحابه من الحياة الدنيا، وربما ضحى بحياته كلها في سبيل تبليغ دين الله للناس. لكن الأمر الواجب هو القيام بالتبليغ ضمن حدود الاستطاعة، فهذا هو الذي تأمر به أوامر التقوى كقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أوامر البر والإحسان فتندب إلى أكثر من ذلك، وإن اجتباء الأمة المحمدية من كل الشعوب والأقوام على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم واصطفاءها وجعلها أمة وسطا عدولا تفضيل من الله يوجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بالقيام بتبليغ دينه الذي ورثته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ويتحقق هذا الواجب بإيصال بلاغات هذا الدين إلى الناس أجمعين بالوسائل الحكيمة التي تقتضيها ظروف الحياة الإنسانية المتطورة. هذه المفاهيم قد دلت عليها نصوص متعددة من القرآن والسنة، فمن القرآن المجيد نستحضر نصوصا منها قول الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو الرسول الذي أرسل إليهم منهم نسبا ولغة أو منهم لغة أو انتماء أو نحو ذلك مما يهيئ له تبليغا مناسبا لدين الله. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين تبلغهم دين الله الذي ينزله عليك. وأشارت الآية إلى شمول هذه الرسالة الربانية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم واشتمالها على تبيان كل شيء، يحسن أن تشتمل عليه رسالة عامة للناس أجمعين وخاتمة لرسالات الله للناس، وفيها هدى ورحمة وبشرى لكل المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتابه ويعلنون استسلامهم لشرائع هذا الدين وأحكامه وتكاليفه ووصاياه. قال الله عز وجل في هذا خطابا لرسوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكون القرآن مشتملا على تبيان كل شيء من مسائل أصول الدين الذي اصطفاه الله للناس، أو على الآيات التي فيها هدى عظيم دلالة وإقناعا وفيها رحمة وبشرى لكل المسلمين من كل الأمم والشعوب، هو بمثابة التمهيد لإعلان أنه الدين الخاتم الذي قضى الله أن يختم به رسالاته للناس أجمعين. وقول الله عز وجل كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي أمة عدولا في الدعوة إلى سبيل ربكم وفي الشهادة على الناس يوم الدين. وتشير عبارة وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطابا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء في الآية السابقة من سورة البقرة التي يخاطب الله فيها رسوله بقوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أي وكذلك الإرسال الذي أرسلنا رسولكم به بشيرا للناس ونذيرا، جعلناكم يا من اتبعتم محمدا مؤمنين صادقين مسلمين قائمين بما فرض الله عليكم أمة عدولا لتكونوا حاملي رسالة رسولكم كما بلغكم إياها، مبشرين ومنذرين، ولتكونوا شهداء على الناس يوم الدين بأنكم قد أديتم الرسالة وبلغتم الأمانة، وليكون الرسول على من بلغه منكم شهيدا. وتتسلسل حلقات التبليغ وحلقات الشهادة على المبلغين من الأمم والشعوب وأجيالهم زمنا بعد زمن حتى تنتهي مدة امتحان الناس في الحياة الدنيا. وقول الله عز وجل كذلك: فكيف

0: محمدا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على الذين بلغهم من الذين عاصروه. ويفهم من هذا أن المبلغين من أتباع الرسل يكونون يوم الدين شهداء على من بلغوهم من الناس. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ليكون الرسول شهيدا عليكم ولتكونوا شهداء على الناس، لكي يحافظ عموم المسلمين على هذا الاجتباء الرباني المشرف لهم الذي جعلهم فيه حملة رسالة رسوله ومبلغها للناس أجمعين، وعدولا في التبليغ وفي الشهادة على الناس يوم الدين. فإن عليهم أن يقيموا الصلاة فلا يضيعوها ولا يتهاونوا بشيء منها، وأن يؤتوا الزكاة كما أمر الله ورسوله فلا يمنعوا شيئا مما أوجب الله عليهم في أموالهم، وأن يعتصموا محتمين بالله العزيز الذي له القوة الغالبة، مجتمعين غير متفرقين ولا متنازعين ولا متبعين أهواء ومصالح دنيوية خاصة ووساوس شياطين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكامل زمن هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
4: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك.

0: قل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى معرفة المنهج القويم الذي ارتضاه خالق الكون لخلقه، وأنه يبدأ باللجوء إلى الله كما مر في معنى الاستعاذة، ثم الاستعانة بالواحد الأحد كما مر في البسملة، بداية المؤمن الموحد، ثم يلي ذلك الحمد. والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، وأل فيه للجنس، والرب صفة مشبهة، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجياً. والرب بالألف واللام لا يقال إلا لله، وورد في غيره مضافاً نحو قولهم رب الدار ورب الدابة، والعالمين جمع عالم بفتح اللام. وصيغة الجمع هنا لبيان شمول ربوبيته تعالى أجناس الموجودات، فالتعريف هنا استغراق لجميع الأفراد، وإراد الرحمن الرحيم بعد الوصف بالربوبية من باب اقتران الترغيب بالترهيب الذي هو أسلوب القرآن. وإذا تأملنا البدء بقوله الحمد لله، الشأن في الأمر المهم الذي لم يسبق للمخاطب به علم من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود، وأن يهيأ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك، وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما من شأنه أن يكون عائقاً عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة. فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أن أصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجات التي تضمنتها سورة الفاتحة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه من جماع طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علام الغيوب لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل، وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها، فأراهم كيف يتوجون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق. ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب المجيد. فسورة الفاتحة منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة، وهذا الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي، وهو أعون للفهم وأدعى للوعي. وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة. القاعدة الأولى إيجاز المقدمة حتى لا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود، وهو ظاهر في الفاتحة، وليكون سنة للخطباء فلا يطيل المقدمة كي لا ينسبوا إلى العي، فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض. ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل الصور الطوال مع أنها صورة قصيرة. الثانية أن نشير إلى الغرض المقصود، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، لأن ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة. ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه، بحيث ينبه السامعين لوعيه، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم. الثالثة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم، وقد بيّن ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. والحمد مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية، وقوله لله خبره فلازم لله متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر المجمرات المخبر بها، وهو هاهنا من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار. فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله، وتقدير الكلام نحمد حمدا لله، فلذلك التزموا حذف أفعالها معها. قال سيبويه: هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل، على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره، وذلك كقولك سقيا ورعيا وخيبة وبؤسا والحذر بدلا من أحذر، فلا يحتاج إلى متعلق. وأما قولهم سقيا ورعيا لذاك العاتب الرازي، فإنما هو ليبين المعنى أو المعني بالدعاء. إلى أن قال: من ذلك قولك حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا، فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت أحمد الله حمدا. ثم قال بعد كلام مفصل: هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليها ما بعدها، وذلك قولك الحمد لله والعجب لك والويل له، وإنما استحب الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر أي غير إنشاء. فقوى في الابتداء أي أنه لما كان خبرا لا دعاء، وكان معرفة بأل تهيأت فيه أسباب الابتداء، لأن كونه في معنى الإخبار يهيئ جانب المعنى للخبرية، وكونه معرفة يصح أن يكون مبتدأ بمنزلة عبد الله والرجل. انتهى كلامه. وقوله تعالى ملك يوم الدين، هذه قراءة الجمهور، وقرأ عاصم الكسائي ومن وافقهما مالكي. وقد بحث العلماء في خصوصيات هاتين القراءتين، والحق أنهما سيان في إفادة أن الله هو المتصرف وحده في ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، لأن كلا من الصيغتين مضاف إلى هذا اليوم. والدين الحساب والجزاء، ومنه كما تدين تدان، والإضافة هنا لتفرده سبحانه بالأمر وتهويل اليوم وتعظيمه. ولما وصف تعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم كان ذلك مفيدا ودالا على كمال رفقه تعالى بالمؤمنين في سائر أكوانهم، ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر. وإذا كانت الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب تظهر الرحمة لله تعالى الرحمن الرحيم، قد يظن الكثيرون أن ذلك يخفف عن المكلفين عبء العصيان، ومثيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك، وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة، فلا يخشوا غائلة الأعراض أو الإعراض عن التكاليف. لذلك كان مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحكم في يوم الجزاء، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة. ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه، لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم. ولو قيل رب يوم القيامة لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب رحمة وصفحة. وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال المجزى عليها. ثم إن تعقيب قوله رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله ملك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، فهو إذن تتميم، وقوله ملك قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم، وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف خلف بن مالك بالألف، فالأول صفة مشبهة صارت اسما لصاحب الملك، والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك بكسر الميم، وكلاهما مشتق من ملك، فأصل مادة ملك في اللغة ترجع في تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كما قاله ابن عطية. وقراءة ملك تدل على تمثيل الهيئة، تمثيل الهيئة في نفوس السامعين، لأن الملك بفتح الميم، الملك بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الملك بضم الميم، والملك أخص من الملك، إذ الملك بضم الميم هو التصرف في الموجودات والاستيلاء، ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنيهم، فلذلك يقال ملك الناس. وإلى هنا تنتهي أيها الإخوة الكرام هذه الحلقة، وسنلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وإلى ذلك الحين أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله، وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت، يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها، فقال له ما قال؟ فقال له سمعته يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد أعد علي أبياتك، ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله، كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعل، يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء؟ ادعوا ويدنو إلى السماء الدنيا ويقول لهم ادعوا اطلبوا ارفعوا حاجاتكم، فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله
3: سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
2: يا الله
3: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار درهم، سدس درهم، كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس، قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن وين العبد اللي يرفع يده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع يده، ما يرفع يده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا، النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كله دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خلصت من طلب الآخرة ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات، رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد، يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي، يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي، يقول جئت إلى البيت قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت للمسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله، يقول التفت فإذا هو ولدي،
2: الله أكبر،
3: يقول هداه الله وأنا في الحج،
2: الله أكبر.
3: يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله، هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر وقلب يعني موقن بالإجابة وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك قلت حق أولادك قبلها أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي، حتى عند بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طفى التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين، هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع،
2: صحيح،
3: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها، جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليل الضحى،
2: الله
3: تخيل شيخ إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي، هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها،
2: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل وتعلم أن كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة الدار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرف إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك ويكفي أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجدوه في غاية الرقة، اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
5: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولاً ومؤثراً إذا التزم وتحلى بها. كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إصلاح النفس وإصلاح الغير، أو القاعدة اللي قلناها أصلح نفسك وادعو غيرك. ذكرنا تذكير سريع وقلنا الجوانب اللي إصلاح النفس، وكذلك مقومات دعوة الآخرين كيف تكون، تكلمنا فيها إن شاء الله تعالى نكون يعني عطينا ما إن كان الموضوع هو مازال يحتاج إلى حديث، لكن أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر. أما نجي الآن، يجي واحد يقول لي طيب أنا السؤال كيف نوازن، يعني كم نعطي وقت لهذه وكم نعطي وقت لهذه. لا شك أن عملية الموازنة مش سهلة، لكن مهمة جدا. يعني ما نجيش واحد يقول لي خلاص أنا حننطلق كيف تمشي، لا، لازم يكون فيه نوع من القواعد ربما نحتاج إلى أن احنا نهتم بها. فألا أنا نكون مركز على نفسي لدرجة أني أنا مهمل في الجانب الآخر، ولا أيضا مركز على الجانب الآخر اللي هو إصلاح الآخرين ومهمل نفسي، وإنما نكون عاطي وقت، عاطي كل شيء وقته. وذلك هنا جي إيش جي يعني صفة في يوم واليوم تكلمنا عليها للرواحل، قلنا أنه هو منظم في شؤونه، منظم عملية التنظيم تنظم أمورك أنت، معناها أنك أنت تخطط لكل شيء بوقته، يعني وقت لنفسك ووقت لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أربع حقوق، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، أو ترتيبا طبعا ربما أخطأت فيه، لكن هذه الجوانب الله سبحانه وتعالى رب الحق، المولى سبحانه وتعالى حق النفس وحق الأهل وحق الزوار أو الضيوف أو المجتمع اللي حولك، هذه حقوق أربعة. باهي كويس، كيف نديرهن؟ كيف نوازن بين كل واحد في وقته؟ لو أن رتبت أمورك ونظمت وقتك وأعطيت لكل واحد في التخطيط تاعك حقه، حتى نفسك مطرية. وذلك مهم جدا التخطيط هذا، التخطيط اللي أنا وين جوانب يصلح نفسي هيكون فيها بروحي أو مع ناس، لكن صلح. وأحيانا يا أخوانا، وأحيانا والله وهذه بالتجربة، قد لا تستطيع إصلاح نفسك وانت قاعد مع نفسك، لكن عندما تأمر الآخرين بما أنت تبي تصلح بنفسك. يعني أنا عندي مشكلة في مثلا على سبيل المثال في الغضب، نغضب بسهولة ونعالج في نفسي، ما نجحتش، ما قدرتش قاعد، لكن لما نمشي نتكلم دائما نحكي للناس على الغضب ونقول مش كويس، وهذا يضيح الإنسان وهذا يضر الإنسان ويغضب الرحمن ويرضي الشيطان وإلى آخره، أنا قاعد ندير في عملية إيش، تغذية عكسية لنفسي. فانا قلت نقول تبهت وانا ليش ما ادريش، ليش قاعد نقول للناس هيك وانا مش قادر، تكون تعطيك عزيمه اكثر في عمليه تغيير في نفسك. فاحيانا اصلاح نفسك حتى هو يكون من خلال الدعوه نفسك يعني، وبالتالي لكن هو لازم تكون عمليه ضمن تخطيط وضمن ايش، ضمن. فنبو لا نبو الشخص اللي هو منشغل بنفسه بالكامل عن الدعوه عن الاخرين، لا يصلح الآخرين بأي صورة بصورة، ولا ينصح، ولا يكون اللي مشغول بالناس وتارك نفسه، وبالتالي يعني كما قيل ما ينفع فلان أي عبد. أن تقام دولة الإسلام ويصبح الناس كلهم كويسين وبعدين هو يخش النار وينادى به إلى النار، شو استفدتنا؟ أنا أصلا ديرها كما قلنا من قبل، ديرها الموضوع هذا بنديرها بالخصوص هيك حصرا خاصة لي أن أنجو يوم القيامة، أنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، أنجو من غضب الله سبحانه وتعالى، وأدخل الجنة اللي هي محط رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فبالتالي لازم يكون عندي بعض القواعد في مسألة إيش بتحقق التوازن. القاعدة الأولى هي الأولويات، والأولويات في أولويات حكما وفي أولويات وقتا. يعني صلاة الفريضة في وقتها لما يجي وقتها هي الأولوية الأولى، ما تجيش أولوية ثانية اللي هي عادي نصلي نافلة، ولا نصلي الفريضة
ما نضيعش وقت، ما ناخرش صلاة علشان والله علشان ماشي إن بنزور فلان، لا نقدر نزوره في وقت آخر، هذا واجب وقت سموه. وبالتالي لازم يكون عندك كذلك، لو فرضا اعترض أمر مثلا حاجة تتعلق بوالدي وتعلق بزوجتي أو بأبنائي، لا قدم والدي على زوجتي وأبنائي، هذه أولوية. كذلك لو فرضا الأمر أنا والله الموضوع هذا إلى الوقت هذا يعني محتاجة في نفسي، محتاجة لنفسي الوقت هذا، محتاجة لنفسي، وأيضا ممكن ندير به حاجة، لا نفسك لها، إذا كان قدرت تقسم الوقت بين الاثنين اللهم بارك، ما قدرتش لا نفسك أولى، إصلاح نفسك أولى من إصلاح غيرك، هي أولوية كويس. وبالتالي مهم جدا أن أنا إصلاح نفسي أو فهمي لأولويات الأحكام، أولويات الدين، أولويات الشريعة، أولويات المصالح، راهو مهم جدا قبل ما نبدأ في أي عمل. المسألة الثانية كما قلنا قبل شوية اللي هي قضية في تكامل في شمول، يعني إيش معنى تكامل شمول؟ يعني مثلا مش معنى أنا ما نصلح نفسي معناها ما غيري، لا أنا ما هو مثلا على سبيل المثال لو أني أنا نبي ندرب نفسي على العطاء، ندرب نفسي على الكرم، على السخاء، أني نعطي في سبيل الله، نعطي لا شك أني نعطي من تحت لتحت، مش صدقة خفية لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي نفس الوقت ممكن ندير وحدة قدام الناس، أنا نبيه كأني دعوة لهم، أنا نفس الوقت عطيت علمت نفسي السخاء وفي نفس الوقت دعيت الآخر، فهي فيها نوع من التكامل. يعني العملية تتم يعني لما نمشوا لصلاة المسجد، صلاة الفريضة في المسجد، راهو قاعدين نديروا في عملية دعوة بهذا الأسلوب، وأنا قاعد نصلي في نفسي طبعا، أنا قاعد نربي في نفسي، أنا قاعد نأدب في نفسي ونأدي في فرائض في مفترض الله سبحانه وتعالى علي، وفي نفس الوقت أنا قاعد ندعي في غيري إلى أنه يجي للمسجد ويصلي معي ويشجع فيه صح التعبير. فبالتالي مش معناه أظن هن خطين متوازيين لا يلتقيان، لا، أنه يصير بين تدخل وتفارق، وبالتالي في تكامل بين إصلاح النفس ودعوة الغير. بطبيعة الحال لما يجيني أنا موضوع يتعلق بنفسي وموضوع يتعلق بالآخرين، إذا كان نقدر نديرها اللهم بارك، ما نقدرش نكلف نفسي ما لها أطول، ونركز على جانب واحد وهو الأولى هو جانب النفس، إذن ما حملش نفسه من الأمر ما لا يطيق. وأحيانا الشيطان من شطارته أنه هو يجي على فكرة يجيك بصفة الناصح الأمين كما فعل مع ابن آدم ومن حواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كويس. ولما جاء فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كلام في ظهره حلو جميل يغر الإنسان، الشيطان مش دائما يقول لك عادي يدير اللي غلط، لا هو أحيانا يشجعك على الصح من أجل أن يكسر لك ظهرك يرهقك، أنت مفروض تقيم الليل ما ترقدش بكر، فنظف النهار دايخ تقدرش تطلع حتى الفريضة، صلاة الصبح ترقد عليها، ليش؟ لأنك طول الليل وانت سهران. لازم يكون إنسان ذكي وأيضا عالم بأمر دينه. فبالتالي مسألة عدم ما تكلفش نفسك لا تكليف إلا بمقدور، قاعدة شرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آخر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بالتالي أنا حاجة نقدر نديرها براحة نديرها، ما نقدرش ما نديرهاش، خلاص سيما نهتم بالأولى، نجي الأولويات بعدين. بالتالي ما حملش نفسي. وايضا في نفس الوقت طبعا الشيطان كما قلنا يجيك يقول لك والله الامه ضعيفه والامه محتاجه وقت، المفروض واحد يبذل جهد ويضاعف من جهده، اوكي تمام كلام صح، لكن ما تخليش يسمع انه يكسرك، لا ان هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبتة لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، واحد متشدد، وذلك تجد الناس متشدد في امر دينها
وتجدد في أمر الدعوة يكسر في العظم، يكسر الظهر، طيح، ما يقدرش يستمر. ليش؟ لأن وصل إلى مرحلة الحمولة الصعبة، ويقولوا القشة التي قسم ظهر البعير، هو الأقى القشة ما دارت شيء، لكن هو أصلا الحمل اللي عليك خلاص واصل حد الأقصى. الملي جرام هذا اللي هو القشة هذه قصرت الظهر، يقول لك القشة التي قسمت. هو في الحقيقة فعل الإنسان ما تعبيش الحمل بتاعك أكثر مما تستطيع، حتى ما تجيش لحظة فيها قشة بس بالغلط تنزل تكسر لك ظهرك. بالتالي هذه قاعدة مهمة جدا جدا. طبعا الآن عصرنا عصر التخطيط الحقيقي، عصر التخطيط الذكي، مش حتى التخطيط البسيط. وسائل التخطيط الآن حتى الـ AI الآن، يعني الوسائل اللي هذا اللي يسمو فيه هو الوسائل الذكية هذه مهم جدا نحن نتعلمها ونستفيد، كيف نستفيد منها في في في تخطيط حياتنا. ولو خططت أنا وجعلت كل شيء وقته، وجعلت وقت للراحة ووقت للعمل ووقت للقراءة ووقت للأكل ووقت للنوم ووقت للعائلة ووقت لكل واحد، كل واحد أعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا أجد صعوبة بعدين في نحقق كل هذه الأشياء. لكن لما العملية تقعد هكي متروكة واللي تجي قدامك تديرها، تلقى نفسك آخر نهار درت حاجتين وأربع حاجات ما درتنش، حتى أن من الواجبات اللي عليك. طيب يبقى إذن مسألة أنه نحن باش نوازنه بين الموضوعين هذين، نحتاج إلى أن ندرك هذه الأشياء. وسأعود وأقول مرة أخرى أنه يا أخواننا راه العلم نور، العلم نور والجهل ظلام. الإنسان يقرأ ويتحاول يسأل، يحاول أنه إذا عرفنا هدفنا في الحياة، الآن كل واحد يكون عنده هدف في الحياة يريد يسعى إليه، يريد يسأل هذا وهذا كيف نوصل له. واحد يبدي الحوش يقول الله يا خلاص بدي حوش وقام بسحوشها، لا هيد يسأل وكيف نديرها وكيف نتكلف وكيف كذا وش كيف نجيب فلوس وكيف يبدأ يسأل ويبدأ يدير ويبدأ بعدين يشتغل ويجيب ويدير وحطني يصل إلى أن يحقق هدف. أنا بندير تجارة، بندير مصنع، بندير بنشي مزرعة، بندير أي حاجة، إذا أنا اقتنعت بأني بنديرها حنبحث عن وسائل حنسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان ضروري يكون له خلي يقولوا زي المرجعية، يعني شيخ يثق في دينه وداعية يثق في تجربته، يسأل يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل كل واحد في فنه، حتى في وسائل الدعوة مرات أحيانا تسأل شيخ عالم وجليل وكل شيء، لكن ربما في أساليب الدعوة هو ضعيف لأن ربما ما يمارسش فيها، لكن ممكن الداعية يختلط بالناس وتحرك وسط الناس وتسأل عن الوسائل، تسأل عن الطرق وكيف تعالج المشكلة وكيف تدير في الشخص اللي عندي واللي عاند، وكيف تدير في الشخص اللي مثلا بيجسمع، وكيف تدير في الشخص اللي عنده تحكم في هواء، يقدر يعطي فيك في حلول. ليش؟ لأنه جرب. وبالتالي نحن لن نعدم نجد حد يدلنا على الطريق السليم إن شاء الله تعالى. طيب سأقف هنا في الفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنواصل حديثنا، فأرجو أن تبقوا تفضلوا بالبقاء معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الجزء الباقي من الحلقة اليوم فيه خلي نقوله معالم الحقيقة. أحد الدعاة من مصر اسمه عباس السيسي كتب كتاب سماه الدعوة إلى الله حب. يعني المسألة مش مسألة واجب تأخذ بجفاف، وإنما هي في عاطفة تحملها تساعدك على بذل هذا الجهد. يعني أنا الآن لما نشيل ابني للمستشفى وأنا أتمنى له الشفاء وأتمنى أن يعالج، يعني ما أشعر بالألم أو بالجهد أو بالوقت اللي أو بالفلوس اللي نصرفه من أجله. ليش؟ لأن نحب ابني أو زوجتي أو أخويا أو عمي أو والدي أو أي واحد من الناس اللي يعني إنسان يعني يهتم لهم. الحب هذا يخفف عليك هذا الجهد، ويخفف عليك أيضا حتى الألم اللي ممكن تواجهه. أنا تشوف مرة عينا أنت بتشيل ابنك ومريض وقد يقول لك لا وعيط وما يبيش وكذا، وأنت تحمله ماشي يا بابا وشوية، وأنت تقدر تهدي فيه وتقدر تلاين فيه، وبعد تقدر حتى تحاول التغريب بعض الأشياء وتجيب لك هذه كذا. كل صابر على العناد بتاعه والله على الأذى بتاعه، لأنك أنت يهمك أنك أنت تعالج أو تدي لك الحاجة الكويسة. فبالتالي يعني نحن أيضا الحب هذا يربطني مع غير الحب الطبيعي اللي هو حب الأبناء والأولاد والزوجة والأهل والأب والأم اللي افطر الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان. هذا موجود، لكن في حب آخر اللي هو سميناه من قبل نتكلم عليه حب في الله. أنا نحب في الله، في اثنين نحب في الله. واحد لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا يهي سيكون عونا لي، فهذا تربطني بعلاقة حب من نوع خاص لأنه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا نتعاون على ما يرضي في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأننا يساعد بعضنا بعضا في تحقيق هذا الهدف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا محبتي له في الله. طيب، وباقي الإنسان اللي ماهوش في طاعة الله شنو هذا؟ نكره؟ لا، يقول إننا نكره عمله، بل أشفق عليه وأتمنى أنه يرد إلى حظيرة الطاعة والخير وما يكونش صاحب معصية أو صاحب ذنب. تمام؟ وذلك القرآن يخفف، الرسول زادت عنده هذه الجرعة حتى أن القرآن بدأ يخفف. يقول الله سبحانه وتعالى يقول للرسول

ما يقفش باش نحن عموم الناس ما تغش حد يديرها. ناس أذاتك وناس يعني دارت لك طردوه من بلدتهم بالدماء دم يسيل على جسمه. يعني أنا تخيل في واحد هو كان يلقى قالوا يمسك عند في يد الموت يطلق عليه يا بالي جيه واحد يقول له أنا نقدر ندمرهم لك في لحظة. ملك الجبال أرسل الله سبحانه وتعالى قال له شوف شوف انظر إلى محمد اللي بها دير لك. سيدنا جبريل عليه السلام قال هذا ملك الجبال لو إن شئت لا أطبق عليهم الأخشبين جبل هم قاعدين بالجبال قال سكر عليهم جبال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بهم وحبه لهم حبه الخير لهم قال لا يقول له لا لا لا لا لعل الله يخرج من أصلابهم قد يوم ما يسلش منهم لكن لعل الله يخرج من أصلابهم. لما نقتلهم أنا قتلت ناسهم بالكامل بينما لما يعيشوا اللي يهدي ربي منهم يهدي واللي ما يهديش لعل جي من أولاده من يوحد الله سبحانه وتعالى فتكون نسمة دخلت الجنة بسببنا. وعندما وقصتم على اليهودي لما جاء يزور في ابن مريض ابن اليهودي مريض يهودي عنده ابن مريض مريض مرض الموت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال أسلم أشهد أني رسول لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالعي المريض نظر في وجه والده قال له كم يقول له شندير قال له أطيع أبا القاسم لعل الأب في تلك اللحظة يعني بينجل ذا من نار جهنم عارف اليهود عارفين القصة. فقال له أطيع أبا القاسم فأشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فرح به أنه خرج. فإذا هذا حب هذا نوع آخر إني أنا وذلك تصبر على علاج الناس تصبر على معاناة الناس لأنك أنت مش قاعد تواجه في فيهم هم تواجه في باطل متلبسهم زي ابنك لما الآن يكون مسيطر عليه واحد وقاعد يسير فيه ويخلي فيه يدير حاجات ضدك فأنت كأنك أنت بتنتقم من ولدك بتقتله خلاص هذا هو اللي يبيه أصلا عدوك يبيك تدير يبيك تقتله. أخي تقول أنا لازم أخلص ابني من شر هذا الذي حكم فيه. وكذلك أنت لما تشوف صاحب معصية ولا صاحب عادة مش كويسة ولا صاحب خلق مش كويس ولا كذا أنت تبي تنقذه من إيش من الشيطان والنفس التي الذي يتحكمان فيه. وهذه يعني لما واحد من الصحابة لما شاف ناس يسبوا في واحد شارب خمر سبوا فيه كذا يا صفتك يا ناتك أنت اللي مش عارفون أنت كذا فشكل ما يقول له كيف أنت هذا بالله عليك تحب هذا قال لهم لا أنا أكره عمله ولكن يحبه هو. قال لهم أرأيته لو أن هو واحد من صحابكم نزل في حفرة بير وبعدين شو تديروا له قال لهم نمدوا له حبل نقضوه. قال لهم هذا واقع في بئر المعصية طلعوا من البئر المعصية بدلوا جهدكم في أنه يطلع نزلوا له حبل وروه وجه طيب شجعوه على فعل الخير على ترك المعصية مش تزيد فيه تردم فيه كأنك تزيد فيه خليه يستمر في المعصية بتاعته. وبالتالي هذه مهمة جدا مسألة إيش يعني نبني هذه العلاقة في الدعوة مع الناس على هذا المفهوم اللي هو الحب دعوة إلى الله حب كويس. وذلك أنا الآن كما قلنا أنا نمارس الحب اللي نمارسه مع أقاربي فيه جانبين حب بشري حب فطري حب أمرني الله سبحانه وتعالى به رحم لازم نأخذ أطيع حقه ولو هم على طاعة فهناك حب آخر وحب في الله لأنهم على طاعة. وإذا كانوا على معصية نبي ننقذهم من المعصية اللي هم عايشين فيها. وكذلك بالنسبة للناس اللي هم مش أقارب سواء كان جيران أو غيرهم معايا زملاء في العمل أو طلبة في المدرسة أو في الجامعة اللي هو كل هضمة أنا الآن مفروض أني أنا عندي عاطفة اللي هي عاطفة شنو عاطفة أني أنا يعني خلي أكون أمنيتي ها أن ندخل الجنة كلنا سويا اللي نعرف كل ما يخش الجنة.

0: حتى من تعرضت من الكفار كنا قام يخشوا الجنة معي. ده كيف يخشوا الجنة؟ إني نجيبه معي لضيق. الحاجة الوحيدة الإنسان ربما لو عنده فلوس لما يقدر ينفق فيها يقدر يحسب فيها، لكن إنك أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دخول الجنة، الجنة هذه هي الله سبحانه يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا عرضها فيطولها الله أعلم. الجنة أصلا من كبرها مع يوم القيامة الله سبحانه وتعالى خش كل الناس خلاص وتقعد فاضية، يخلق لها خلق جديد. يعني أنت قصدي ما فيش مجال لله، مش حيأخذوا منك شيء، مش حيضيقوك في المكان أصلا. بالتالي كان تلقى اللي تعرفهم كلهم يخشوا الجنة وتستمتع بصحبتهم في تلك اللحظة. وكما كان سيدنا علي رضي الله عنه والزبير بن العوام يقول سيدنا علي يقول أرجو أن نكون ممن وصفهم القرآن إخوانا على سر المتقابلين. هم يتقاتل شوفوا، لكن في قلوبهم جوا داخلهم هم يتمنوا أنهم يكونوا عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنان، بل بالعكس على سر المتقابلين، يعني قاعدين حتى بعضهم قريبين مش حتى بعد. بطبيعة الحال هذه عاطفة، لكن العاطفة ما تجيش حساب العقل، تجي حساب الأسس. يعني مش معناته مثلا أنا نحب إنسان ونشوفه على معصية حبي له يخليني أنا ما نصحش، لا رد بالك. وذلك كما قال مؤسس الدعوة في القرن العشرين، الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. العقل هو يخليك تعرف الحكم الشرعي وماذا يجب أن تفعل، وما تخليش عاطفتك اللي تتحكم فيك. وبنفس الوقت أن أنا القضايا العقلية هذه نغذيها بالعاطفة بتشجعني أن أنا نستمر فيها، لأن العقل الشرعي يقول لك ادعيه للخير، فعاطفتك تكون داعمة. لكن ما تكونش عاطفة بس وأنا ناسي أنه هو مفروض نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فنقعد ويتحقق فينا قول القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه وحدة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبالتالي ما كانوش يجي يقول له يعني اخوي يدير في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قادر في خطأ يقول هذا لا يحل لك، بس ثم لا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، خلاص ينسى الموضوع. طبعا انا مش معناه اني انا ندعي الناس ولا قاعد على خطأ اني نقاطعهم، لكن ايضا ما نقعدش انا متسهل معهم، لازم ديما نذكرهم لا يا فلان راك دير في حاجه غلط، راه مش هذه لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترضي المؤمنين. وبالتالي يرد بالك لو انت تبدا تظن عليه مثل ماذا؟ مثل ما القاعد اهل الباطل يظنوا علينا، يبوا يقنعونا بالباطل بتاعهم ويبونا نمشي معاهم فيه. ولذلك شوفوا الان البرامج اللي في الاذاعات والتلفزيونات وسائل مواقع التواصل وغيرها من الاشياء اللي وجدت فيها أشياء يعني الباطل فيها يلعب ليل نهار ويحاول أنه يقنعنا أو يقنع الصالحين بأنهم يتركوا الصلاح اللي هم فيه ويمشوا في اتجاه الباطل هذا. طبعا أيضا أحسن وسيلة للدعوة هي قدوة، أنت صورة قدامك يشوف صبر بتاعك وشوف الحلم بتاعك وشوف الابتسامة بتاعتك وشوف المساعدة بتاعتك وشوف الأسلوب اللطيف بتاعك، كل هذه لما أنت تخلي الناس تشوفك قدامك هي تشجع لأنها تقتدي بك. كويس، بالتالي مهم جدا أن احنا دائما يعني الواحد وهذه من حتى لو تكلفتها في البداية، لكن ديما اشتغل على نفسك اخلص النية بها، بس اللي هي أنك أنت أنا ديرها حتى أني تكلفها قدام الناس ديرها لله، هذا التكلف ديرها لله. ليش؟ لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى ولبي نكون وسيلة لإصلاح الآخرين لهذا العمل. تكلفها اليوم بكرة هتقعد إيش؟ هتقعد عادة. وذلك إنما حلمه بالتحلم والصبر بالصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، كل في يبدا التكلف، لكن لازم انتبه لنفسك، ما تمشيش فيها بحيث انك تجد بعدين رياء مطلق، لا انتبهوا لا، هذه تقعد بين العقل والعاطفة، الموازنة والأولويات وكل هذه مهمة جدا. أيضا من الأشياء المهمة جدا اللي هو بطبيعة الحال يعني الأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن يعني ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة، الإنسان يحسن اختيار الكلمات ويختار الأسلوب. احنا مرات احيانا حتى الواحد نتناقش انا واحد فنجي نقول له انت ما تفهمش، انت راسك مسكر، هذا ما يقنعش. انا بالعكس ممكن اقول بالعكس، انا ربما شكلي لم يوضح الموضوع بصوره جيده عشان كما ربما ما فهمتكش كويس، يعني انا اللي درت الغلط مش انت، انت ما غلطتش. فنشجع على انه هو يعني يقترب. ايضا اذا شعرت انه هو مثلا اغلق عليه سكر الموضوع بشي نخليه شوي ريح سيبه ورد عليه مره ثانيه، او استعمل اسلوب اخر افضل من الاسلوب. وبالتالي هي فيه اللين والكلمه الطيبه والاسلوب الحسن واختيار الاوقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يختار وقت بالموعظه، يختار وقت المناسب للموعظه، مخافه السامه من يعني الناس تمل بطبيعه، لكن واحد ديما طيب ديما ديما ديما لا، مرة حاول انك تختار اوقات الجيدة المناسبة اللي يكون مرتاح. يعني انت حتى لما تبي تطلب من واحد طلب احيانا تمشيش في وقت هو راقد والله وقت مشغول، لا فلان امتى نلقاك فاضي نبيك تكون رايقك يا عندي موضوع بهدز معك فيه، يبقى رايق وجيت هدز دوية فيه وان شاء الله يقتنع وتمشي الامور. كذلك الدعوة لازم اختار لها الوقت المناسب لها، مهم جدا ان نصبر على عباد الله سبحانه، صبر هذه دعوه بصبر كويس. وذلك سيدنا لقمان لما نصح ابنه شن قال له؟ قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم بعد شن قال له؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ما فيش واحد يقول بندعي الى الله وانا بنقول سليم، لا حيتكلموا على ارضك وتكلموا على شرفك وتكلموا على ذمتك وتكلموا على اخلاقك وتكلموا على شخصك، ليش؟ لان يبوا يسكتوك، هم اصلا هم يبوا يسكتوك. اصبر واحتسب ولا تغضب لنفسك. والرسول يعني مصف بالرجل يكون يوم اللي يقول صادق الامين قاعد كذاب وقاعد مجنون وقعد مسحور وساحر وقعد يعني كل شيء ما في حاجة ما دروا فيه وحطوا عليه، ليش؟ لأن هذا صاحب الحق دائما ما طبيعة الأشياء اللي يمشي في الطريق هذه غالبا يجد صعوبة. هذه مجموعة أشياء تساعدنا في أن نحن كيف نتعامل مع الناس وندعوهم إلى الأمور الطيبة هذه، ودعوهم إلى الخير ودعوهم إلى الدين. ولازم نحن نقتنعوا بأن راه ديننا هو أفضل شيء موجود، أفضل ما هو موجود على الأرض من أفكار ومن آراء ومن أي شيء. بالأديان هو أفضل الأديان وهو خاتمها وهو أعلى وهو ولا يقبل الله غيره، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام فلن يقبل، هذه لازم تكون قدرنا واضحة. وذلك أحكام الدين نمسوا ونقنعوه بطبيعة الحال. يقولوا من قواعد الأمر من رفع المنكر أنك أنت ما تنكرش في الأشياء المختلفة فيه، يعني حاجة في عليها خلاف بين العلماء فهذه لا من قمز هدز فيها ممكن، لكن ما نقدش بديها قضية دعوة وأمر من رفع المنكر، لأن هذه لا تدخل في هذا الباب، وإنما تدخل باب الإيش، باب النقاش العلمي الهادي، باب المناصحة اللي هي ربما بكي نستفيدوا من وضوع بحث عن الحقيقة أوكي. لكن أما باش تديرها قضية وتقدر كما يقول هذا ما تشدد أنك أنت تلزم الناس بأراءك أو باجتهاد شيخك أو بالاجتهاد اللي أنت اقتنعت به، لا الناس عندها حتى هي اجتهاداتها وعندها قناعاتها وعندها مشايخها وعندها سلفها الذي يسير في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا على طاعته ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يحقق لنا ما نرجو من الخير، وأن يوفقنا لكل خير. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فراج كندي. مرحبتين بك أستاذ فراج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
0: لازلنا في حضرة الحضارة الرومانية، وتكلمنا عن التأسيس وعن النظام الجمهوري وملامح ذلك النظام، وبعدين أخذنا الحديث إلى فصل جديد من فصول هذه الحضارة وهي الإمبراطورية الرومانية، لنتكلم ربما إذا كان النظام السياسي بدأ يتغير، بدأت تظهر يعني أشياء أخرى يعني أضفت عليها طابع الإمبراطورية أكثر من تكون. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك أستاذ سالم على هذا التقديم الجيد، وهي نقول عليها حركة التاريخ الآن. نعم. والانتقال، وهنا سنة الارتقاء والتطور. نعم. الحضاري. فالإمبراطورية الرومانية تأسست زي ما حكينا في الحلقة السابقة بأن مدينة روما وأسسها اثنين كانوا كاد أن يقتلهم يعني ملك المدينة، ومرت بمراحل تطور السيرورة التاريخية نحو الأفضل، أو بمعنى أن وفق السياقات المتاحة أمامها ورغبة الأمة في مشروعها الحضاري أو الثقافي أو العسكري أو المدني، لأن كل أمة يجب أن يكون لها مشروع حضاري وثقافي يبدأ من بعد توحيد الله سبحانه وتعالى لأجل البقاء وإعمار الأرض، ثم الاكتفاء الذاتي إن جاز التعبير، ثم يبدأ يتطور بناء المدينة بعدين النظام السياسي وكيف ينظم شؤون المدينة وكيف تتطور بقدر ما فيها تجانس ما بين السلطة الحاكمة والقاعدة الشعبية، أو تقول بمعنى أصح إن تكون السلطة الحاكمة هي نتيجة لإفراز القاعدة الشعبية وفق ضوابط وضرورات ما تمليه القاعدة الشعبية، سوف يتقدم المجتمع. ويبدأ هنا زي ما نقوله هنا التوازن أو الالتزام بين الاثنين، بمعنى بعدين جان لوك وأسس كتاب العقد الاجتماعي. فمن هنا العقد الاجتماعي وفق توافق الآن بين المجتمع كيف ينظموا شؤونهم الخاصة، وكيف حتى يختاروا، والشروط اللي عندنا بعدين في الإسلام شروط البيعة، إن شروط تسير هذا المجتمع وفق ما يسنه الشعب وليس ما يقرره الحاكم أو الطاغية المتغلب أو حتى المنتخب ثم يتحول إلى منقلب أو الذي هي في نفسه للانقلاب. فمن هنا بدأ التطور، تحدثنا من المدينة ثم المناطق الأخرى، تبادل السلمي على السلطة إنجاز التعبير، ثم تكوين العصر الجمهوري والقناصل والصراع ما بين الشعب وما بين النبلاء، ومع ذلك المسار يسير لهذه الثقافة وهذه الحضارة. وهنا يعطيك مؤشر بأن هناك إصرار من هذه الأمة على أن تكون شيء في المجتمع، أن تقود وتسود وتتقدم نحو حضارة أزهى، كلما وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضارة تسمو وتسعى إلى إنتاج حضارة أكبر وأسمع، ربما فيها أغرار طبعا غير مشروعة، ولكن طبيعة البشرية هو التوسع والاستحواذ، إما ويحكمها خطا، أما خط الاستيلاء على السلطة واستلاب الحريات والقمع وانتهاب الثروات، أو برضو الدعوة إلى بغض النظر عن الإطار العام إلى عقيدة معينة إلى دين معين. وهذا ما تميز به الحضارة الإسلامية، أنها كانت دعوة توسع وانتشار للدعوة لله سبحانه وتعالى، ولا استلاب حريات ولا اغتصاب ثروات، بينما الحضارات الأخرى المنحرفة يعني ذات العقيدة المنحرفة التي تبيح أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتها، هذه قضية ثانية. وقد ينتصر حتى هذا الخير والشر دائما في صراعه وفي توازناته، يعني سنة الحياة هكذا. فانتقلت هذه الرغبة وهذه الحيوية في الإمبراطورية الرومانية في الشعب الروماني وإفرازها للقيادات التي تعبر عن إرادة وطموح الشعب الروماني، أدى بهم الانتقال والتطور إلى قيام الإمبراطورية الرومانية. هذه الإمبراطورية تأسست حوالي سنة 27 قبل الميلاد بعد زوال الجمهورية الرومانية، أي بمعنى الآن أصبح تغير نظام الحكم من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري. كيف جاء هذا التحول وهذا الانتقال؟ طبعا بعد أن توسعت روما القديمة خلال القرن الثامن قبل الميلاد حتى وصل ذروتها إلى معظم قارة أوروبا اللي هي وبريطانيا أيضا، لأن بريطانيا تعرف يعني من الإطار العام شبه جزيرة، فمرات يضيفوها بحرف العطف واو ضموا فيها الألمانيين، بس هي طبعا منطقة أوروبية بحتة. وكذلك توسعت أيضا في أجزاء من آسيا وأفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسط واستمرت هذه الإمبراطورية إلى أن سقط سقوطها النهائي للإمبراطورية الرومانية، لأن سنة 5 قبل الميلاد. هنا طبعا بعدين بصير تسقط الإمبراطورية الرومانية وتجي الإمبراطورية البيزنطية، وهي امتداد لتغير المسميات، تغير العواصم، ولكن الثقافة والحضارة واللغة هي واحدة. فلما يجوا يقسموا زي ما احنا نقولوا في ليبيا هنا العصر العثماني الأول والثاني، مرحلة فاصلة زمنية بنظام معين فقط أو تحولات. فاللي حدث طبعا في بعدين لما سقطت الإمبراطورية الرومانية في روما، طبعا نشأت بدلها الإمبراطورية البيزنطية اللي هي في القسطنطينية، موضوع سوف نأتيه في حلقات يعني أو في سياقنا القادم. من الشيء الذي يجب، لما احنا تحدثنا على توسع الإمبراطورية الرومانية منذ القرن السابع قبل الميلاد إلى 5 قبل الميلاد، يعني حوالي 700 سنة قبل النجول في سيرورة تاريخ هذه الإمبراطورية، أن نتحدث عن أثر الإمبراطورية الرومانية على الحضارة الغربية. لأن رأينا نحن نقول الحضارة الغربية إلى يومنا هذا بالعكس، ما زالت إلى يومنا هذا المركزية في الذهنية المفكر والمثقف والسياسي الغربي، بأن ثقافته هي ثقافة أوروبية، وأن يقولوا يستمدوا هذه الثقافة. أنت عارف قصة الآن المستشرقين وغيرهم، أنهم يروا في أن الحضارة الرومانية هي حضارة هي وريث للحضارة اليونانية، لكن لم يتحدثوا بالذات الغربيين المعاصرين، أنا أقصد من الحضارة الغربية الآن، لم يتحدثوا على أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية، فجعلوها أعطوا الحضارة الغربية مركزية أوروبية انتقلت. بينما نحن نعرف أن الفاصل في القرون الوسطى حوالي 3-4 قرون هي عصور منظمة في أوروبا، ونتيجة للحضارة الأوروبية الحديثة أو هي تأثرها بالنهضة العمرانية والثقافية في العالم الإسلامي عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق أسبانيا وعن طريق غيرها، وحتى من المدن الإيطالية، هذه تأثرت كلها بالثقافة الإسلامية. ولكن هذا القول يكاد أن يجرم قائله إلا قليل جدا من المنصفين الدارسين لتلاقح وتواصل واستفادة الحضارات. إذا نحن في هذه النقطة يجب أن نقف على أثر الحضارة الرومانية القديمة في الحضارة الغربية المعاصرة. فما في شك أن الحضارة أو الإمبراطورية الرومانية أثرت هي وحضارتها على الحضارة الغربية من خلال ما شيدته المؤسسات الرومانية في عهدها الإمبراطوري، حيث شيدت الطرق وشقت القنوات المائية ونشروا اللغة اللاتينية في المناطق التي استولوا عليها. تجد إلى يومنا هذا أن اللغة اللاتينية في النقوش في جميع المستعمرات التي دخلتها الإمبراطورية الرومانية ودخلها الرومان، تجد أن النقوش والكتابات كلها باللغة اللاتينية. كذلك بعد اللغة، طبعا هذه اللغة اللاتينية بالذات أثرت وين؟ في معظم الدول الأوروبية إلى يومنا هذا، وهذه من التأثيرات الحقيقية الصحيحة، أن اللغة الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية هي كلها متأثرة إيش؟ باللغة اللاتينية وإلى يومنا هذا، وما زالت سائدة حتى في الأوساط العلمية، حتى في خارج نطاق أوروبا. فتأثيرات اللغة اللاتينية التي هي سادت في عصر الإمبراطورية الرومانية كان موجود أو إلى يومنا هذا موجود في الحضارة الغربية المعاصرة. هذه لفتة يجب أن نشير إليها، كما أشرنا إلى تغييب أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة. فنحتاج إن إحنا الآن إلى ومذكورين الآن بعض المؤرخين المسلمين والعرب والقليل من المنصفين يقولون بذلك، ولكن نحتاج إلى أن يكون هذا الرأي موجود في المصادر الأوروبية المعاصرة الآن، ونحتاج إلى نقلة من الدارسين والباحثين والعلماء في الغرب في قيام وسقوط الحضارات ومراكز البحوث، أن يقوموا بتثبيت هذه الحقيقة وفرضها علميا على الأنساق العلمية والفكرية التي تدرس في الجامعات والمحافل العلمية الأوروبية.
0: نعم.
1: بعد أن
0: في انقلاب القيصري قام، يعني ربما هو يكون عنوان لظهور تلك الإمبراطورية، والله أنا معلومات فيها شوية.
1: طبعا يوليوس قيصر والانقلاب القيصري يعين نفسه قنصلا عاما، وبعدين حتى ندر روحه نصف اله. فنحن الان بس ناخذ السياقات كلها، كان ما زلنا ما وصلنا الى المرحله القيصريه.
0: نعم.
1: او بمعنى نحن سياقنا ليس هو السياق السياسي، بمعنى ان نحن كتاريخ الان سردي.
0: نعم.
1: بقدر ما احنا نستفيد من الاحداث التحولات بغض النظر من قام بتحويلها، فلان او فلان، نتائج وتداعيات في سير الحضاره وقيام المملكه، يكون هذا خطنا. لأن فعلا نظام الحكم هذا غير فيه يوليوس قيصر وبعدين جاء ابن او بالتبني لأوكتافيوس وصار صراع روم. الصراعات هذه كثيره دائما نجوها، ولكن احنا نمشي في السياقات التراتبيه اللي هو بعد ان نجحت الامبراطوريه وتوسعت، ثم تحدثنا على سقوطها يعني سنه حوالي 5 يعني قبل الميلاد. جاء ما يسمى، وهذا اللي احنا استطردنا برا من من من من, من السياق، ان جاءت الامبراطوريه البيزنطيه كبديل. وهنا الناس بعض الناس يظن ان الامبراطوريه البيزنطيه شيء والامبراطوريه الرومانيه شيء، لا، احنا لما تحدثنا عن الحضاره اليونانيه بعدين تحدثنا فيها عن العصر الهلينستي، طفره اخرى من ضمن الحضاره اليونانيه، ولكن برضو الان الحضاره، تقدر نقول الحضاره البيزنطيه هي امتداد جديد ومتجدد للحضاره الرومانيه، هي جزء من الحضاره الرومانيه لا تختلف عنها الا في انتشارها. والشيء القليل صح احدثت تغيير نوعي ضمن الحضاره وليس مخالف للحضاره.
0: لكن سبب نشوءها شنو هو؟ اللي هو يعني بالضرورة سقوط أو تراجع الحضارة اليونانية المركز للروما.
1: هي روما طبعا نحن جايين فيها بالحديث، كيف ولدت الثقافة أو الحضارة البيزنطية هذه. طبعا النصف هي جزء من يسمى فيها النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية. هذه اللي هي روما استمرت حوالي 1000 عام الإمبراطورية الرومانية، بعدين قلنا حوالي 700 وشوي الى 5 قبل الميلاد، يعني قريب 1000 عام، 750 سنه هيك حاجه. ايش نتج فيها هذه نتيجه توسع الامبراطوريه؟ بعدين جوا احنا باسباب سقوط الامبراطوريه الرومانيه بصفه عامه، لما صار التوسع الامبراطوري والعسكري صار صراع. احنا تحدثنا في بدايه الخلاف ما بين النبلاء وما بين الشعب، بعدين جو القاده والعسكريين، وخاصه بعدين اصبح القنصل ضروري يكون من القاده العسكريين. بعض القاده العسكريين كان ياتي من مراتب الغزو او من الفتح ياتي الى روما ويعين قنصلا. هذه كلها احداث سياسيه اثرت في أو أدت إلى بعد نتيجة الصراع تقسمت الإمبراطورية بين مناطق نفوذ صغيرة، بمعنى آخر تفتتت الإمبراطورية وأصبحت إقطاعيات متنافسة، إلى أن سقطت بالفتح الإسلامي على يد العثمانيين. هذا وقت يعني متأخر جدا أن الإمبراطورية البيزنطية، بعدين هون نتحدث عليها يعني من خلال سمات الحضارة البيزنطية نعرف كيف نشأت وشنو أسباب قيامها وكيف كانت البديل. طبعا في سياقات او ملامح الامبراطوريه البيزنطيه، ولا اقول الحضاره البيزنطيه لان امتداد الحضاره الرومانيه، انها استمرت انماط الحياه في الامبراطوريه البيزنطيه وفقا للانماط التي كانت سائده في الامبراطوريه الرومانيه. مع وجود التغييرات، يعني حركه التاريخ الان شفتها والتطور، مع وجود التغييرات مطرده سرعه، هنا زي ما الان يحدث احنا عندنا تغييرات مطرده في النظم السياسيه والاقتصاديه وحركه الاتصالات والدنيا هذه كلها، برضو بالحضارات عندها حين زي ما صرنا بالحضارة الإسلامية لما من نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي، أو حتى من بداية العصر العباسي بدأت الطفرة الحضارية الثقافية في الفكر والفلسفة والفن وتطورت والعمارة، تغيرت حال، هي حضارة إسلامية ولكن تغير الحال زي ما يقولوا 190 درجة من التطور والتقدم. وهذا ما حدث، وهذه حركة التاريخ، حيوية الشعب، إرادة الشعب والأمة متوافق مع السلطة الحاكمة والشعب أو الحاكم والمحكوم بأن هذه البيئة، هذه المجتمع، هذا الدولة محتاج وقادر ولديه رغبة إن يحقق حضارة، يحقق نمو، يحقق تنمية. نحن خطة خمسية في التنمية ما ندرس نروها، لأن 50 سنة نسمع بالخطة الخمسية ولا خطة خمسية في العالم العربي نجحت.
0: يعني
1: نضرب لك مثلا خطة السعودية في إنتاج القمح وهي الأمام في أواخر الثمانينات والتسعينات وفشلت. خطة المصريين في الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مشروع تشكا فشلت. خطة الخمسية اللي حصلت في ليبيا لم نتحصل على جزء منها، لأن لا توجد إرادة علمية توافق شعبي مع توافق سياسي مع قدرات عقلية واستخدام العقل والعلم في تحقيق هذه المشاريع.
0: نعم.
1: لا تخضع لإرادة سياسية. جو قمعزوا 5 استفار يقول الرئيس ولا الملك نبي نديروا مشروع، يقول لهم دقوا هاكم فلوسه يعيش 5 سنين. إلى الآن نتذكر أول ما افتتح الرئيس المصري السابق حسني مبارك مشروع تشكا، قلت هذا حيغطي العالم العربي كله من سلة غذائية كبيرة، ولا 10% إلى يومنا هذا. وجاء الرئيس اللي توه وقال بنحيي كذا، ما صار شيء. لا، الحضارات لا تبنى هكذا. تبنى وفق إرادة شعب، حاجة تخطيط دعم مع حيوية شعب. إذا لما تكونش علاقات تكاملية بين مكونات هذا المجتمع أو الدولة أو الإمبراطورية أو المملكة لن ينجح. ولو جبت حتى أحيانا بعض المجتمعات يجيبوا في مستشارين من برا ويجيبوا فيهم إلى يومنا هذا، ولكن يفشل.
0: نحن يمكن أن نقول أن الحضارة البيزنطية هي استمرار، هي الاستمرار للحضارة الرومانية، وهي وقتها من الفشل من السقوط. يعني حتى هو نوع من يعني بعض الأجسام تحتاج إلى تجديد حتى لا تسقط.
1: نعم.
0: يعني ربما الحضارة البيزنطية جددت الحضارة الرومانية.
1: هذه ما جديدة مستمرة. نعم. مستمرة زي الحضارة الهلينية. تشوف الحضارة اليونانية كانت جغرافيا أقل. لما جت الحضارة الهلينية على يد فتوحات الإسكندر الأكبر والقادة ليوبطلبيوس وغيرها من القادة، توسعت الحضارة اليونانية. شوف الحضارة اليونانية بمرحلة تسمى الهلينية، واستولوا على الإسكندرية وعلى شرق ليبيا وعلى غيرها من، وذهبوا إلى حدود فارس، بل عكس الإسكندر ذهب إلى إيران الآن، أو منطقة حتى ما بعد إيران، لأن جزء من إيران فقط بلاد فارس. فهذه حيوية، وأنا انطلاق، وأنا مشروع، ومشروع متوافق عليه ويحقق لهم في أغراضهم. نحن هل نحن لدينا مشروع؟ وهل كل المشاريع نتوافق عليها؟ وهل كل مشروع يعرض هو يكون ويحقق أغراض؟ نحن لا نريد مشروع الهوس بتاعه اللي سموا فيه زمان العالمية. ما العالمية عندنا نحن هنا في ليبيا، والثورة الأخضر والقصة الكبيرة هذه والثورات العالمية وكذا. نحن نحتاج إلى الإنسان كيف يعيش الإنسان. أقل حاجة هذا البرنامج موجه للشعب الليبي، الإنسان كيف إنه يعيش محترم، يعيش متعلم، يكفل التعليم والصحة والأمن والأمان. هذا ما نحتاج. هذا إرادة سياسية، نعم، لكن من يشكل ومن يحقق الإرادة السياسية؟ هم أبناء المجتمع، هم أبناء القاعدة، والقاعدة والمجتمع هو الذي يراقب والذي يحاسب. عندما يكون هنا موجود، عرفت، بمعنى الملك أو الإمبراطور أو غيره يعرف أنه لو ما حققش هذه المشاريع سوف يسقط ويأتي بالبديل. وبعدين عنده قاعدة أنه جاي فترة ويعدي، ويجب أن يحقق. وإذا أراد الاستمرار في فترة متوافق عليها عليه أن ينجز، ولكن لا يبقى بفوهة البندقية، وزي ما نقوله بالليبي بخشم البندقة. خشم البندقة لا يحقق حضارة ولا يبني أمة ولا يحقق استقرار شعب. خشم البندقة يجب أن يكون العدو فقط. أما بناء الحضارات، البندقة تحمي، البندقية تحمي الحضارة. الدكتاتورية لا مكان لها في الحضارات. وبعدين على فكرة حتى الدكتاتورية كان في إطار الوصول إلى السلطة، وليس الدكتاتورية القمعية التي تحصي عليك أنفاسك. ربما يعني في الحضارات السابقة والزمن كان لديهم الملوك والأباطرة يعني صلاحيات عالية جدا. الآن لا أقول لك ملوك ولا رؤساء ولا مرات يكون شو نقول لك مراكز قوة بسيطة تملك الدنيا وما فيها والإنسان وحياته وقبيلته وعائلته ودنيته كلها، ولا يستطيع أن يتنفس. أنا هنا الإشكال، وفي ظل هذا الكبت لا تقوم حضارة. ودي نشوف الحضارة الغربية، مش عارف ميزة ولا عيب السلسلة، إنها مواطنها هو فوق الجميع. حتى الاستبداد والقمع ليس على المواطن زي ما الآن في الغرب. حقوق الإنسان والحريات للإنسان الأوروبي الأبيض. أما الإنسان الأفريقي لا، مرسوا عليه في الكبت والقتل والسجون والمطاردة والفقر والجوع والمرض. هنا سياسة ومنهج عليه. نعود إلى بيت القصيد ومهمنا، هو تراث الحضارة الرومانية. هذا طبعا هو صلب موضوعنا، لأن نحن الآن حديثنا على قيام الحضارات والممالك، ونتعلم منها كيف نقيم حضارة هذا المجتمع وحضارة هذه الأمة. لا يمكن أن نفصل أي دولة عربية أو إسلامية عن الحضارة الإسلامية. هذه علاقة لازمية تكاملية. إذا تعافت الدول هذه ستتعافى الأمة، وإذا سقطت بعض أجزاء سيسقط جزء من الأمة. فمن معالم تراث الحضارة الرومانية أن طبعا حدثت تغييرات كثيرة في الإمبراطورية الرومانية التي ما زال أثرها في جميع ثقافات العالم المعاصر. تحدثنا عنها بدي تأثير الحضارة الرومانية في الحضارة الغربية المعاصرة. طبعا هذه الحضارة حضارة مبدعة، لا يمكن أن ننكر ذلك. قواعد الهندسة كما تحدثنا تلميح الحضارة الفرعونية وغيرها، يعني من حضارات الشرق القديم، كانت إبداع في الحضارة الرومانية في مجال الهندسة، بالذات هندسة القنوات المائية. يسمى فيها الأكودكت. هذه القنوات، شوف نقول هذا سمعناها، كانت قائمة على مشاريع. أولا إيصال المدن الرومانية، إيصال المياه للمدن الرومانية وتوزع في البيوت، وهذه هندسة عالية جدا. ويعطيك مؤشر آخر وهو إيصال القنوات المائية، إنها قائمة هذه الدولة وهذه الإمبراطورية قائمة على مشاريع استراتيجية، وهي الزراعة في ذلك الوقت، لأن لم الصناعة كانت متأخرة. يعني في إنجلترا في القرن حوالي 18 عرفت، ولكن برضو زراعة أولى نوات الصناعة. لأن الإنسان لما تحدثنا بحلقات سابقة ونشأة الحضارة، إن الإنسان بعد مرحلة حضارة الصيد أصبح ينتقل إلى مرحلة اسمها مرحلة الزراعة، ومن خلال حاجتنا للزراعة بدأ الإبداع في صناعات المحراث وغيره وكذا. كذلك نحن الآن الزراعة تحتاج إلى صناعات، وأول إبداع وفكر في صناعة الحضارة أن هذه الزراعة تحتاج إلى مياه. كيف نأتي بالمياه من رؤوس الجبال ومن أماكن وعرة وكذا؟ هذه بروحها هندسة وحضارة وثقافة عالية. كذلك العمارة المدنية والدينية، احنا تحدثنا عن الحضارة الفرعونية كانت وما زالت بقايا الحضارة، سماتها هي البناء والعمارة الدينية، بينما الحضارة الرومانية لا، تجد في كل مدينة رومانية تجد فيها المعابد وتجد فيها يعني الجانب المدني مع الجانب الديني مع بعضهم، تجد لديهم إبداع كبير وتوسع في بناء المعابد يتوازى معه. هنا التوازن في في في في في المجتمعات، قد تجد مجتمع عنده مثلا عنده زراعة وهامل الصناعة، أو عنده مثلا في المدينة الفلانية إمكانيات ومركزية والمدينة الأخرى على الهامش، لا هذوما مشوا بمسار بالذات في هذه الفكرة، هذا يعطيك توازن ما بين الجانب الديني والجانب المدني، فتجد المسارح وتجد الأسواق وتجد الأقورات وغيرها. وهنا يعطيك مؤشر العناية بالإنسان في أماكن الترفيه، تجد أماكن الكولوزيوم اللي كان اللي هو ميادين السباق وغيرها تجدها في الحضارة الرومانية. كذلك أنشأوا التقويم الشمسي المعروف بالتقويم اللي هو معروف نحن عندنا اليوم بالتقويم الجريجوري، يؤسس البابا جريجوري، بينما هو طبعا تأسس بعهد يوليوس قيصر، قيصر يدور يتطور يتطور إلى أن ثبت إلى ما هو عليه الآن وهو معتمد في العالم كله اللي هو التقويم الشمسي. هذا من ضمن إنتاجات الحضارة الرومانية. كذلك النظام الـ يعني شو نقول لك النظام الصناعات الكثيرة من ضمنها مستحضرات التجميل وصناعتها والعزازات المكبرة، وكانت هناك ثورة في الأدب والفلسفة. طبعا احنا تحدثنا عن الأدب والفلسفة في الحضارة اليونانية، وهم طبعا عرقيا وثقافيا لديهم تأثر كبير بالحضارة اليونانية. كذلك في مجال الطب والقانون، لما نجد ان القانون الروماني الى الآن القوانين في أوروبا الغربية وفي العالم بين قوسين المتقدم هو يقوم على القانون الروماني. نحن هنا نتعلم ان سيادة القانون لها تأثير كبير جدا جدا في قيام الحضارات، ونحن لدينا أرقى من القانون الروماني والحضاري وغيره، وهو الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ومصدر التقنين. ولو نجحت الأمة أو حتى أي قطر فيها في تحقيق سيادة الشريعة الإسلامية وتقنين الشريعة الإسلامية لكان لدينا نظام عظيم جدا، أقل ما فيه يحدث التوازن يعني التوازن في داخل المجتمع، الاستقرار، القبول حتى الأحكام لأنها أحكام شرعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي والسياسي، ويبني حتى الثقافة أو الحضارة الثقافية في المجتمع. هذا طبعا كذلك توسعت الإمبراطورية الرومانية في الصناعات الحربية، وهو ما عجل بانهيارها، يعني عندما نتحدث عن انهيار الحضارة الإمبراطورية الرومانية. هذه الأسباب بذات السبب العسكري والتوسع الروماني في الرقعة الجغرافية كانت بالعوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية. إذا نحن ممكن الآن ندخل إلى عوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية وأفولها، لأن يعني كل شيء عند جدوى ثم يتراجع ويتلاشى.
0: نعم الرومانية وليست البيزنطية.
1: نعم هي ضمنية كلها، خلاص هي البيزنطية.
0: نعم
1: الحضارة الآن كلها ما صنعته روما في الثقافتين الرومانية والبيزنطية هو سقوط الإمبراطورية أو الرومانية بالكامل. وطبعا تعرف أن بسقوط الدولة البيزنطية عام 1553 تقريبا عهد العثمانيين خلاص الآن اندثرت من على وجه الأرض ما يعرف بالإمبراطورية الرومانية.
0: نعم إذن حتى هو في سؤال يعني الذي كانت تحاربه الجيوش الإسلامية كانت الفرع البيزنطي من الإمبراطورية الرومانية، مش هو الفرع الأصلي.
1: نعم هي ممكن نسموها هم يقولوا حتى في الثقافة لازم يقولوا الروم البيزنطيين.
0: نعم.
1: عرفت أو البيزنطيين أو بني الأصفر، ولكن نقدر نقول هذا الـ ممكن نطلق عليها الجزء الثاني من الحضارة الرومانية المكمل الحضارة البيزنطية، وتغير تغير الاسم، ولكن زي ما قلنا في سياق هذه الحلقة بأن هي امتداد، والتغيير لم يكن انقلابي بقدر ما هو تغيير يعني تقدر تقول جذري لكن تطوري تقدمي.
0: نعم.
1: في في في الحضارة. طبعا الحضارة الرومانية هذه خاضت سلسلة من المعارك من أسباب انهيارها الكبيرة، يعني بالذات لما جاءت بسموا فيها شعوب البرابرة بالذات ضد القوط حوالي سنة 376 ميلادي إلى عام 382 ميلادي. هذه السنة طبعا حروب القوط هذه كانت سنة فاصلة في أقول حتى بعض المؤرخين يقولوا بأنها كانت السبب الأول. ما فيش حاجة مثلا نادر كيف تلقى حضارة وثقافة يكون سبب واحد في سقوطها، حتى تتضافر عدة أسباب، قد يكون رقم واحد فيها كذا، لكن في اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. فليقولوا المؤرخين إن معركة أدريانوبل التي وقعت في 9 أغسطس عام 378 والتي هزمت فيها الإمبراطورية الرومانية بعهد الإمبراطور فالنس، هذه كانت العام أو تقول هذه العلامة الفاصلة في سقوط الإمبراطورية الرومانية الثانية أو الدولة البيزنطية. هل نعطيك مؤشر المؤرخين شي يقولوا يا أستاذ سالم والأخوة السامعين بأن معركة العقاب في الأندلس كانت السبب الأول يعني طبعاً هزم فيها المسلمين هزيمة كبيرة وقتل فيها أعداد كبيرة منهم، كانت هي السبب المباشر الأول في سقوط الأندلس في يد الأسبان بعد عدة قرون حوالي قرنين أو ثلاثة سقطت تداعيات. نعم. الإمبراطوريات في الغالب لا تسقط يعني فجأة. نعم. هنا ترى عوامل كثيرة تنخر فيها حتى تسقطها.
0: لكن الدين المسيحي يعني احنا كنا نتكلم عن قبل الميلاد واصبحنا نتكلم عن يعني بعد الميلاد، شنو اثر احتكاك يعني دخول الدين المسيحي في الحضارة الرومانية؟ انا نعرف انه حتى في شوية
1: طبعا الدين المسيحي هو يعني. هو دخل مبكرا في هو لانه هو ولد المسيح عليه السلام يعني في وكانت المنطقة وكانت الامبراطورية الرومانية في اوج مجدها يعني. نعم. وطبعا لما تكون سنة واحد ميلاد انت تعرف يعني الواحد الميلادي كانت امبراطوريه كبيره جدا، وكان اليهود بقايا قله من اليهود كانوا موجودين في فلسطين وكانوا تحت السياده الرومانيه اللي منهم عادوا من السبي البابلي الى فلسطين هذول اليهود.
0: نعم.
1: فطبعا المسيحيه في الاول لاقت عنة وتآمر عليها اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام وسلطوا عليه او تقول حرضوا عليه حتى الحاكم الروماني، ومعروفه القصه هذه ان الله سبحانه وتعالى يعني رفع سيدنا المسيح عليه السلام إليه. فمن هنا بدأت الحواريين يقوموا بالدعوة إلى دين المسيح، ومن هنا بدأت حرب الابتلاء والفتنة الكبيرة وهي زي ما يقولوا محاكم بين قوسين تفتيش مبكرة جدا، وتعرض الذين يؤمنون بالمسيحية للاضطهاد والتشريد من ضمنهم حتى أحد الحواريين اللي في مرقس.
0: نعم.
1: في مدينة درنا هذا اللي جاء إلى هذه الجبال هنا بعيدا عن سيطرة الإمبراطورية الرومانية في منطقة صعبة معروفة يعني، كتب عليها دكتور أو الأستاذ داود حلاق رحمة الله عليه كتاب اسمه الأوشاز والأسلاف، وموجود في الآن في منطقة الجبل الأخضر منطقة اسمها وادي مرقس. نعم. قاعد فيه منطقة جميلة جدا يعني. تعرض المسيحيين إلى فترة حوالي عند القرن الثالث الميلادي بعدين لما صار مؤتمر نيقيا وصار صراع ديني كبير بين حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام اللاهوتية والناسوتية وهل المسيح إله أو نصف إله أو ابن إله، وبرضه حتى داخل المسيحية هذه الآن بعد أن الإمبراطور قسطنطين حوالي لم اعترف المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية وجمعهم في منطقة نيقيا وصار خلاف شديد في طبيعة المسيح.
0: هذا في الفرع البيزنطي.
1: نعم الفرع البيزنطي كلها. فنحن قلنا خمسة خلاص الآن خمسة قبل الميلاد. طبعا اعتمدت طبيعة المسيح اللاهوتية أو حول التوفيق، ونعطيك مؤشر مش عادي تأثير البيزنطيين والثقافة البيزنطية اللي هي الرومانية بالمعابد والآلهة وكانت وغيرها، فجاء تأثير البيزنطي وتأثير الإمبراطورية السياسي بأن المسيح يكون إله ونصف إله، حتى بدأت تتحول مرحلة إلى يكون الأول إمبراطور حتى هو شريك في هي طبعا فكرة سابقة من أيام قيصر حوالي 25 قبل 31 ميلاد. فمن هنا جاءت الثقافة المسيحية بأن أصبح الديانة المسيحية هي دين الرسمي للإمبراطورية مع وجود حتى مع وجود على عكس بعدين جاء ملك اسمه هادريان المرتد يسموه فيه في التاريخ البيزنطي اللي هو طبعا أعلن المسيحية الوثنية من جديد وانقلب على قرارات نيقيا. طبعا الصراع هذا أدى إلى صراعات كبيرة وحروب كبيرة بين الطبيعة بين دعاة الطبيعة اللاهوتية اللي يكون المسيح إله أو إنسان، وظهروا فيها مفكرين وفتتهم فيها يعني قيادات دينية كبيرة في الديانة المسيحية، وهذا مما بعض الرواية بعض المؤرخين يقولوا أن الصراع الديني في الإمبراطورية البيزنطية كان أحد أسباب سقوط وانهيار الحضارة الرومانية بصفة عامة.
0: يعني القول بأن القول بأن البيزنطية أو الحضارة نعم الإمبراطورية البيزنطية هي من أثرت في الدين المسيحي وربما جعلته دينا وثنيا، يعني هو قول مشهور عبر التاريخ.
1: نعم هو خلص صحيح. لا صحيح جدا. نعم. لأن حتى الإمبراطور وإن كانت الرواية يقولوا إن في جوستا كذا حلمت بالمسيح وكذا واقتنعت بقصة قصة سيدنا عيسى عليه السلام إن هو يعني نبي أو رسول. فمن هنا حتى الإمبراطور قد وجد نفسه إن هذا الآن الانتشار للمسيحية إنه يحاول يوظفه في صالح الإمبراطور، وخاصة يبدو أن الكفة بدأت ترجح نحو المسيحية، لذلك استغل هذا الظرف ولكن جعل الصراع ما بين رجال الدين الكلوريوس في طبيعة المسيح، وهذا كفة حدثت كم عدة بعدين مجالس يسمون فيها مجالس مسكونية في صراع على طبيعة المسيح. هم في الأول يقولوا الوثنية، تو المسيحيين العقائديين التاريخيين حتى إلى يومنا هذا يقولوا بقاء الوثنية في المجتمع البيزنطي هي التي كانت سبب في سقوط الإمبراطورية الرومانية، بينما أكو رأي آخر يقول بأن الصراع الديني بين المسيحيين خلاص أصبح الإمبراطور الآن هو السلطة السائدة باستثناء تراجان هادريان المرتد. هادريان المرتد البقية سلطة سائدة، هي سلطة دينية والإمبراطور هو أبو الكنيسة زي ما يقولوا. فمن هنا أصبح خلاص العمل يقولوا لا، الصراع الديني في طبيعة المسيح والعقيدة بالذات اللي يسمونها العقيدة كان هو سبب الإشكال الفرقة والتمزق الإمبراطورية. كذلك في عمل آخر وكبير ومؤثر طبعا اللي هو سعة الإمبراطورية، ما فيش إدارة حتى تحاول تسيرها بوفق النظام إداري يخفف عليها العبء زي ما حدث بعدين في سقوط الإمبراطورية العثمانية. كثرة الحروب والغزوات أيضا كان عامل كبير في سقوط الحضارات، ومنها الحضارة الرومانية. الفساد السياسي والحكومي له أثر كبير، وهذا ما نعانيه نحن اليوم. كذلك الجيش لما يكون من المرتزقة، لأنه كان الإمبراطورية كانت تستجلب كل المرتزقة وتعطي فيها وتجند فيهم حتى الفتوحات أو أحيانا حتى في فض النزاعات الداخلية. كذلك الإفراط في استعمال الصخرة واستعباد الناس، هذا حتى مهم جدا. كذلك وأختم به والجانب الإداري والفساد الإداري وهو التضخم المالي والاقتصادي قد يؤدي إلى سقوط الدول وانهيارها، ونحن نعاني الآن أكبر معاناة من هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصلاح وأن لا نقع في هذا السقوط المدوي كما سقطت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية على يد الفاتحين الكبار، إمبراطورية أو الإمبراطورية العثمانية سنة 1553 على يد السلطان الفاتح محمد الثاني رحمة الله عليه.
0: نعم. إذن أعزائي المستمعين وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: في الحلقة الماضية أتممنا لله الحمد والفضل والمنة والثناء الحسن سورة النجم، لكننا كما وعدنا الإخوة المشاهدين بتخصيص حلقتين، الأولى تكون للمقارنة بين أخوات سورة النجم التي اتفقت معها في الفاصلة القرآنية، وهي سورة طه وسورة الضحى وسورة الليل
1: وسورة الأعلى
0: وسورة الأعلى. وفق الأسر القرآنية في كتابكم نظم الدرر، عفوا في جواهر
1: الدرر،
0: جواهر الدرر، عفوا جواهر الدرر. هذه الحلقة الأولى. الحلقة الأخرى وهي نخصصها للأخوة المشاهدين
1: إن شاء الله
0: أسئلتهم واستفساراتهم. فبسم الله نبدأ هذه الحلقة في شأن العلاقة بين سورة النجم والسور الأخرى. أول سؤال يتبادر في الذهن، هل سورة النجم، ربما تحدثنا عن هذه المسألة في بدايات التعريف بسورة النجم، هل سورة النجم لها علاقة من حيث ترتيب التنزيل؟ لأن لا علاقة لها من حيث ترتيب المصحف،
1: صحيح،
0: لكن من حيث ترتيب التنزيل لها علاقة مع السور الأخرى التي تتحد معها في الفاصل القرآنية؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث النزول أستاذ محمد والكلام للجميع، سورة النجم يعني هي السورة 23 من
0: تنزيلا.
1: حيث تعداد النزول تنزيلا 23 بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبسة، وذكرنا ذلك في سورة النجم 23.
0: إذن لا علاقة لها
1: لا
0: من
1: علاقة
0: حيث الترتيب.
1: نعم، سورة طه، سورة طه هي 45 بعدها. سورة طه 45 بعد زمن. سورة الأعلى والليل والضحى، نعم، بينها تتابع هذه السور الثلاث، حيث إن سورة الأعلى هي 8 نزولا، وسورة الليل 9 نزولا، وسورة الضحى 11 نزولا، بينهما 10 اللي هي أظن سورة الفجر. إذن ثلاث سور متواليات، الأعلى والليل والضحى، 8 و9 و11، يعني فترة زمنية متلاحقة. تأتي بعد فترة زمنية سورة النجم، والنجم إذا هوى 23، تأتي بعد ذلك سورة طه 45. في الحقيقة حتى هذا المعنى، جزاك الله خير على التوجيه، حتى في تعداد النزول وترتيب النزول ثمة حكم كما قلنا، والسورة تبدأ بمعنى بسيط ثم تبلوره التي بعدها ثم تضخمه وتفصله التي بعدها وهكذا. أعطي مثال قبل أن نشرع، قصة موسى عليه السلام مثلا في سورة الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ذكر موسى بكلمة. الصور التي أتت بعدها تبدأ تفصل قصة موسى، مثلا تجد النازعات، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: وهي من ذات الأسرة،
1: لا لا، النازعات أخرى، أنا فقط أنا أعطيك المعنى.
0: لكن الفواصل كذلك فيها بالوادي المقدس طوى، ذهب إلى فرعون إنه طغى،
1: في هذا المقطع فقط. أما في بدايتها والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فيها أكثر من فاصلة متعددة الفواصل، فتوسعت الحديث في قصة موسى.
0: طيب،
1: بعد ذلك جاءت طه وسعت، جاءت الشعراء وسعت، إلى أن عندما تتضح كل المعالم يعود فتختصر. هذا ديدن القرآن الكريم فيما نحن فيه. المثال، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى،
0: هذا في الأعلى.
1: في الأعلى جاءت سورة النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى
0: وإبراهيم
1: الذي وفى. جيد، ما فيهما، ما مضمون هذه الصحف؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبدأ التفصيل، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. كل هذه المعلومات في رأي جمهور المفسرين هي من مضمون صحف إبراهيم وموسى.
0: واضح.
1: طرحت الفكرة، جاءت سورة طه وهي متأخرة، أغلقت الموضوع، قالت إن هذا في الصحف، تكلمت عن صحف إبراهيم وموسى في آية معينة. دعني أقرأها، أقرأها في البداية.
0: في سورة طه،
1: في سورة طه عندما يتكلم بينة ما في الصحف الأولى.
0: نعم،
1: لعلك تذكر الآية.
0: نعم نعم،
1: يعني أنا بدأت من غير ترتيب، حين يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا في الصحف، عفوا، يقول أولم تأتيهم
0: بينة ما في الصحف الأولى.
1: أتتهم أم لم تأتيهم؟ بلى، أتتهم في سورة النجم، وتم إيضاحها في سورة النجم.
0: واضح.
1: فالقرآن دائما يبدأ بفكرة صغيرة ثم يوسعها ثم يوسعها إلى غير ذلك.
0: لكن هذا لم يرد شيئا منه في سورة الضحى.
1: ليس شرطا،
0: ليس شرطا،
1: ليس شرطا. عندما نقول المقارنة ما بين الأثواب اللفظية والمعنوية للصور المتشابهة الفواصل، نقصد أن بينها تقاطعات وتجاذبات لفظية وموضوعية. ليس شرطا أن يكون كل ذلك، يعني الذي يوجد في سورة طه يوجد في النجم وفي الأعلى وفي الضحى، لا، ليس شرطا. إنما بينها أنواع من التجاذب تجعلك توقن أن الله تبارك وتعالى لم يجعلها متفقة في الفواصل إلا لمعنى معين ولحكم هو يعلمها، وهذه جزء من الحكم، بارك الله.
0: طيب، أنا كذلك أريد أن نقف معك فضيلة الشيخ الدكتور على الأسماء.
1: نعم.
0: أسماء هذه الصور.
1: نعم.
0: هل هناك ثمة علاقة تربط بين بعضها البعض؟ نحن نشاهد صورة النجم، وتحدثنا عن النجم، ذلك الجرم السماوي الملتهب المتكون من غازات مشتعلة وغير ذلك. طيب، لدينا الليل.
1: صحيح.
0: وهي ظاهرة كذلك،
1: ظاهرة كونية. تأتي من حركة الشمس وحركة الأرض.
0: ولدينا الضحى.
1: نعم.
0: وهي كذلك،
1: وهي ظاهرة يعني كونية، هي جزء من النهار.

0: الذي يعلم كل شيء، لكن ما تفضلت به بين سورة الليل، الليل تتحدث عن الظاهرتين، انظر أستاذ محمد، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخير تجلي النهار يكون في الضحى، أعظم تجلي للنهار يكون الضحى في رابعة النهار،
1: ذروته،
0: ذروة النهار، ذروة الإضاءة، وهو الضحاء. إذن ثمة علاقة. النجم، ما هو النجم؟ هو شمس، الشمس نجم، إذن ثمة علاقة، لأن الشمس في مجموعتنا الشمسية ودوران الأرض حولها هي التي تتسبب في ظاهرتي الليل والنهار. إذن أربعتها تقريبا، عفوا ثلاثتها بينها. سورة الأعلى سميت على الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا سورة الأعلى. سورة طه سميت بالحرفين المقطعين، ما بينهما لا ندري، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا غير معقول، لكن قد يظهر الله أسرار القرآن. لكن المقارنة التي نحن بصددها، هذه الصور، حتى نذكر المشاهدين لأنك أنت تعيش معنا في القرآن، هذه الصور كل فواصلها ألف مقصورة، الألف اللينة، مثل والضحى والليل إذا سجى،
1: حتى سورة طه على طولها كلها بالألف اللينة.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلها الألف المقصورة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قد لا أستطيع أن أجزم سيد محمد، قد تكون هناك فاصلة أو فاصلتان لحكم يعلمها الله، لكن بشكل عام العلماء يقولون سورة طه وسورة النجم وسورة الأعلى من الصور التي لها فاصلة واحدة،
1: يعني ورد فيها
0: نعم.
1: وقل رب زدني علما،
0: جيد، لكن لا يؤثر، ولن نجد إليك ذكرى،
1: ولن نجد له عزما،
0: نعم، هذه مقاطع، مقطع صغير جدا، لكن بشكل عام هي سورة من ذات الألف المقصورة، بارك الله.
1: واضح
0: جيد.
1: على كل ترى حتى علما وعزما وذكرى وهضما ألف،
0: يعني ليست الألف المقصورة بس هي ألف،
1: لكن من ناحية صوتية
0: ألف، بارك ألف. الله فيك، جزاك الله خير على هذا الانتباه. إذا جئنا الآن إلى التجاذب في الألفاظ أستاذ محمد، نبدأ شيئا فشيئا. أولا سورة الأعلى، سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، لا نفسر كثيرا لأننا نريد التجاذب. في سورة الليل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعظم سبحانه وتعالى، لا هنا الأعلى، إذن كلمة الأعلى تعود على الله سبحانه وتعالى. سورة النجم الأعلى لا يعود على الله، إنما وهو بالأفق الأعلى، استوى وهو بالأفق الأعلى، أنت معي؟ هذا الاستعمال دقيق جدا. نأتي إلى سورة طه، قال الله تبارك وتعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،
1: يا الله،
0: أنت الأعلى، اكتسبت العلوم من رب العالمين حين بعثك بهذه الرسالة وأيدك بالمعجزات، أنت معي؟ الأعلى ترددت ثماني مرات أو تسع مرات في القرآن كله، هنا أربع مرات في السور المشتركة. لا، لم ينتهي الأمر بعد. الأعلى، الأفق الأعلى، أين يقع؟ في السماء،
1: في السماء
0: العليا. في سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، العلا جمع الأعلى، جمع العليا، والسماء العليا والعلا. إذن جاء أيضا بلفظ الجمع في سورة طه مرتين، مرة في قوله تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، وحين أيضا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
1: العلا،
0: وهذه الوحيدة في القرآن بهذا الشكل في سورة طه، مما يدل على تجاذب الألفاظ في السورة المشتركة في الفواصل.
1: لكنك قلت أن الأعلى أفعل التفضيل، هذا أعلى،
0: نعم،
1: ورد في القرآن ثمانية مرات أو ثمان مرات،
0: نعم، أو تسعة لما أظن،
1: أو تسعة،
0: نعم.
1: طيب في هذه السور، في هذه الأسرة كم مرة ورد، ولا كل في هذه الأسرة؟
0: لا في هذه الأسرة أربع مرات،
1: أربع مرات،
0: نعم، وبالتالي لا ظاهرة لافتة في غيرها، في كم لدينا،
1: والأربع الأخرى متفرقة في القرآن كله،
0: في 110
1: متفرقة،
0: عندنا أربع سور منها ورد فيها يدل على القصد، وفي 110 ورد أربع مرات أو خمس مرات، إذن يدل على القصد فيها. دعنا ننتقل حتى المشاهد الكريم يتابع معنا. أول ما قال سبحانه وتعالى تنزيلا في طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة

0: تذكرة لمن يخشى يتحدث عن القرآن إلا تذكرة
1: لمن يخشى
0: لمن يخشى
1: والليل إذا يغشى
0: لا هذا يغشى
1: بالغين
0: بالغين القرآن أنزله الله تذكرة تذكيرا لمن يخشى الله من الخشية صحيح في سورة الأعلى سيذكر من يخشى, سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن كأن هذه تجيب هذه وتكملها, هذا القرآن تنزيل لمن يخشى, وفي سورة الأعلى يقول لك إن الذي يخشى الله حتما سيذكر, وهنا إدغام كما تعرف يفيد المبالغة, سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لا, في سورة طه في خطوة أخرى قال قولا له قولا لينا
1: لعله
0: يتذكر أو يخشى. هنا التجاذب في الصورة ذاتها وفي الأسرة ذاتها, هذا لا يستطيع أحد أن يقول غير مقصود. نقول له يستطيع الله جل جلاله أن يتكلم عن الخشية والتذكر في كل صورة يشاء, لكن إتيانها في صور من أسرة واحدة في ثوبها اللفظي في فواصلها دليل على أن ثمة علاقات, بارك الله فيك, في هذا المجال.
1: واضح جدا.
0: نعم, ننتقل إلى شيء آخر. أنا أنتقل شيئا فشيئا إن شاء الله. النقطة التي تأتي الآن هو قوله تبارك وتعالى متحدثا عن مادة شقية الأشقى. هذه المادة أستاذ محمد طبعا شقية بمعنى تعب ونصب.
1: صحيح.
0: الشقاء منه الشقاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من هو الأشقى هذا؟ الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى هو صيغة تفضيل ومبالغة في الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: واضح.
0: جيد. في سورة طه قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. أما الذي يشقى سيصل النار الكبرى, الذي يكفر ويصر على ما هو عليه. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: جيد, يعني لا يوجد هنا لي لأعناق النصر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جيد, هل هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. آدم عليه السلام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
1: فتشقى.
0: الشقاء طبعا هو الألف المقصورة مقصودة, ولكن أيضا لم يقل له فيخرجنكما من الجنة فتتعب فتنصب. يستطيع جل جلاله, اللغة هو الذي خلقها سبحانه وتعالى, يصوغ ما يشاء. إذن إذا أخرجكما من الجنة أنت وزوجتك آدم وزوجك عفوا حواء فإنكما ستشقيان.
1: لكن ما قال فتشقيا؟
0: لأن الرجل له مسؤولية أكبر. الشقاء يعود للرجل على الرجل أول مرة. أنا يعجبني أحد المفسرين قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. لا لا لا, فتشقى وحدك يا آدم لأنك أنت رجال قوامون, أنت مسؤول على الأسرة وعلى وعلى.
1: بالإضافة إلى مراعاة الفاصلة.
0: بالإضافة إلى مراعاة, لكن المعنى مقدم قبل الفاصلة. جيد يا سيدي الكريم, فقط محمد صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الهدي لا يشقى, وفقط آدم إذا اتبع قوانين الله لا يشقى, حتى كل الناس كل العالمين إذا اتبعوا شرع الله لا يشقون. فمن اتبع هدايا
1: فلا يضل ولا
0: يشقى. وأين وردت؟ في سورة طه. بينما في سورة الليل أيضا, في الليل كما سيأتي أيضا يذكر فأنذرتكم نارا تلظى
1: لا يصلاها إلا الأشقى.
0: بالله عليك ما هذا التوافق العجيب؟ نار تلظى, تقولي ما هي النار تلظى؟ هي النار الكبرى التي قال عنها سيصلاها الأشقى لا يموت فيها ولا يحيا. هنا نفس الكلام, قال أنذرتكم نارا تلظى تتوقد وتتأجج لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن انظر التجاذب اللفظي في البناء لهذه الصورة. ما تفضلت به في البداية صحيح جدا, عندما وأنا علقت عليك وقلت أحيانا تبدأ القضية صغيرة ثم تتوسع في القرآن.
1: صحيح.
0: وهذا القرآن هكذا, لذلك معرفة ترتيب النزول مفيد أم غير مفيد؟
1: بلى,
0: مفيد جدا. تقول أنت الآن لما نأتي في القرآن المدني في المدينة يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى أبنائكم الذين من أصلابكم؟ في الجاهلية من أبنائكم الذين الحقيقيين.
1: نعم نعم.
0: من صلبك جاءت رجل جاهلي ما قرأ ما كتب من قبيلة لا يعرف ما معنى من أصلابكم فرضا يعني، هذا في المدينة المنورة. في مكة قال تعالى في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق،
1: يخرج من بين الماء يخرج من بين الصلب والترائب.
0: عرفه في سورة طارق المكية أن الماء الدافق وهو المني يخرج من الصلب والترائب في مكة. لما جاء في المدينة قال أبناؤكم الذين من أصلابكم، الذي لا يعرف يعود إلى مكة. القرآن المكي يبني ويؤسس، والقرآن المدني يوسع ويبلور. هذه ظاهرة لغوية علمية سميها ما شئت.
1: واضح.
0: نأتي الآن إلى سورة الأعلى مثلا، وهي من أوائل السور في المجموعة. قال جل جلاله خلق فسوى والذي قدر فهدى. موجزة دقيقة. الله هو الذي خلق
1: فسوى.
0: ماذا خلق؟ كل شيء.
1: كل شيء.
0: فسوى تسوية عجيبة. والذي قدر كل شيء فهدى. نأتي إلى سورة طه. قال فمن ربك، التوظيف الآن، توظيف المعنى هذا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: توضيح. الذي ماذا؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. بدأ التفصيل. إذن سورة الأعلى أعطت المفتاح، خلق فسوى فهدى. وسورة طه استعملت ووظفت هذا المعنى في حوار موسى مع فرعون إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى إلى غير ذلك. انظر الآن أعلق على هذا المعنى الأخير. في سورة الأعلى ماذا قال جل جلاله؟ قال والذي أخرج المرعى. أخرج، ركز معي الفعل أخرج. ما معنى المرعى؟
1: المرعى الذي يرعى،
0: الذي يرعى، نبات، حشيش، كل شيء. فجعله غثاء أحوى، كالعصف المأكول، ييبس التبن،
1: الهشيم،
0: الهشيم الذي يهشم ويطرى. فجعله غثاء. إذن الذي أخرج المرعى. نأتي إلى سورة طه تبلور القضية. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم من المرعى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن ما ورد في هذه السورة تبلوره السورة الأطول، وهذا تناسق عجيب.
1: جميل جميل.
0: طبعا في هذه الحلقة تصبر معي شوي.
1: لا، أنا نعم. أريدك أن تتم هذه المسائل، حتى لأني أريد أن أسألك سؤالا.
0: نعم تفضل.
1: لكن أريد أن أرجئه إلى أن تتم هذه المقارنات، وهذا سيدعوني إلى سؤالي الذي أريد أن يعني نخصص ولو جزءا يسيرا من الحلقة الإجابة عليه.
0: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا انظر أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، حين قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى، أنت الآن ما زال تقريبا الحوار الآن بين سورة الأعلى وطه، سيأتي بين طه والنجم، سيأتي بعد الأعلى والنجم، ولا نستطيع أن نقول فقط لأننا أتممنا سورة النجم أو حاولنا أن ننتهي من خواطيرنا حولها وتفسير نأتي بسورة النجم فقط، لا تتضح المسألة. تتضح أن تقارن بين الأسرة كاملة.
1: صحيح.
0: جيد. عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك
1: فلا تنسى.
0: فلا تنسى أبدا، سنقرئك إلا ما شاء الله. لو شاء الله أن ينسيك شيئا ينسيك إياه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها.
1: طيب.
0: جيد. سنقرئك يا محمد فلا تنسى.
1: القرآن.
0: ونثبت الوحي في قلبك. جيد. هذا التثبيت قال الله له في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل، وعدناك سنقرئك فلا تنسى. نفس المعنى كرره بطريقة أخرى،
1: لكنه قال في مواضع أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
0: لا يمنع أن يكون نفس المعنى ونفس القضية قد نوقشت في صور أخرى. نحن نأتي بما يتضح لدينا سمع، ولا يمنع أبدا أن تكون القضية. لماذا الآن سورة طه ناقش قصة موسى؟ ألا توجد قصة موسى في الأعراف وفي الشعراء؟ لكن يهمنا النسيج اللفظي المتناسق. بين الأسرة الواحدة. إذا قال له سنقرئك فلا تنسى هناك في الأعلى. قال له في طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان يقول له لقد قلنا لك سنقرئك فلا تنسى. وهذا بينما مثلا آدم عليه السلام, آدم عليه السلام في سورة طه قال فنسي ولم نجد له عزما. آدم لما لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذكره فقال فنسي, أو عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. انظر إلى هذا الموضوع الذي جاء به في سورة طه ويتناسق مع المضمون العام. وقل ربي زدنا علما. نأتي الآن إلى أدلة أكثر يعني بيانا وجلاء. حين قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ذاته العلية إنه يعلم الجهر
1: وما يخفى.
0: وما يخفى, ما هو الجهر؟ كل ما يجهر به الإنسان.
1: يعلم الجهر وما يخفى. نعم.
0: وما يخفى, ما يخفى في السر وفي في الضمائر.
1: هذا في الأعلى.
0: في الأعلى. تعالى إلى سورة طه وإن تجهر بالقول
1: فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وأخفى من السر. هنا هنا هنا أعمق. قال العلماء ما هو السر؟ السر هو ما تضمره في ذهنك في عقلك في وجدانك,
1: تسره في خاطرك.
0: جيد. وما هو ما أخفى؟ ما لم تعلم بأنك ستسره غدا.
1: يا سبحان
0: مثلا
1: الله.
0: أنا اليوم أسررت شيئا أو أنت أسررت شيئا. جيد. أنت تعلم بأنك أسررت فكرة معينة. جيد. هل تعلم أنك غدا أو بعد غد ستسر أمرا معينا؟
1: لا طبعا.
0: هذا أخفى. والله يعلم بأن اليوم الفلاني سيأتيك أمر وستسره وهو أخفى عليك الآن أنت.
1: من باب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون.
0: كيف كان يكون. كيف ما شاء الله عليك. نعم هذا هو الكلام. إذن انظر إلى يعني السر. أنا عجبني هنا في التفسير قال الحافظ ابن كثير حتى نعطي بعض اللفتات عن ابن عباس يعلم السر وأخفى. السر ما أصر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. ما أخفي عليه. أحدهم قال سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير هذا تابعي جليل. قال أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا. والله يعلم ما تسر اليوم وغدا. ومن الموافقات العجيبة وأنا أشرت إلى ذلك أن إنه يعلم الجهر وما يخفى في سورة الأعلى وقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من الموافقات أن هذه الآية السابعة وهذه الآية السابعة.
1: سبحان الله.
0: لا يوجد شيء في القرآن غير محكم. كأنها الذين ينبهرون اليوم في العالم في المجرات. أنت عارف اليوم آخر الاكتشافات ماذا تقول؟ تقول كانوا يقولون الكون, الآن صارت النظرية الفلكية تقول الأكوان. الكون بمعنى في اتساع يضم مليارات المجرات. وجدوا أكوان متوسعة يونيفرسز يعني بالجمع شيء لا يتخيل. لذلك الكرة الأرضية كما قلنا في الحلقة الماضية لو أن الله أعطى ثوابا لمؤمن لضاقت الكرة الأرضية. فنحن نجه القرآن ولله المثل الأعلى في دقة وتناسق أعجب من الكون. لذلك الله دائما يعظم هذا القرآن. أنتقل أستاذ محمد إلى شيء جميل جاء في سورة النجم. من الآن فصاعدا ندخل في سورة النجم. جاء في سورة النجم والأعلى وفي طه. يقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن التزكية. قال في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
1: فصلى.
0: ما معنى قد أفلح من تزكى؟
1: زكى نفسه.
0: من زكى ما معنى زكى نفسه؟ مدحها؟
1: ليس من باب المدح.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: طهرها
1: من تزكية.
0: من التزكية, من التطهير, من زكاها وطهرها ونجاها من العمل المذموم.
1: ومنها الزكاة.
0: ومنه الزكاة التطهير. جميل. هنا هذا المعنى. ها؟ قد أفلح من تزكى من تطهر وذكر اسم ربه فصلى. تأتي سورة الليل بعدها تقول الذي يؤتي ماله يتزكى. تريد أن تتزكى؟ ادفع من مالك. الذي يتطهر, والدليل على أن الزكاة طهارة. خذ من أموالهم
1: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: أنت تقول هذا أنا والله أريد أن أتزكى فقط بالكلام، عندما تخرج المال أنت تتطهر. فمدح الله وأثنى أحدهم حين قال الذي يؤتي ماله يتزكى. إذا هذه التزكية جيدة أم ليس جيدة؟
1: جيدة،
0: مطلوبة وجيدة ومحمودة
1: في معرض المدح، يعني
0: في معرض المدح، وهي الطهارة الحقيقية. أما الطهارة الشكلية والمدح بما لا يغني، جاء في النجم قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى مادة التزكية كيف جاءت في هذه الصور، في الأعلى وفي الليل وفي النجم. ظهرت معك أستاذ محمد؟
1: مدحا أو مذمة؟
0: أو مذمة. مدحا الطهارة الحقيقية، تطهر يا أخي ونظف قلبك وتزكى وازدد في التقوى، فذلك مطلوب. والذي يؤتي ماله يتزكى ويتطهر ويتصدق. أما أن تبقى هكذا وتتمدح بما لا تملك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: لو جئنا الآن إلى التيسير، التيسير، وهذا يوما ما ذكرته أنا هكذا في إحدى الحلقات بمقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام في سورة طه قال ربي اشرح لي صدري، صحيح؟ يدعو ويسر لي أمري، يا ربي يسر لي أمري اشرح لي صدري. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يمن عليه يعني قد شرح صدر بدون أن يطلب. ويسر لي أمري يقول له في الليل ونيسرك لليسرى، نحن نيسرك لليسرى. وانظر جمال التعبير، لم يقل له نيسر لك اليسرى، نيسر لك الطريق الصعبة، لا لا، نيسر شخصيتك لليسرى، يعني نجعل شخصيتك مطواعة للحق للخير للشرع. هذا يعني مكانة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا جاءت سورة الليل تقول فأما من، هذا في لمحمد صلى الله عليه وسلم قال ونيسرك اليسرى. أنا وأنت نقول فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي له مرتبة كبيرة؟ أيضا أنت أيها المسلم لو أنك أطعت الله فإن الله ييسرك وتجد نفسك منساقا منقادا للخير. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أعطانا الله منهاج قانون، كل من أعطى واتقى الله وتصدق وآمن إيمانا عظيما فإن الله يجعل شخصيته جسمه حركة حياته تنساق مطواعة للخير ولليسرى. رأيت التكامل بين الصور، بارك الله فيك. أسأل الله أن يوفقنا للخير.
1: آمين يا رب.
0: إذا الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم قال له قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه،
1: هذا في سورة الأعلى،
0: عفوا في سورة الأعلى، شكرا لتذكيري، ذكر اسم ربه
1: فصلى.
0: الذي يذكر اسم الله افزع إلى الصلاة، يعني وذكر اسم، هذا قد أفلح وعده الله بالفلاح، الذي إذا ذكر اسم الله ذهب للصلاة، وإذا حضرت الإلهية في ذهني ووجداني ذكر اسم ربه فصلى. موسى عليه السلام في طه يقول له أقم الصلاة لذكري. لا تقول لي الفواصل أبدا، الفصل الأعلى أقم الصلاة لذكري. كيف فسر العلماء هذه الآية؟
1: قال أقم الصلاة لذكري، اللام هنا بمعنى
0: لثلاث معاني. أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لام الأجل،
1: لام الأجل
0: السببية،
1: نعم،
0: لتذكرني. لام التوقيت، أقم الصلاة حين تذكرني لذكري، زي مثل ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس،
1: لوقت دلوك الشمس،
0: ممتاز ما شاء الله. هذا أقم الصلاة لوقت ذكري. المعنى الثالث أقم الصلاة لأذكرك بالمدح والثناء عليك، لذكري لك أنا. ألم يأتي في الحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا أقم الصلاة لتذكرني لأذكرك لذكري لك. انظر إلى المعاني من نفس الكلمة،
1: وهي سببية كذلك،
0: وهي نوع من السببية، بارك الله فيك. فنسيج محكم.
1: لكن في الأولى قال، هنا قال وأقم الصلاة لذكري،
0: نعم،
1: في الأولى قال
0: أقم الصلاة لتذكرني،
1: لا لا لا لا،
0: يقول وذكر اسم ربه فصلى،
1: فصلى، قدم الذكر على الصلاة،
0: بارك الله فيك.
1: لكن هنا قال
0: أقم الصلاة، عاد أتى لماذا؟ لتذكرني.
1: لتذكرني،
0: يعني أتى بالسبب والنتيجة، ثم أتى بالنتيجة والسبب. هذا القرآن مبني بطريقة عجيبة، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، في سورة الأعلى، في سورة الأعلى الله تعالى يتحدث عن المشركين المنغمسين في المعاصي والملذات والشهوات وحب الدنيا، قال لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما معنى تؤثرون؟
1: يعني تقدمون،
0: تقدمون، تفضلون، تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة.
1: نعم.
0: للأسف، يعني كأن أنا أقول للأسف، والآخرة خير
1: وأبقى.
0: وأبقى معظم الذين يشركون وينغمسون في الشهوات ولا يريدون طاعة الله، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. والله يذكر، قل والآخرة خير وأبقى، هذا في سورة الأعلى.
1: الأعلى.
0: نذهب إلى سورة طه، السحرة الذين انقدح الإيمان واشتعل في قلوبهم وانقلبوا من ساحرة إلى مؤمنين صادقين. لما هددهم فرعون بأن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كذا كذا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إنما تقضي هذه الحياة،
1: فاقضي ما أنت قاض،
0: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واضح؟ في الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. السحرة لما آمنوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، بنفس اللفظ، لن نفضلك، لن نقد، لا لا، لن نؤثرك. جيد، هنا قال والآخرة خير وأبقى، في سورة الأعلى، في سورة طه بارك الله فيك، والآخرة خير، عفوا، في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة الذين أسلموا آمنوا، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، ورزق ربك خير وأبقى. كل هذا فيه توافق في الفواصل وتوافق في المعاني والمضامين. وإلا قل لي بربك، لماذا تعالج هذه القضية في هذه السور ولا تعالج في سورة الأنبياء بعدها، ولا تعالج في سورة مريم قبلها؟ هذا شيء مقصود بطريقة عجيبة. الصحف تحدثنا عنها يا سيدي الكريم. تعال الآن نعود إلى سورة النجم التي هي أثارت هذا الموضوع. حين يقسم الله في سورة الليل ويقول والليل، قسم بماذا؟
1: بالليل.
0: والليل إذا يغشى والنهار
1: إذا تجلى
0: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا تعود على الله قولا واحدا عند جميع المفسرين.
1: وما، ما هذه موصولة؟
0: موصولة، والذي خلق الذكر والأنثى.
1: إذن يقسم بذاته
0: جل جلاله. إذا جل أقسم جلال بالليل لبيانه وإبرازه، والنهار إذا تجلى، والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن أقسم الله بمن؟ بذاته العلية، بصفة كونه خلق الذكر والأنثى
1: وليس بالمخلوق.
0: لا لا لا لا، بارك الله فيك، ما هنا تعود على الله،
1: على الله سبحانه وتعالى.
0: هذا قول جميع أهل التفسير، وما كما قلنا مرارا تعود على العاقل وعلى غير العاقل. هي أوسع من من. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والذي خلق الذكر إن سعيكم لشتى. من الذي خلق الذكر والأنثى؟ نأتي إلى سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. هاي توسع، توسع العملية. واضح يا أستاذ محمد؟ في ترابط عجيب هنا. ألم تعلم بما في صحف إبراهيم موسى؟ بلى. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ماذا؟ من نطفة. إذا فيها تفصيل، يعني هذا من الموافقات العجيبة بارك الله فيك. نأتي الآن إلى نقطة أخرى في سورة النجم،
1: كذلك النجم التي نحن بصددها،
0: التي نحن بصددها. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني عن محمد، في عند سدرة المنتهى وهو بالأفق الأعلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صح؟ وقلنا هذا الأسلوب يفيد
1: التهويل والتضخيم والتفخيم،
0: ما شاء الله عليه، التفخيم والتهويل إلى غير ذلك، وتركها هكذا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تعال الآن إلى أم موسى في سورة طه، في سورة طه قال فأوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لا تستطيع أن تتصوره أنت أيها الإنسان، بالله عليك من يستطيع أن يتصور أما تقذف ابنها في البحر في اليم؟ أوحى الله في قلبها ما أوحى جل جلاله. وقال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني كل هذا من التجاذب اللفظي في قالب ونسيج لغوي متناسق.
1: وأنا أذكر كذلك حينما قلت أوحى ما أوحى، أتذكر أن هذا التعبير جاء في وغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: وجاء في هذا وين؟ في سورة طه.
1: في سورة طه.
0: وفي سورة النجم فغشاها ما غشى. أنت الآن مسكت المفتاح، غشاها يتكلم عن المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. والآن التاريخ والجغرافيا تقول بأن قرى قوم لوط قد يعني قد غمرت بالبحر الميت فغشاها ما غشى. انظر إلى الأسلوب، أسلوب التهويل والتفخيم والكلمات ذاتها، غشاها ما غشى، وهناك فغشيهم من اليم ما غشي. لا يقول أحد الفاصلة غشيهم من اليم ما غشيهم، لا علاقة بالفاصلة، المعنى هو المقصود يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين الكرام. جيدا، الآن أستبق شوي وأعود لما نحن فيه. سورة النجم أستاذ محمد في بدايتها ورأيناها في حلقات، مطلعها كله حول ماذا؟ حول الإيحاء لمحمد صلى الله عليه وسلم عند المعراج.
1: صحيح.
0: فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. أين تمت العملية؟
1: في الأفق الأعلى.
0: بارك الله فيك. وسورة النجم مطلعها يتكلم عن هذا. نأتي الآن إلى سورة طه، ما مطلعها؟ أيضا حديث عن القرآن.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
0: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: صحيح.
0: بعدما انتهى ذلك المطلع العظيم، بدأت قصة من؟ قصة موسى.
1: صحيح.
0: وهل أتاك حديث موسى؟
1: صحيح.
0: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبدأ الحوار، وبدأ المشهد القدسي أين؟ في الطور، حيث كلمه الله وما يعني إذ ناديناه بجانب الطور.
1: صحيح.
0: إذن مطلع سورة طه تناول الحديث عن موسى وكيف أوحى الله إليه في جبل الطور عند الوادي المقدس طوى، ومطلع سورة النجم قصة محمد وكيف صلى الله عليه وسلم وكيف أوحى الله إليه عند سدرة المنتهى، وشتان ما بين الوحي عند الطور والوحي عند سدرة المنتهى. هذا في مطلع سورة طه وهذا في مطلع سورة النجم.
1: سبحان.
0: أنا أتكلم مضمون الآن، لا أتكلم لا عن الفواصل ولا عن التجاذبات. تفضل.
1: طيب دكتور، كم بقي لك من المقارنات حتى أسأل سؤالي الذي أريد؟
0: اسأل، لأن المقارنات طويلة.
1: لا، لأنه لم يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير.
0: تفضل.
1: أنا في الحقيقة وأنت تتحدث عن علاقة الصور الثلاث هذه التي تتحد في الفاصلة القرآنية، ثم سألتك سؤالا حول النزول وترتيب النزول. وقد تحدثنا في أكثر من موضع وأكثر من حلقة عن العلاقات بين ترتيب الصور حسب ترتيب المصحف.
0: صحيح.
1: جاء في بالي سؤال، طيب إذا كان هذا القرآن قد نسق وجعل ثمة علاقات بين الصور من حيث ترتيب النزول، وبين الصور من حيث ترتيب المصحف، وبين الصور من حيث الفاصلة القرآنية، وبين الصور من حيث المطالع، وبين الصور من حيث الأنساق التعبيرية، وبين الصور من حيث ومن حيث ومن حيث، إذن معنى هذا القرآن كاملا وحدة موضوعية واحدة.
0: عجيبة.
1: يعني تبدأ من الفاتحة حتى الناس في نسق واحد.
0: ما شاء الله عليك، خلاصة كلام الشيخ الرازي رحمه الله، قال لوحة واحدة، قال كلمة واحدة القرآن.
1: سبحان الله.
0: القرآن كم كلمة؟ طبعا 6286 آية. القرآن الكريم 114 سورة. عبر عنه الفخر الرازي بأنه كلمة واحدة.
1: سبحان الله.
0: كأنه مشهد واحد محكم يدل عليه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. أستاذ محمد، ما معنى الإحكام؟ ما معنى الإحكام في اللغة العربية؟
1: الإتقان.
0: جيد. الله الذي خلق الكون وخلق المجرات وخلق السماوات وخلق الشموس يقول لك أن إني أحكمت هذا القرآن وأنزلته محكما. والدليل ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بالحكيم. ما معنى الحكيم؟ المحكم الدقيق. أتيته من الفواصل فهو معجب مطرب يذهلك، أتيته من أسباب النزول تجد المناسبات بكل صورة تتلوها صورة توضحها تبلور ما فيها تعالج إلى غير ذلك. أتيته من قبل الترتيب المصحفي تجد العجب العجاب من التناسق والانسجام، أتيته باتحاد المطالع تجدها أسر موزعة.
1: وثمة حتى الدراسات الحديثة دكتور الآن يعني تختلف عن الدراسات البلاغية القديمة من حيث ترتيب التحليل على مستويات الدرس الأسلوبي الصوتي التركيبي الصرفي، حتى في هذه المستويات إن جئنا إلى الاختيارات والانتقاءات المعجمية نجد فيها إعجازا عجيبا، إن جئنا إلى الصور البيانية ودلالاتها نجد فيها إعجابا إعجازا عجيبا، وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات الصرفية والنحوية وغير ذلك
0: عجيب.
1: من تقديم وتأخير وحذف وذكر وغير ذلك.
0: لذلك الجن أوجزوا كلامهم فقالوا هذا الكلام، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: سبحان
0: الجن أفصحوا منا والله، يعني عجبا، لم يقولوا إنا سمعنا قرآنا عجيبا. عجيب يعني على وزن فعيل، لا، رأينا العجب. كيف فهموا؟ كيف ألقى الله في قلوبهم أو في وجدانهم وقالوا هذا الكلام؟
1: طيب لكن هذه الرؤية لم نراها واضحة عند المفسرين القدماء، حيث أنهم كانوا يفرقون الصور. يعني حتى ابن عاشور مثلا رحمة الله عليه ما كان يرى التناسب بين صور القرآن. طيب إذا هذه الرؤية هل نستطيع أن نقول أنها حديثة مثلا تأثرت بالدراسات الحديثة في قضية الوحدة الموضوعية والمسائل هذه؟
0: هو بارك الله فيك، علوم القرآن لا تنتهي أولا، ثانيا علماؤنا السابقون ابن كثير والقرطبي والرازي والبغوي كل ناقش من زوايا. أنت قلت قبل قليل القرآن متعدد الأبعاد، بالضبط اللفظ المدقيق، القرآن متعدد الأبعاد مثل هذا الكون، فالطول والعرض والحجم والمساعة متعدد الأبعاد القرآن، ولله المثل متعدد الأبعاد. قديما القرطبي ماذا فعل رحمه الله؟ فسره فقهيا وراح يستنبط واحترم نفسه، قال الجامع لأحكام القرآن،
1: هكذا
0: استنباطات. الزمخشري غاص في البلاغة لكن حللها ولم ينظر الرؤية الكبيرة.
1: الرازي في المنطق،
0: فالمنطق والعقل. جاء الإمام البقاعي وجد المناسبات، وما أكثر المناسبات الذي في نظم الدرر في المناسبات والصور. جاء غير كل واحد ينظر، جاء الشيخ الشعراوي رحمه الله فعنده خواطر رائعة في الربط أيضا. العلم الآن منذ 1930 و40 و50 بدأت الدراسة الموضوعية صحيح، لكن بدأت أيضا بسيطة، وبدأت مع الدكتور ذكرني النبأ العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز بدأ بالنبأ العظيم، محمد المدني الأزهري بدأ في كتابات، وجاء الآن دكاترة كثيرون كتبوا في الصور الموضوعية، إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الرؤية. طاهر بن عاشور 1979 لا يلام وفاته، حلل بلاغيا وأضاف على ما سبق. الآن عندما نخرج، كلما خرجنا وأبعدنا وابتعدنا ونظرنا في الصورة كبيرة ونظرنا في الصور تظهر علاقات. لذلك أنا ماذا قلت لك في إحدى حلقات مقارنات الصور، والله من سيأتي بعدنا أستاذ محمد ونسأل الله الصدق والإخلاص، سيجدون العجب بمثل هذه النظرية والمقاربة، سيجدون العجب. القرآن لا يعطي أسراره لفرد، أنا وأنت نحن أفراد بسطاء ننقب شيئا وغيرنا، لذلك سماه الله القرآن الكريم الذي عطاؤه لا ينتهي.
1: سبحان الله.
0: دعني فقط أكمل لك في الدقائق الآتية. أستاذ محمد، قال الله لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، في الأرض لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى. يعني اذهب إلى فرعون.
1: معجزاتنا
0: العصا اليد كذا. من قال لنريك من آياتنا الكبرى؟ نحن. لا، أثنى على محمد وقاص جل جلاله، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش لنريه، لا، لقد رأى
1: وتمت الرؤية
0: وتم وانتهى فقط. يعني موسى عليه السلام يقول واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي، يفقه قولي. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، دون أن يسأل الله. وما ينطق عن الهوى. سأختصر لك، أنا أعرف أن لا يوجد وقت. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك؟ طبعا موسى أجاب بادر، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يا ربي لترضى عني. قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا تتعجل، ولا سوف يعطيك. قال إذن، يقول الشعراوي يعجبني، قال فأخذها من هنا، قال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. سبحان الله، كيف يحبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أمته. آيات كثيرة جدا أستاذ محمد. الضحى، والضحى والليل إذا سجى، كلمة الضحى تكررت في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يوم الزينة وأن يخرج الناس ضحى، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني أشياء عجيبة. المؤتفكة أهوى اللي تكلمنا عليها، سأختصر لك تقريبا بهذه. عندما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد، وأنت سألتني هذا السؤال، قلت: ما ضل صاحبكم وما غوى، في سورة النجم وفي سورة الضحى، قال: ووجدك
1: ضالا فهدى.
0: لكن ذلك ضلال فهداك بطريقة، وهناك قال ما ضل،
1: نفى عنه الضلال
0: أبدا في الاعتقاد. جيد يا أخي الكريم، في سورة طه يقول جل جلاله: ومن يحلل عليه غضبي
1: فقد هوى. هوى. هوى. هوى. هوى.
0: في سورة النجم أعطى المثال، قال: والمؤتفكة أهوى، حل عليهم الغضب، حل عليهم الغضب أهوى. والله يعني أنا فقط، أنا وأنت مفاتيح، وأنصح جميع القراء أن يقرأوا بأذهان متفتحة، فإن القرآن سيكرمهم بإذنه سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنقف عند أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله، التي ما فتئت يعني تأتي
0: الحمد لله
1: وتتوارد، وأنا أرسلها لكم مباشرة، لعلنا نجلس إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجيب عليها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين كذلك على متابعتهم هذه الحلقة، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة العزم. واليوم نتحدث عن منزلة الإرادة. والعزم كأنه نوع من أنواع الإرادة، والفرق بينهما أن العزم إرادة جازمة وإرادة صادقة، أنت تريد الشيء وتطلبه، فإذا قويت الإرادة واشتدت في نفسك صارت عزيمة، وكأن العزم مع الشدة ومع القوة. والدليل على ذلك أن ضد العزيمة الرخصة، الرخص والعزائم، الرخصة الشيء السهل والعزيمة الشيء الأصعب. تحدثنا عن تفاصيل منزلة الإرادة، اليوم حديثنا عن تفاصيل منزلة العزم عفوا، واليوم نتحدث عن تفاصيل منزلة الإرادة. قبل أن ندخل إلى كلام الهروي، يقول ابن القيم: يستدل لمنزلة الإرادة بقول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإرادة وردت في القرآن بمعنى الطلب وبمعنى القصد وبمعنى الابتغاء، ومن ذلك قوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله هو إرادة ما عند الله. ومن ذلك قوله تعالى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ناقش ابن القيم مسألة حساسة، وهي مسألة المتعاملين مع الأسماء والصفات بالتعطيل. فبعض المعتزلة يقولون: يراد وجه الله؟ وجه الله لا يراد، وإنما أولوا ذلك قالوا إرادة التقرب إليه، وظنوا أن التقرب إلى الله يلزم منه، أعوذ بالله، التجسيم والتشبيه بالمخلوق، لأننا نتقرب إلى الله ونتقرب إلى المخلوق، لكنك تقربك إلى الله يختلف عن تقربك إلى من؟ إلى المخلوق. فقد يكون تقربك إلى المخلوق تقربا حسيا وتقربا ماديا، لكن تقربك إلى الله عز وجل تقرب يختلف. فنفوا ذلك وقالوا: إنما الإرادة ليست إرادته، إنما إرادة طاعته. يقول ابن القيم معلقا على هؤلاء: قال: وهؤلاء هم أهل القسوة، لا تجد عندهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. ليس عندهم روح السلوك، السالك يتعامل مع الله عز وجل باعتبار أنه يتعامل مع الذات الإلهية الحقة، لكنها لا تكيف ولا تشبه ولا يمثل لها، لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة لا يعرفون السلوك، إنما يتعاملون مع التقرب. يقال تقرب إلى الله، ما بيتصور ولا يضع في نفسه أنه يتقرب إلى الله حقيقة. يقول لك لا، ما في تقرب إلى الله، ما بزول بيكون قريب من ربنا. ولكن هنالك من الخلق من يكون قريبا من شنو؟ من الله. والله أيضا قريب من عباده، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بغير تمثيل ولا تكييف، وأيضا بغير تعطيل. لأنك إذا قلت أنه لا يتقرب إلى الله، هذا يعني أنك عطلت ما هو حقيقة وبغير تعطيل أيضا، حتى لا تنكر النص. يعني مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينزل لو قلت ما ينزل تكون صادمت شنو النصوص، ولو قلت ينزل بكيفية معينة تكون بذلك أيضا قد كفرت وخرجت خارج الملة. تقول ينزل، كيف ينزل؟ تقول هذا ليس للبشر ولا يتصورونه ولا يدركونه، لأنه قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب الإرادة والطلب إذا أطلقها أرباب السلوك، تعرفون أرباب السلوك؟ نعني بأرباب السلوك السائرين إلى الله. والمناسبة العلامة ابن القيم يفرق بين العابد لله وبين السالك. العابد قد يعبد بالجوارح دون أن يتعمق في معاني العبودية بالقلب، أما السالك إلى الله، والكتاب يسمى بمدارج السالكين. السالكين السلوك يقتضي السير إلى الله بالجوارح والقلوب معا، وهذا ما يقوله ابن القيم بلفظ لطيف: السلوك إلى الله أرواحا وأشباحا. أرواحا بشنو؟ بالروح. وأشباحا بشنو؟ بالجسد والهيئة. وهنا أقول مسألة، يقول ابن القيم: أرواح العباد هي الأساس، والأرواح قبل الأشباح. هيئات البشر، حتى واحد تلقاه طويل أخضر أصفر لونه فاتح قمحي، نخرته مطفقة، نخرته لقدام كويس، عيونه صغار عيونه كبار، دي أشباح ما عندها قيمة والنسبة. والدليل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، فبالتالي لا قيمة للأشباح إلا بالأرواح. والدليل على ذلك متى ما خرجت الروح صار الجسد غير مرغوب فيه، ولو أنهم أصروا على أن يكون مرغوبا فيه لتعفن، ولو لم يتعفن بالتحنط لظل بلا حركة ولا عطاء ولا إنتاج ولا عمل ولا فائدة. الروح هي القيمة المهمة. يقول ابن القيم: أرواح الخلق أرواح تحوم حول الحش. أرواح تحوم حول شنو؟ الحش. الحش يعني شنو؟ الزبالة. الحش أرواح تحوم حول الحش، وأرواح تحلق حول العرش. في ناس أرواح فوق دائما، حتى قاعد مع الناس سعيد، لكن فكره وقصده وإرادته وتعلقه وفهمه مع الآخرة، بكون قاعد مع الناس بجسده، أما روحه فإنها قطعت مسافات دونها الأكوان فكده أثر عن السلف يقال ما بين العبد والعرش دعوة صادقة. ما دلت طيارة ولا هليكوبتر ولا صاروخ، دعوة صادقة بس. هذه المسافة لما سئل الإمام أحمد وغيره ما المسافة بين الأرض والعرش، قال دعوة صادقة. لكن بالأمتار والكيلومترات هذا لا يمكن أن يقاس ولا يكون أبدا. أرواح تحوم حول الحش موجود يا إخواننا. الحش ده قالوا شنو الحش ده؟ ما في باب يمشي الزبالة. يقول لك لا والله أنا ما قاعد أمشي أشيل من الزبالة، البغالة ذات زبالة. أرى شنو البقالة ذات زبالة، كيف الشيء بعد ما ينتهي مش وين؟ قول اشتريت 10 كيلو باسطة، ده التوديع وين يعني؟ ماذا تمشي الحش في النهاية؟ الهدوء بعد ما يشتروها وتكذب بوده وين؟ الحش صح؟ السردين بعد ما يأكلوا العلبة بوده وين؟ علبة السردين بوده وين؟ وقلاصة المربى وعلبة الطحنية وكرتونة الصابون وكرتونة الشعيرية، ما بيجدعون في جناي. الدنيا كلها حش. لو أعجبك شيء انظر إلى نهاياته تدرك حقيقة أوله. من نظر إلى نهاية الشيء عرف حقيقته وأوله. جلابية جديدة بتشرط بتترمي، ما في حاجة سمحة أصلا. أي حاجة الدنيا معناها حش. عربية جديدة برضو كويس. فابن القيم يرى أن الإرادة والطلب عند أرباب السلوك هو التجرد من الإرادة أو التجرد عن الإرادة. قال شوف الكلام اللطيف ده، فلا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك كل إرادة غير صحيحة. يعني إذا أردت أن تريد الله تترك ما سوى الله. شوف الآية قال شنو، فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يا قبلها يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، واعلم أن الإرادات لا تجتمع. من أراد الدنيا لا يمكن أن يريد الآخرة. لكن يا إخوان فرق بين تعاطي الدنيا وبين إرادة الدنيا. لا بد أن نتعاطى جميعا الدنيا. حتى الأنبياء والرسل كانوا يتعاطون الدنيا، ولم تكن هنالك دنيا في يد نبي كما كانت عند سليمان عليه السلام. لكنه ما أراد الدنيا، أراد الآخرة، ولكنه تعاطى الدنيا وتعامل مع الدنيا. والفرق بين التعاطي وبين الإرادة، الإرادة محلها القلب والتعاطي محله الجوارح. يمكن أن تتعاطى الدنيا بجوارحك، تركب آخر موديل، تسكن في فيلا، لكن قلبك داء مع روين في الدنيا ولا في الآخرة. فبالتالي لا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك شنو؟ الإرادة الفاسدة. إذا قال ابن القيم الإرادة التجرد عن الإرادة، الإرادة التجرد عن الإرادة. الإرادة الأولى إرادة الآخرة، والإرادة الثانية إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومعظم أقوال العلماء في الإرادة إنما تنصب نحو ترك العوائد والرسوم. العوائد وشنو؟ الرسوم. العوائد العادات، الرسوم الأمور الظاهرة. الرسوم الأمور شنو؟ الظاهرة. والرسم الطريقة التي ترسمها وتسير عليها. هسه كده ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول ترك العوائد والرسوم والصور. والصور دي مش الاستوديو، القرو صور، الأولاد صور، وهكذا. أحيانا يقول ترك الأغيار، ويراد بالأغيار كل شيء غير الله يزاحم محبة الله وإرادته. دي تسمى شنو؟ أغيار لأن غير الله. فبالتالي ترك العادات والرسوم وعدم التعلق بها. حتى في واحد قبل كده سمع كذا مني وأنا ضربت مثل في الوقت ذاك، قلت مثلا عندك عربية بتركبها حقتك، تخلصا من العوائد والرسوم أركب مواصلات توطينا للنفس على أسوأ الحالات، فإن النعم لا تدوم. ولذلك عود نفسك شيء من الشدة ومن الصعوبة. كان ده كويس. قام جاني امبارح قال لي أنا، قلت بس قال لي فجأة جاني كلامك، قلت يا أخي اسمع الزول يوطي نفسه. إخواننا إياك أن تجعل لنفسك ارتباط بشيء حتى ولو ما في شيء. مثلا العيال أخطر حاجة، عيالك حبهم وأكرمهم وأحسن إليهم، ما كده علق بهم، لأنه بيجي زمن بتفارقهم، بيجي زمن الدين بيفصل بيناتكم. بتعمل شنو؟ الدين ولا العيال؟ أنت كان ما وطنت نفسك على مثال الأمور. لذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حتى لا تتداخل النفس، النفس إذا دخلت أنت ربنا قال عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عادتهم منهم مودة. زول كافر وبقى مسلم، أنت كراهيتك القديمة ما حد يتخلص منها. لو بقي زول مسلم جدد سوف تستطيع أن تبدل البغض القديم بمحبة شنو جديدة وفق التبدل في المواقف الإيمانية. وبالتالي وطن نفسك على انك انت ما عندك كويس. في نوع من الناس يقول لك يا اخي انا مصدع، تقول له ما لك، يقول لك ما شربت الجبنه، والله كان ما شربت الجبنه ما بقدر، خليها الجبنه خليها، خلي الجبنه

شفت الجبنة. إياك أن تجعل نفسك أسيرا للعوائد، هذا الذي يقصده ابن القيم. إياك أن تجعل نفسك أسيرا للعوائد. هل بتتخيل عمرك كله حتكون يعني راكب عربية؟ هل بتتخيل عمرك كله تعيش على الوضع اللي أنت فيه؟ ألم ترى تبدل الأوضاع عند كثير من الخلق من أصدقائك ومن معارفك ومن جيرانك ومن من تسمع بهم سماعا أن أحوالهم قد تغيرت من الغنى إلى الفقر، وأن أمورهم قد تبدلت من اليسر إلى العسر، وتلك أيام الله يداولها بين الناس. طيب، قال ابن القيم: عادة الناس غالبا، شوف ابن القيم إخوان عنده ألفاظ لطيفة جدا، قال الوطن، الوطن تعرف الوطن إخوان، الوطن الواحد بلدك، الوطن ده الإنسان بيتعلق به. قال ابن القيم: أخطر من الوطن أوطان الغفلة، أوطان الغفلة. قال: إن عادة الناس دائما التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة، والمريد الحقيقي هو الذي ينسلخ من هذه الأمور كلها، فلا تتم إرادة إلا إذا انسلخت عن أوطان الغفلة والإخلاد إلى الطبيعة وإجابة داعي الشهوة. وابن القيم يرى أن أخطر شيء في حياة السالكين إلف العوائد وغلبة الطبع. إلف العوائد ده ما في المدارج، هذا في كتابه الفوائد، يقول إلف العوائد أتعود على نمط معين سيظن أن حياته ستسير على هذه الوتيرة دائما، فإذا حصل خلل في أمر الدنيا لا يعتبره أمرا عاديا ولا يستطيع أن يوطن نفسه أن يتعاطى مع هذا الأمر، لأنه وطن نفسه على الركون إليها. بتستغرب زول يكون عنده مليارات يفقدها في يوم وعشية، تلقى عادي جدا يقول لك الحمد لله بس ده الموضوع. تستغرب تقول زول ده كيف الموضوع ده، تقول والله أنا لو كنت محله والله أقع في الواطة دي، يشولني مغمى عليه. ده لأنه وطن نفسه، موطن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وغلبة الطبع. أنت بتقول أنا أبقى زول عندي أخلاق كويسة، أجزه إلى جيني أتعامل معه بلص كويس، تكون كويس، فجأة إلى جيك زول في الأسطب ولا في العربية أنت سايق يطلعك من طول، بعد ما تنبسه بعد شوية تذكر تقول لا حول يا أخي أنا ما نبست الزول ده بلا سبب، يا أخي أنا ما أغير. ما بتتغير لغلبة الطبع. أخطر شيء يواجه المريد إلف العوائد وشنو؟ وغلبة الطبع. ولكن الطبع يمكن أن يغلب بالاستدامة والمجاهدة. مثلا بعد ما نبست خليت النبز فترة، نبز الناس مشاكلة، في نوع من الناس بشكل الناس بلا سبب، والله كلمك بجد ما عندهم أخلاق وروح مكركرة كويس، أي مشاكل بلا سبب وما بيقبل أحمق، ده لو هوطن نفسه ضغط نفسه واحد أساء وقام مسك الإساءة، خاصة كذول أقل منه ممكن ينتقم منه، ده الموقف ده سيوفقه إلى مزيد من المواقف الناجحة في المستقبل. بالمناسبة حتى لو شاكل سوف يسب بدرجة أقل من الدرجات التي كانت أولى، وهذا يدل على أنه يسير في طريق شنو؟ في طريق الاستدامة والمجاهدة، استدامة الخلق الطيب. قال ابن القيم: وقيل الإرادة نهوض القلب في طلب الحق. وأجمل ما في العبارة أنه لا يطلب الحق لكنه يستنهض قلبه ويستفز مشاعره ويستخرج مكنون إيمانه بالمجاهدة نحو الحق. قيل وقال: يقال الإرادة لوعة تهون كل روعة، لوعة تهون الروعة، لوعة شوق.

0: أشواق إلى الله في دواخلك تعترج. لذلك قال بعض الناس لما سئل عن الإرادة قال لوعة في الفؤاد ولسعة في القلب وغرام في الضمير وانزعاج في الباطن ونيران تتأجج في القلوب. إرادة الله تجعلك مشتاق إليه. هذا الشوق يهون كل شيء مروع. روعة ليس من الجمال، روعة من شنو؟ من الترويع. روع يروعه إذا شنو؟ إذا أخافه. فإذا اشتقت إلى الله وأردته كل شيء يهون عندك، لا تعطي له قيمة ولا يكون ذا بال عندك. أعطيك مثال، ابن القيم ده خطير جدا يا إخواننا، يقول تذكر القلب، مجرد تذكر القلب يا إخواننا في إشكال في المدارج. المدارج كل من يستمع إليها يستحسن الكلام الذي فيها، لكن قد لا يستطيع أن يحس المعاني وأن يعيشها حقيقة. يعني أنت الكلام ده شو كلام ده كيف؟ قال تذكر القلب للمحبوب يهيج الشوق، ولذلك يقصر المسافة ويسلي المحبوب، فهو ينسى المتاعب والأشواق التي المتاعب والإشكالات التي في سفره إذا تذكر دنو ميعاد لقاء حبيبه. عرفت بمعنى شنو؟ أنت تقول مسافر ماشي أي رحلة، قول ماشي لأبوك، أبوك ده في بلد بعيدة وانت ماشي له، بتجي في الدقدق والتعب. لما تتذكر انه انت لما انتصر هتلاقي أبوك، الموضوع السفر بيشوفه بتخيف عليك، بخيف عليك. كويس، زول ماشي من هنا مكة، شوقه مكة، ما بحس بالتعب، والتعب كان حصل لما يتذكر المحبوب يتسلى. هذا معنى كلام ابن القيم، إذا تذكر القلب وهجمت المحبة على القلب وتذكر دنو قربه من محبوبه خفف عليه نصب وتعب ومشاق السفر والطريق. لذلك أنا أريد أن أذكر العبارة، يقول العرب قديما في السفر كانوا يذكرون أنفسهم الصحراء. يا إخواننا الصحراء بعيدة، الصحراء دي بيطلعوها على شنو؟ على جمل أو على ناقة. تخيل والله يمشوا مشي، يمشوا مشي، والواحد يكون قاعد فوق بعيره ده أيام وليالي، يصادف شهر يكون ماشي. قال شنو؟ قال إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء، لما يتذكر ما حيتلاقي به يقوم يحركه، فتحيا عند ميعادي، تحيا للميعاد الذي تقصده. وكذلك المؤمن في طريق سيره إلى ربه. طيب، يقول قال ابن القيم وللمريد صاحب الإرادة الصادقة دلائل وصفات، منها التحبب إلى الله بالنوافل، هذه علامة من يريد الله، علامة الإرادة. وبالمناسبة حتى لا تختلط عليكم الأمور، حجينا منزلة المحبة، وقبل الإرادة كان منزلة شنو؟ العزم، ودي منزلة شنو؟ الإرادة. كلها تختلف عن بعضها. العزم إرادة صادقة ولكن العزم بشدة، والإرادة بداية سير المريد إلى الله، أما المحبة فنهاية. المحبة شنو؟ نهاية. يعني نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. فالإرادة جزء من المحبة. كيف يا اخوانا؟ انت عايز سموها اراده ليه؟ لان القلب اراد وتعلق بالمحبوب، سميت الاراده اراده. فلذلك يقول من صفات المريد التحبب الى الله بالنوافل والاخلاص في نصيحه الامه والانس بالخلوه. لما تخلو تكون مستانسا، ما بتشعر نفسك انك انت، لان طالما انت ذاكر لله ومستانس ما بتشعر نفسك انك في خلوه. والصبر على مقاساه الاحكام، الاحكام تحتاج الى مجاهده ومقاسات. اعمل كده وما تعمل كده، تقوم تصلي الساعه كده، تحضر الصلوات، تخلي تكفي دكانك وتمشي تصلي، تعمل كده تسوي كده. فقال من علامات المريد التحبب الى الله بالنوافل والنصيحه للامه والانس بالخلوه والصبر على مقاساه الاحكام والايثار وايثار امره والحياء من نظره. كلام لطيف جدا بالمناسبه. المريد يؤثر امر الله على حظوظ النفس ويستحي من نظر الله اليه. قال وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل اليه والقناعه بالخمول. والقناعه بشنو؟ القناعه بالخمول كيف؟ الخمول مش في الطاعه، في الشهره وفي ان يتعرف عليك الخلق. فقال والقناعه بشنو؟ والقناعه بالخمول. الخمول مش الخمول في الطاعه، لا، ما قال لك الاجتهاد في الطاعه، لكن الخمول عن شنو؟ عن الشهرة. ما تحب الشهرة، أوعك تمشي على الشهرة. قال حتى يصل إلى محبوبه وإلى وليه. طيب قال حاتم الأصم في الإرادة: إذا زعم أحد أنه يريد الله، وهذا حال جميع الخلق، تقول له اسمع أنت داير منه، يقول لك أريد وجه الله. قال بعد أن يقول أنه يريد وجه الله، قال إذا أراد غيره دل على أنه عبد نزل. نزالة نزل هي أصلا شنو؟ نزل يعني من نزلة، نزل من شنو؟ من نزلة، أو من نزلة ذل يعني من المذلة. طيب قال ابن القيم عنده كلام لطيف، قال لو أردت أن تكون مريدا، الكلام ده ما ندري عليه بس نسمعه بس، قال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. أن يكون نومه غلبة، النوم ده إلا يغلب النوم، ما عنده طريقة ينوم، لأنه داير يصل لحاجة محددة. اللي بيخليه ينوم شنو؟ هو داير يصل، وبعد تصلي من؟ إذا الله عز وجل. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا كان يعبد الأصنام وأسلم، وفي الليلة في الليل بعدين بعد ما نام بعد العشاء ناموا، فأيقظ الذين كانوا سببا في هدايته من المسلمين، قال ربكم ينام؟ قالوا لا. قال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. عشان كده قال لك المريد الصادق نومه شنو؟ غلبة وأكله فاقة عند الحاجة، ما بسفسف ورمرم، قال نومه شنو؟ والله يا إخوانا أكلمك، أنا لاقوني الناس دين، الناس اللي بنوموا غلبة، والله في ناس بقلقوا قلق شديد ما بيقدروا ينوموا، لأنه بكون خايف في جنة وفي نار وكده. شفت كيف؟ يعني بكون نومه نومه ذاته غلبة. طيب ماله؟ مطمئن من جوانب أخرى، مطمئن من الدنيا والشتات والخوف والخلق، ما بتخاف، لكن ما مطمئن لأنك أيضا تخشى مكر الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كويس؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهو مطمئن بذكر الله، لا يدخله شيء من رعب الناس في الدنيا، لكنه خائف ووجل يخاف أن يؤخذ على غرة. حتى أذكر كنت أقرأ في تراجم بعض السلف امرأة من الصالحات تسمى عجردة تقريبا أو ما شاكل ذلك أو ماجد القرشية، كانت تعبد الله وكلما أخذها النوم نامت، ثم استيقظت المدعورة فيقال لها يعني أرهقت نفسك، قالت أخاف أن أوخذ على غرة ولا أكون ذاكرة لله. تخشى الأخذ على شنو؟ على غرة. فقال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة، ما بيتكلم إلا إذا احتاج إلى هذا الكلام. نعم. طيب أفرد ابن القيم قال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. قال ابن القيم وهذا الكلام حمال أوجه، قد يراد بهذا الكلام هذا نقلا عن أرباب السلوك يقولون نهاية الإرادة، أنا قلت نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. نقل ابن القيم أنهم قالوا أن تجد أن تشير إلى الله فتجده مع شنو؟ فعل إشارة. قال يعني أن يكون ربه معه في كل وقت فلا يتوقف على وجوده له على الإشارة منه، بل هو دائما لا يحتاج أحد أن يذكره بالله لأن الله دائما شنو؟ في قلبه حاضر، ذكر الله حاضر في قلبه. قال وهذه درجة عالية، بالمناسبة هذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني أن يكون حب الله ومعية الله معه حال وإرادة تامة، لكن يحتاج إلى التذكير. قال ابن القيم الأول مع السابقين والثاني مع الأبرار، أما الذي لا يكون كذلك ويتكلف أن يتذكر الله دائما هذا من الغافلين. عندنا السابقين والمقتصدين والغافلين، الأبرار المقتصدين. نعم. طيب أقول ابن القيم بداية الإرادة، لا تبقى مريد، لا تبقى شنو؟ مريد. بداية الإرادة إرادة الله وإسقاط إرادة النفس، إرادة الله وإسقاط إرادة شنو؟ النفس. كل الحبوب والأهواء والميول والشهوات والنزوات والغرائز كلها تهذب فيما يرضي الله. طيب ذكر ابن القيم هنا مقولة للجنيد، وهذه ختم بها ابن القيم وبعد ذلك تكلم عن كلام الهروي. طيب يقول الجنيد المريد الصادق، اسمع كلام ده كيف، المريد الصادق غني عن العلماء، المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. وقال إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. هاتان العبارتان أو هاتان الكلمتان، الكلمة الأولى المريد الصادق غني عن العلماء، والكلمة الثانية إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى شنو؟ إلى الصوفية، خليه يبقى شنو؟ صوفي، ومنعه شنو؟ القراء. قال ابن القيم وهذا من عدله وإنصافه، قال هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. قال إذا أراد بالعلماء، علماء الشريعة والحلال والحرام والأمر والنهي كويس، والعبادة وشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة نواقضها ومبطلاتها وعلم أحكام الكتاب والسنة، فهذا كلام باطل لا يقبل أبدا من الجنيد ولا غيره. الاستغناء عن العلماء هلاك وليس نجاح ولا خير، عرفت؟ شوف ابن القيم يا اخوان، ابن القيم ده فاهم كلام الجنيد، ده مع انه ظاهره قال شنو؟ قال المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. ابن القيم يقول أصلا لا يكون المريد مريدا إلا بعلم صحيح، وعلم الكتاب والسنة لا يستغني عنه أحد أبدا. ومن استغنى عن علم الكتاب والسنة، الحلال والحرام والأحكام والمعرفة العبادات والشروط والتعبد والنواقض وأركان الصلاة وسنن الوضوء ومثل هذه الأمور، من تنكر لهذا العلم ضل ضلالا مبينا. لكن ابن القيم يقول كلام لطيف، يقول إذا قصد بالعلماء نتاج أفكار العلماء وآرائهم هذا مقبول. إذا قصد بأن المريد الصادق يستغني عن من؟ عن نتاج أفكار وآراء العلماء، دي ممكن تضلك. لماذا؟ لأنها تنظير، لأن شنو؟ هذا ينظر لك. أما علم الكتاب والسنة فعمل، يقول لك تتوضأ، تتوضأ معناها شنو؟ هتصلي صح ولا صح؟ صلي الصلاة دي معروفة، هتستقبل قبلة، هتركع، هتسجد كده يعني. فعلم الكتاب والسنة علم واقعي، أما آراء وفلسفات وأفكار العلماء تنظير. الواحد تلقى قاعد كده مرة ما يكون عنده موضوع، ما يكون عنده شغلة، يقوم يجيب لك موضوع من راسه، يقطع لك موضوع من راسه زي ما أنا أتكلم. بعدين أقول لك حاجة، والله يا أخواننا الثقافة الواردة أثرت على الناس تأثير كبير جدا، وأعرف مدى تأثير الإعلام على الناس من خلال تأثير الإعلام على المتدينين. المتدينين بيحملوا أفكار منه، أفكار الإعلام، ينطقون كما الإعلام تماما. الإعلام بيشكلهم. تحاني تلقى واحدة ملتزمة محجبة كويس، تقول لها بني في البيت ما تطلعي، تقول لها ده اضطهاد للمرأة وده ظلم والمساواة، والإسلام أدى المرأة حرية شخصية. حرية شخصية وين؟ حرية شخصية ده شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان وهي أقرب إلى رحمة ربها كلما كانت في قعر بيتها. رواه الترمذي. المرأة أقرب إلى الرحمة كلما كان شنو؟ كلما قعدت هجرت، كلما كان أقرب إلى شنو؟ إلى الرحمة. بعدك تخرج بضوابط وفي استثناءات، صلة رحم، عيادة مريض، ما عندها من يعول، خرجت للعمل، هذا كله جائز في إطاره. لكن أن يكون الأصل فكرة القرار في البيت صارت مرفوضة حتى عند من؟ عند المدينين. ولو أنك قلت هذا الكلام تعتبر كأنك أتيت شيء غريب، بالرغم من أن الأصل هو شنو؟ القرار بالنسبة للمرأة في البيت وقرن في بيوتكن. لكن هي بتكون حتى الخرية ديل ملتزمات جد محجبة ومؤدبة ومحترمة، لكن واردات الثقافة وتأثير الإعلامي والتأثير الإعلامي المسموم أثر عليها. فهنا يقول ابن القيم هنالك بعض الناس، وهذا جانب مهم أيضا ذكره، يفني عمره في معرفة مفسدات العمل وآفات النفس وإشكالات الروح والعلل التي تحيط بالعمل، ولكنه لا يعمل أبدا. قال ابن القيم صحبة هؤلاء وإن كانوا علماء الغنى عنهم أفضل. وضرب العلامة ابن القيم مثال، قال رجل جالس في بلد، ذول قاعد في شنو؟ في بلد. يا أخوانا في ناس ما بيطلعوا ذات أصلا، واحد تلقاه حده الخرطومي، في ناس منا الله خلقه موجود في الخرطومي كويس، النوع ده ما يتحرك، وفي واحد يتحرك، أيهما أخبر بالطرق؟ الذي شنو؟ تحرك. ابن القيم ضرب مثال قال من تحرك من أرباب السلوك إلى الله أعلم بمن علم علم السلوك نظريا. هذا معنى الكلام. ولذلك يعتبر ابن القيم السائر إلى الله أفضل من القاعد، وإن كان القاعد مدركا وبصيرا بجميع المنازل وخبيرا بجميع الطرق. طيب، قال ابن القيم رجل قاعد في البلد، دعبه في علم منازل الطريق، يعرف العقبات والأودية ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز. وآخر سار بصدق إرادته وركب الطريق وسار به، قال صدق سلوكه يغنيه عن علم العالم. ما توصل إليه العالم نظريا توصل إليه السالك شنو؟ عمليا. لكن أنا أقيد هذا بقيد مهم، بشرط أن يكون وفق مقتضى العلم الشرعي من الكتاب والسنة، ليس وفق المواجيد والأذواق والأحوال التي قد تختلط فيها الأحوال الشيطانية بالأحوال الملكية. عرفتم؟ يعني أن يسير فعلا وأن يطبق ما عرف، يعرف الحق ويطبقه، هذا صدق سلوكه أفضل من شنو؟ أفضل من تنظيرات شنو؟ العالم. قال أما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقة هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها. أما قوله الصوفية، طيب هذا كلام لطيف جدا. بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية، يقول ابن القيم: الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل إنما كانت صوفية أعمال القلوب، الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه، هؤلاء هم الصوفية. والصوفية كانت تعني، شوف الصوفية تعريفك الآتي عندهم: الصوفية الخروج من كل خلق ذميم. هذا حق ولا باطل؟ حق. طيب قال ابن القيم: القراء، القراء هم من الحفظة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة: إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم القرآن حدودا، وتجده للأسف الشديد قليل التعبد، قليل التنسك، قصر همته على ظاهر العبادة، وأراد الجنيد أن لا تقع مع هؤلاء، فهؤلاء لا يفيدونك لأنهم لم يستفيدوا من القرآن الذي يحملونه لأنفسهم، فكيف يفيدونك أنت؟ لكن يعني أن تسير مع الذين يسيرون إلى الله أرواحا وأشباحا، قال: يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهمتهم كلها إلى العبادة، فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح، وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح. شفت اللطائف دي؟ القلوب وشنو؟ والأرواح. وديك بشنو؟ القوالب. القوالب يعني شنو؟ الشكل ببرة الأجسام والأشباح. فكأن ابن القيم يقول: إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والأنس بالله وكثرة الذكر، إذا قصد بالتصوف هذا المعنى، هذا معنى مقبول. قال ابن القيم: هو على ثلاث مراتب: التقوى أولى مراتب التصوف، والتقوى معناها التعبد والتنسك، بعد التقوى التصوف، والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو؟ نميم. قال: وأعلى من التصوف الفقر، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. الفقر، عشان كده يقول له شنو؟ الفقراء والفقير، هو مصطلح قديم، وسوف نتعرض لمنزلة اسمها منزلة الفقر، منزلة اسمها منزلة الفقر، ومنزلة اسمها منزلة الغنى العالي، دي منزلتين من منازل مدارج السالكين، منزل اسمه منزلة الفقر، منزل اسمه منزل شنو؟ الغنى العالي. طيب لم ندخل إلى الآن إلى كلام الهروي، هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة. يقول صاحب المنازل، ومن هو صاحب المنازل؟ الهروي. باب الإرادة. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن القيم: واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. بمعنى شنو؟ المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله، والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجور. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. كلما كانت همة العبد عالية، كلما كان شنو؟ إرادته ومطلوباته شنو؟ عالية. وكلما كانت همته نازلة، كلما كانت إرادته شنو؟ سفل. تقول له: دار شنو؟ عربية آخر موديل. دار شنو؟ 100,000 بس يقول لك. تقول له: واحد دار شنو؟ يكون مفلس فلس ثقيل. يقول لك: رضا الله والجنة. الدنيا، يقول لك: الدنيا سهلة تتدبر. يا اخوانا الاجابات الثلاثه دي فرق ولا ما فرق؟ فرق. اعلاهم الدار الجنه ورضا الله، طلعوا ده، امسك الاثنين ديل، ذاتوا الاثنين ديل ذاتوا في الدنيا دي، في واحد فرق، واحد دار عربي اخر موديل، واحد دار 100,000 بس. يا اخي انت ما كنت طلبتها؟ ما كنت طلب حاجه كثيره؟ صح ولا ما صح؟ قول دار شنو؟ قلت حاجه كثيره؟ حتى في الدنيا يطلب حاجه بسيطه. ممكن ده يكون قناعة مش كده، وممكن يكون ضعف في شنو؟ في الإرادة. فبالتالي يقول صاحب المنازل منزلة الإرادة، قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا عملت عمل وأردت به الله هذا ما يشبهك، وإذا فعلت غير ذلك هذا ما يليق بك ويشبهك. ذلك قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فبالتالي هذه مسألة مهمة. لذلك قال مريد الدنيا عامل على ما يناسبه ويشاكله، ده شبهه، ومريد الآخرة عامل على ما يناسبه، فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. كل امرئ يصبو إلى شنو؟ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. طيب، قال الهروي صدر المنزلة بهذه شنو الآية، قال الإرادة من قوانين هذا العلم. العلم هو شنو؟ علم شنو؟ علم السلوك والأخلاق، من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. جوامع أبنيته يعني أساس بنائه ومجمع بنائه، وهي الإجابة لداعي الحقيقة طوعا أو كرها. إجابة داعي شنو؟ الحقيقة. طيب بدأ حب التفصيل شوية. قال ابن القيم الحقيقة عند أرباب السلوك مشاهدة الربوبية. الحقيقة عند شنو؟ عند أرباب السلوك شنو؟ مشاهدة شنو؟ الربوبية. هنا يرى الهروي أن الإرادة إجابة داعي الحقيقة، اللي هو شنو؟ أن تشهد ربوبية الله، وهو القاهر فوق شنو؟ فوق عباده. يعجبني الشخص الذي كلما حصل له شيء وانتهى يقول لي أخي ما لك حصل شنو؟ لا والله ربنا أراد كده، قدر الله وما شاء شنو وما شاء فعل. ده ناظر إلى الربوبية في جميع أحواله وسلوكه، هو كلما سلك له قروش كثيرة يقول شنو؟ يقول الله شنو؟ الله دانا. خسر يقول شنو؟ ربنا ما أراد. وهكذا دائما يتعلم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فبالتالي هنا شوف عمر بن عبد العزيز عنده مقولة لطيفة جدا، يقول رحمه الله تعالى أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. أي حاجة الله مقدر لي بكون مبسوط، بس تقع وبيحرص يعمل الشيء الصح ويعمل الشيء الصحيح، تجارته بينجبها، بعد ذاك كان كسب بكون مبسوط، وكان خسر بكون مبسوط. قال أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع شنو؟ في مواقع القدر. اللهم رضني بقضائك واجعل قدرك لي خيرا، حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجلت. حتى لا أحب شنو؟ تعجيل شنو؟ ما أخرت. الله بكون أخر حاجة، أنت ما تحب تعجيله، الله جاء بكون عندها مواعيد. في ناس والله تقول عارفين المواعيد ذاتها، قدر ما تقول لك لسه المواعيد ما جات، يكون مطمئن ما مزعزع، تقول يا أخي اسمع أنت لسه ما أدوك ما عملوا لك ما رقوك، يقولوا لا لسه لا الله ما أراد المواعيد لسه ما جت، تقول عارف المواعيد ذاته كويس. تعجيل ما شنو؟ ما أخرت، ولا تأخير ما شنو؟ ما عجلت. جاته حاجة ما يقول يا سلام دي أخي لو كان أخرها شوية كده، لو كان جات لي بعد يومين كان لو كان جات نوم بارح كان بتكبة كويسة. يا أخي الله جاب لك في مواعيده، جاب لك الله في المواعيد، ده أنت إذا بتنظر إلى الحقيقة، هذه حقيقة الأمور نسبة. فلذلك قال ابن القيم هذا من اللطيف، قال علم الحقيقة مشاهدة شنو؟ الربوبية. قال وعلم الشريعة التزام العبودية. طيب يا إخوانا أيهما أجل، علم الحقيقة أم علم الشريعة؟ أجل التزام الشريعة ما في شك، لأن مشاهدة الربوبية لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا، التزام العبودية، لكن علم الحقيقة مقدمة لالتزام الشريعة. أنت لو نظرت إلى الحقيقة وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا إلى ماذا؟ إلى عبادته ببصيرة، عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل، لا يوجد علم اسمه علم شنو؟ علم الحقيقة، عرفت؟ في ناس بيقسموا دي يقول لك دي علماء الحقيقة ودي علماء شنو؟ ما فكرة من ده. علم الحقيقة متاح لجميع الناس، وعلم الشريعة متاح لشنو؟ برضو لجميع الناس. الدار يعبد الله يعبد، في دار يعبد الله، قلنا ما تعبد الله، أي دار يعبد الله بيعبده، لكن علم الحقيقة مقدمة لعلم شنو؟ لعلم الشريعة. قال ابن القيم وإجابة داعي الحقيقة لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أولا نفس مستعدة، نفس شنو؟ مستعد، تكون عندك قابلية أنك تستقيم، ودعوة مستمعة. ما قال إجابة داعي، مش كده؟ يكون في من له مقدرة على شنو؟ على إيصال المعلومة. إخواننا في ناس للأسف الشديد دعاة لكن لا يقدر على إيصال المعلومة للناس، صح؟ ما عنده مقدرة. نفس مستعدة وداع ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من الموانع، ده بوصلك إلى شنو؟ إلى المقصود. طيب قال الهروي وهي على ثلاث درجات. ما هي التي على ثلاث درجات؟ الإرادة على شنو؟ على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات، تترك شنو؟ العادات، ليس تركا كليا لكن تتركها أحيانا لتوطين النفس على ضدها. تترك العادات أحيانا حتى ولو كانت مباحة، تترك المباح أحيانا لتوطين شنو؟ لتوطين النفس على شنو؟ على ضدها. طيب بصحبة العلم، العلم مهم، لا بد تكون بعلم، تعرف نفسك أنت بتسوي في شنو، والتعلق بأنفاس السالكين، والتعلق بشنو؟ أنفاس السالكين. طيب يا أخواننا أنفاس السالكين دي نحن نلقاها وين؟ أنفاس الصالحين موجودة في كتب الأخبار والسير والتراجم، لأن هذه أنفاس السالكين. قال وكذلك أهل الفضل من الأحياء، ما رغمت ناس على الأحياء برضو، وإن كان في واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرأ في الكتب، قام جاء واحد قال له يا أخي الشيخ دايرك، واحد من الشيوخ التانين عالم تاني، قال له قال لك تعلينا عندنا ناس جوني وانا دارك تيجي تحضر معانا، قال له وقول له معاهم ضيوف. ذاك مشى ليش هلاكته؟ قال له يا اخي الزول ده قال معاه ضيوف لكن زول واحد شفته ما في يا اخي انت مالك ما، قال له زول ده قال معاه ضيوف لكن والله زول قاعد معاه ما في. بعد ما انتهى من قرايته مشى له قال يا اخي انت ما قلت معك ضيوف، وين الضيوف؟ قال لي هو كان معي ضيوف كنت اطالع في سير الاوائل وفي اخبار الصالحين. كيف؟ قال لنا جلساء لا نمل حديثهم، الاباء يعني اصحاب لب مامونون غيبا ومشهدا. كان غبت منهم ما بيقطعوا فيك، وكانت قاعد معاهم ما بأثروا عليك، قيل القعاد معاهم مفيد، انت كان قعدت مع الصحابة مفيد، تفتح كتب الصحابة وتقرأ سيرة الإمام مالك، لما تكفي الإمام مالك ما بيقطع فيك بعد ما تقوم منه. لكن كان مش قعدت مع ناس فلان وناس علان بيتونسوا معك يومك تقوم منه والله يقطع فيك قطيعة يا من ينجموك. لنا جلساء لا نمل حديثهم، الإباء مأمونون غيبا ومشهدا، يعلموننا من علم ما مضى، يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورأيا وتهذيبا وقولا مسددا. إن قلت أحياء فما أنت كاذب. أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء بقيمهم. إن قلت أحياء فما أنت كاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. لذلك قال ابن رجب: أحياء تموت القلوب لرؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. فرق والمفرق، في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمة والقطيعة والشلكعب، ما بتستفيد منه حاجة. دل فيه ولا ما فيه؟ إن شاء الله يكونوا ما راكبين. بس قال أحياء تموت القلوب برؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. قال عمر بن الخطاب: بالله قلبك ده ينشرح. فعل عثمان بن عفان: يا من تتكيف. يقول لي قال الإمام مالك: حس ابن القيم ده حي، حس هو ذاته بيكون مصور إنه نحن قاعدين في الألفية الثالثة قاعدين نشرح في كتابه، والهروي بيكون متخيل كلام ده. هو بيتخيل ذاته ابن القيم كان قال له بعد ألف سنة أنت كلامك ده بيجي يشرحه ناس. يقول لك كان ما بيحصل. فبالتالي التعلق بأنفاس شنو؟ السالكين. قال الهروي: مع صدق القصد. قال ابن القيم: ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين: توحيده، توحيد القصد. توحيد شنو؟ القصد. قصدك تخلي شنو؟ واحد. وتوحيد المقصود، والمقصود يكون شنو؟ واحد. مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وخلع هؤلاء لا يكون باعتبارهم من قواطع الطريق. ابن القيم يقول: أسوأ قطاع الطرق قطاع الطريق إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه فيها. في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح، بوقفك بالرشاش وملثم كده يشيل حقك ويقلع أي حاجة أكعب منه، القاعد في طريق رب العالمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو. يقول الهروي: والدرجة الثانية من درجات الإرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. وهذا الكلام معناه تقطع بصحبة الحال، حال قلبه دائما مع الرفيق الأعلى، وينتقل. جبير قال بصحبة العلم صح، هنا قال بصحبة شنو؟ الحال. العلم جعله مثلا سمع في العلم انه بيذوق طعم الايمان، وجعلت قرة عيني في شنو؟ في الصلاة. ارحنا بها يا شنو؟ بيسمع سمع. لما مارس احس بقرة العين وادرك الطمأنينة والراحة. هذا جعله ينتقل من مجرد العلم النظري الى ادراك الحقائق، وهذه منزلة الاحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو إرادته بدأت بأنفاس السالكين وصدق القصد وذهاب العادات لصحبة العلم، انتقل إلى صحبة الحال، فتحول العلم إلى شنو؟ إلى أحوال يعيشها وحقائق يدركها ويلتمسها، يسمع بالشيء. يا اخواننا انت بتسمع انه مثلا مثال انه اذا جلست في مجلس علم حفته الملائكه، في زول بيكون قاعد وما متخيل انه في ملائكه ذاته، وفي زول بيكون قاعد ومتاكد انه الملائكه حاضره وانه حفاه وانه الكلام ده جد وانه اسمه مش الملأ الاعلى فوق. الناس قاعدين كلهم بيجيبوا اسمائهم. وتخيل كان في كل جامع في الدنيا فيه عالم بيدرس وناس حاضرين كلهم الله بيجيبه، وفي لحظه واحده الآن في لحظاتنا دي، في كم مجلس علم موجود؟ في كم؟ في مجالس ولا مسلط عليها شنو؟ أضواء ولا إعلام، كلها تذكر عند الله في ملأ الأعلى. فأنت تسمع تتعلم إنه في ما جلس بيت قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسونه رسله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. هو بيسمع، لكن مرات بيصل لدرجة ما سمعه شنو؟ يحسه ويدركه. فإذا هي إرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس. ترويح الأنس من وصل إلى هذه الدرجة من الإرادة يعبد الله ولا يجد للعبادة مشقة، يبدأ يتعامل مع العبادة بتعامل اللذة والمتعة لا بتعامل التكاليف والمشاق. صح المصح يا إخوانا، فرق بينك أنت تعبد الله وأنت حاسس أنك أنت شنو تعبان، وفرق بينك أنت تعبد الله تجي للصلاة جاري جاري لأنك ما صليت من ترتاح، فرق ولا ما فرق؟ فقال هي تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض وبين البسط. طيب، وهنا في مسألة خطيرة جدا، السير بين القبض والبسط. القبض سببه الخوف، والبسط سببه الرجاء، ودائما يكون بين الخوف وبين شنو؟ في ناس رجاء طوالي، هؤلاء على شفا هلكة، وفي ناس خايفين طوالي وهؤلاء على شفا هلكة، والصواب أن توازن. طيب، ابن القيم قام جاب حاجة عجيبة، وأن المسألة دي من ألطف ما موجود عند ابن القيم. يقول أحيانا يهجم على القلب قبض ولا يدري له سببا، وأحيانا يهجم على القلب بسط لا يدري له سببا. يعني مرات أنت تكون إيمانياتك عالية وفجأة تلقى إيمانياتك نزلت، لا في معاصي ولا في أي حاجة، لكن ما لا تدري السبب. شوف ابن القيم قال شنو؟ قال وهنا أمران، التوبة والاستغفار، لأنه إذا حصل للعبد قبض عن الطاعة، القبض يا أخوانا الفتور، مرات الزول بيكون دار يعبد وما قادر، عارف بالصلاة وما قادر يمشي عليها، ودار يعبد ما قادر، دار يذكر ما قادر، المصحف قدام عينه ما يقدر يقرأ، يقول أنا الليلة بقرأ جزء، يجي ولحد ما ينهيهم ما يقرأ ولا حرف. هذا القبض قال ابن القيم سببه الجناية أو جفوة لا يشعر بها، لكن قال ابن القيم عند ورود هذا القبض على العبد أن يستسلم حتى يمضي وقته، فإن القبض أو الجفوة أو الفتور الذي يهجم على العابد فجأة بدون أسباب ليس له أن يدفعه، لا تدفعه، تتركه حتى يمضي، لأن له وقت لا بد أن ينتهي وله حال لا بد أن ينقضي. بمعنى شنو؟ قال شخص طلب طلوع الفجر في وسط الليل، طلب قام صلى الفجر الساعة 2 صباحا، ده فجر ده الله يقبله؟ معناها قال عليه الصلاة والسلام لكل عابد شره، أي زول بيعبد في الأول بيكون عنده نهم على العبادة، يعبد يقرأ يصلي كثير يقرأ القرآن كده، تحسب يلقى إنه لا في أي سبب، إيمانه في محله، يقينه في محله، مؤمن بالله ما قادر يعبد، العبادة دي ما قادر يقوم عليها، يصلي 10 ركعات تاني ما يقدر يصلي ولا ركعة، بس الفرض ده يالله يالله. ابن القيم قال هذه فترة سوف تمر عليه، لأنه قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، لا بد من الفتور ده، الفتور ده عشان يستعدل بعد كويس، فيقال يكون منقبض إلى أن يأخذ شنو إخوان حسا، يقول لك النزلة، يقول لك ما داري علاج، داري شنو عندها فترة معينة، الفترة اللي كان ما راحت النزلة شنو ما بتروح، اللي هي فترة حضانة الفيروز، فبالتالي فمعناها فتورك ده عبارة عن فيروز أصابك، لو ما أخذ فترته وبراه فات ما بينتهي. لكن هنا قاعدة مهمة، عندما يعرض عليك الفتور في عبادتك إياك أن تفرط في الفرائض، اجعل الفتور في النوافل لتستعيد عافيتك بعد ذلك. يعني الفتور ده حد يكون وين؟ في النوافل، ما يقوم يخش وين؟ كخش في الفرائض بيبقى كعب هنا. هذا معنى كلام ابن القيم أنه قد يهجم عليه. طيب قال شنو؟ قال ابن القيم قال شنو؟ قال إذا هجم عليك القبض، وارد القبض، قال فانتظر حتى تنقشع شنو؟ الظلمة. طيب إذا هجم عليك داعي الانبساط، داعي البسط، داعي شنو؟ البسط، شعرت نفسك إيمانياتك شنو؟ عالية وعبادتك مالها تقيلة وصلاتك في شنو؟ في مواعيدها. وانت بعيد من المعاصي وحاسس نفسك فوق فوق زول جنة جنة بس تقول انا حسك متى بس الجنة طوالي. اذا جاءك وارد البسط قال ابن القيم عند ورود وارد البسط عليك الوقوف عند البساط عند الانبساط. الوقوف على البساط عند الانبساط، الوقوف على البساط تلجم نفسك تقول هوي هسه بتجهجه بعد شوية اعمل حسابك ما تتكبر. تلجم نفسك عند ورود داعي البسط تقف على البساط. البساط يعني شنو؟ الفرش. عند الانبساط يعني عند الانبساط تقف على البساط باختصار. عند الانبساط تقف على شنو؟ على البساط. وهذا يحتاج الى حذر، يعني كن حذرا عند شنو؟ عندما تأتيك الحالة الإيمانية عشان ما تقودك الحالة الإيمانية إلى غرور وعجب وخروج عن حد شنو؟ الاعتدال. يقول أخيرا الهروي الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. طيب الكلام ده يعني فيه يعني صعب شوية، أنا متأكد أنه الشيء ده صعب. الذهول، الذهول يبعد الإنسان عن الاستقامة، عشان كده قال ذهول مع شنو؟ مع صحبة الاستقامة. الذهول معناها ترك الأعمال تكون ذاهل. هنا يقول ابن القيم لا يحق لأحد أن يترك الطاعات بحجة أنه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا. يمكن تذهل بعظمة الله تكون مذهول بعظمة الله، لكن مع المحافظة على شنو؟ على الاستقامة. طيب لو في زول قال أنا بكثرة ما تفكرت في الله بقيت ما قادر أصلي وأصوم ساداته، وتاني ذاته الله رفع مني الصلاة والصوم، ده كيف ده؟ هذا ضال منحرف مجرم فاسق. يقول ابن تيمية عنده قاعدة، يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. متى كان السبب شنو؟ شنو؟ محذورا لم يكن السكران شنو؟ معذورا. بمعنى واحد شرب خمرة مراو مشى جاب الخمرة سواء كان عرقي ولا مريسة كويس جابه وشرب وسكر وطلق المرأة، الصباح قام قال لك طلقت المرأة، قال والله يا أخوان أنا ما واعي أنا طلقتها، قال لي طلقتها، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش يكوس الفتوى. ده عند الأئمة الأربعة طلاق واقع، عند الأئمة الأربعة طلاق شنو؟ ليه واقع؟ لأنه سكر متعديا بإرادته هو. قام واحد سقوه ناس قالوا له ده سفينة شرب لي شنو؟ ما قاس بذكر شرب اسمه شنو ده بيعملوا في الضحية ده اسمه شنو؟ شربوت. والشربوت كان شوية معتق شوية كان شرب وقام سكر وشاكل مع المرأة وطلقها، ده طلاقه ماله؟ ما يقع، لا يقع. وإن كان ابن تيمية يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى إنه شنو؟ متعديا. لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة. قال ابن القيم سكروا بذكر وعبادة غير شرعية، وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا. لماذا لم يسكر الصحابة؟ لماذا لم يسكر العلماء والتابعين؟ وهكذا ما في عبادة شرعية يا أخواننا شنو؟ بسكر. زول يقول لك ذكرت الله كثير بالجن، ما بتجن والله، كان ذكرت الله الليل والنهار ولسانه ده ما وقف ما بتجن، لكن تذكر الذكر جد سبحان الله الحمد لله كده. زول بيقول سبحان الله مليون مرة البجنة شنو؟ سبحان الله بفتح عينه دي مفتحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله في شنو؟ في الصباح ما فيش أصلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه في ليلة طويلة. لكن الذكر غير المشروع بجنن. وكان جسدك بعد ما تنوم إلا شنو؟ إلا نفسك. ده معنى الكلام. فابن القيم يقول ذهول، وهو نوع من أنواع الغيبة في شهود الحقيقة، تمعن وتفكر في خلق الله وفي ربوبية وعظمة الله. هذا الذهول لا يقبل إذا فارق الاستقامة، فهو ذهول مع صحبة شنو؟ مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. ذهول لا يخرجه عن الاستقامة، ولا يخرجه أن يتعدى على حقوق سيده، يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو؟ عبوديته. بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صرنا نرى الكون كله رب العباد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا هذا بالذهول، وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإرادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه. يعني سبحان الله، مرة تانية: احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا حرام، ولم يقل هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله، أو هو الشرك. لا لا لا،

الكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة. حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصاريف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا، يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع وإنسان جميل ولينا وما نستغنوش عليه ونحافظوا عليه نعاونوه، بس لكن أنت كمسلم الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما وتب المدينة الفاضلة مدينة لا لا لا أفلاطون. لا لا، أنت تبادر تقدم تعطي، تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب. عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة. الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد، فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة سفن الشراعية القديمة. الآن سبحان الله، الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعينه. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا إبراهيم، ألا ترى المصيبة؟ وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب. قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه ها الكلام، قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا الحاجة للناس فعلا والله. صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه بنقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي. قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك، أنت إذا مرضت من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا معلش العامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عمو المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية. لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من

0: يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك. أنت محتاج للناس، الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية. كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، تحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك. هذا هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جيد، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما أحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء ويا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج. لكن الحاجات الضرورية العادية، حديثي اليوم عن الحاجات الحاجات المادية التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف يعني؟ أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر، قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره، تقول لهم والله عندي موضوع معين. أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي، الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة. أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي، وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي، يقولك هو رومي؟ لا، هو يسمى رومي هكذا، هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول. أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية، المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجمال جلال الدين الرومي، يقول إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع اللي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل، جميل جدا، ومعاني سامية. فقط انكسر لله، هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطي جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سوى. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا، مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. طلبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم، لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال لا والله إن السنة ظروفي ما عاشت زين. خلاص خلاص، لكن لو سمحت، والتذلل، تتعرف الظروف. هذا الانكسار لا يكون لله يا جماعة، خلوا ماء الوجه هذا، حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصدوا، لا تحجبوا، لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير من هذا في الباب؟ يقول والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى على الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد بالشر، لكن واسه المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده، كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يروه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين، أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية يعني مال، يعينك في سيارة، في بيت كذا، مش وين ما تريها، السلام عليك، وين يا صاحب الكلمة؟ لا لا، هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم، في شيء أدب موجود هذا، مش بكثرة لكن موجود. ومجرد صباح الخير، شنو حالكم اليوم، وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش، كلام هكذا فيه عيب، عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل، لكن أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزم الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا، معليش. لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد، ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير، فوعده، والوزير ماتت زوجته، فقال للحاجب، يا حاجب أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر، واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، بس يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بلا في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم، وكان المدير زاد، ده ماشي الحال نفته، لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه، ضغطه عليه انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مرة تانية. يا ساتر يا ساتر، قديش حريص على العمل انت وعلى الحياة وعلى الدنيا. المهم خلاص، مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله، ابنوا له عطوه، نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته؟ سبحان الله. فالحاجب انسي، والخليفة الرجل هذا يجيره وزير، كان من جلاسه، انا قلت وزير بدا، لا هو من جلاسه، لو كان وزيرا لم يكن في حاجة لا الى ألبسة ولا، كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج. تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لها شن صار في الموضوع، وين سيتني، يادي عارف روحي ما نسوي تجيح متاعنا، احنا عارف يادي عارف روحي والله ما نظني في الخريطة. هو يبدو ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقة يعني. إن شاء الله ربي يصلح حالنا كنا. لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متأثر شوية سلبية جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب ده روحها ما سمعش، والرجل هذا فرح بالأعطية الخليفة لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال أنا بيك تمشي معاي للحج. قال له ماشي الحج مش نحج، ليش ما نمشي، مش نمشي الحج يا ريت. مشي معاه للحج، شوف مشي معاه للحج، والحج كان ياخذ في اكثر من شهرين من الشام الى الى الى الى مكه المكرمه. حج معاه وزار معاه المدينه وزار معاه قبر النبي عليه اشرف واطهر الصلاه والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينه، انت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها. قال له هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان، وهذا حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة، كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف وأطهر الصلاة والسلام. فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هذا تو في باب إحنا كامنا؟ قال لا أنا قلت لك هذا بيت، أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل؟ قال إحنا كنا في حج، طالعين من حج توه، وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر، قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما حتى وصل إلى قصة عاتكة، هذه قصة الله. قال إيه القصيدة التي هي فيها يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة، يجي فيها بيت شنو يقول فصل القصيدة، في بيت شن يقول وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ايش أنا جاب القصيدة هذه واستدل بها، هو يبي يذكرني ببيت في وسطها، راه في وسطها ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان، لا يبي يستعرض هو وين الأدب الراقي هذا، وين ولا وين الرقي عند الخليفة، حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة. قال له فيها بيت يقول وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم، مش انت راه لا، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندولي الحاجب، يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان أعطيتمه؟ قال لا والله. قال تبا لك لا حول ولا قوة إلا بالله، سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة، متأسف جدا ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا، عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب، ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس، حاول ألا تحتاج الناس ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال، الناس يكرهوك سبحان الله، طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في الماسنجر، أول ما يفتح يقول قريب يفتح التلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن، لا المؤمن يكون عزيز النفس، لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر، ويطلبها بعزة نفس من غير تذلل وانكسار ودونكم لي، وأنا ليش الكلام هذا، ليش ودونكم لي، وراني ليش البكاء هذا، والتولي تركه لغيرك. يا سبحان الله أنت إنسان قامة دكتور أستاذ شيخ مهندس سباك حداد نجار، أعطاك الله حرفة وعطاك الله لسانا وأدبا وفكرا وزوجة وأولاد، حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك، ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة، علي أنك تقف على باب إنسان لئيم هذه كارثة، هذه تقف عليه إنسان، تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم للأسف. والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول لخلع ضرس، هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم، حالته شنو؟ يقول الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر، لكنها أحسن، أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس، ضرس لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. الله أكبر، رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الكلام الجميل، معلش بسرعة على بيات. يقول لخلع ضرس، لخلع ضرس وضرب حبس، إنسان محبوس يضرب، العفو العافية، صلى الله يعفينا وياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ورد نفسي ودبغ جلد، لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، رد النفس التي تموت ورد أمس، أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد، البرد وقر برد وقود فرد دية القتيل ودبغ جلد، دبغ الجلد بغير شمس، الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة، ونفخ نار وحمل عار، نسأل الله أن يعفينا وإياكم، وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. صلى الله لا يحوجنا إلى أحد، اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب، يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة، إلا إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر. كل عقد فيه غرر، والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر. ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة. وهذا مما يقول مما يتغابن فيه الناس، أن يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر، ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك شريتها منشوف بطانتها، أفتح خلينا نشوف هذا كله واللحاف. فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون، مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، أنت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث البقاء داخل. كل هذا يسموه غرر مغتفر، يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب أن هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الأساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه. لكن احيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوء يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش او الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثرة، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه. هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شنو المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا، فهي مزابنة. وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين، البايع ولا المشتري، يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب، لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا، احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا يقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر، مثلا 40 لتر، هاي 40 لتر ارفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام، هذه كلها من البيع المزابنة، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام، فصار بهذا المعنى. يعني زي حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة، في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحد تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا بأطنان، فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني ألا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن طنان من القمح بطنان من القمح الأخرى النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسي، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، وبيع لك سيارة حديد وبيع لي ثلاث سيارات قطن، هذا هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة أو جهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكلة. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب بس وهو مسكر، يدخل إيده في الشكارة وهو مكلفت ومسكر بشكارة ولا ينشره وما يتبينش فيه، أو يبيعه في الليل وهو ما يعلم شن فيه، هذا تفسير الملامسة على أن مجرد تحريك الثوب هيك، ما فيش حاجة منشورة زيه. والله قداش الرداء هذا، اعطيني واحد مسكر في شكارته ماشي، لكن والله انا نبي سوريه طويله نوع كذا كذا كذا، يقول له ايه مسكر، يقول له لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس، هذا صعب في جهاله، انا شنو عرفني انا كيف شكلها وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسه الممنوعه هو ان يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انبعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم، هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك، يضعوا له قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريها، فهذا كذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه، وفسروها بيقول له أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، يعني إذا طرحت عليك الشيء هذا كان موجود قديما، أنا إذا كان رميت الحاجة عليك أراه تم البيع، صار لازم في حقك ولازم تشريه، مثلا يساوم فيها هذه قداش هذه قداش هذه بكم، بعشرة أربعة الرداء وكي يرميه عليه، البائع يرمي على المشتري خلاص يقول له لازم البيع، هذه يسموه المنابذة. وهذا طبعا لا شك أنه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى أنه يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا يأخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع هذا، أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، أنت ما لكش قادر تسلمه، ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. وأحيانا يكون أيضا من بيع الأشياء التي لا يملكها، لأنه لما لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو شيء ما عندي، يقول له عندك الحاجة الفلانية؟ وما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا اللي هو، إلى أجل يعني فيه مدة. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح أو 10 كيلو. قال له ماشي، تعال معي للسوق. وظل يريه في الـ في الـ في الصبر اللي هي الشكاير الكبيرة هذه اللي معروضة في السوق، يقول له بقى تبين من هذه ولا تبين ابتاع لك من أيها تحب أن أبتاع لك، تبي من هذه نشري لك ولا من التاجر هذا ولا من التاجر هذا؟ قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل أنت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا نحسب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، أنت ما تشري، عفوا، قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع، يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصل هالشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، فهذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع، أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام، قداش تبيها؟ بعشرة 15، تفهمنا بعنا وشرينا، ايه خلاص تعال لي بعد ربع ساعة وتلقاها، يقول له حاضر، تم البيع وهو ما يملكها، يمشي عدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعها ويبيعها، هذا حرام لا يجوز. بقى كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، ولا صاحب محل مثلا عطور، ولا صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا، أنت تبي، حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، باش ما يفوتها، يبي يكسبها مثلا، يقول له لا، يقول له تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة، خلاص خلي الزبون يمشي، امشي انت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم المشتري، ما نعقد البيع، يقول له تعال ولي لي بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة، حر انت، هذا كلام عادي ما في شيء، يمشي الراجل ياخذ وجهه ويجي بعد نص ساعه، امشي انت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك انت، مش تاخذ سلف ولا تاخذ، لا تاخذ تملكه، و تبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعه، صار بعته ما ملكت، بعته ما ملكت. بعكس تقول له اي موجود لكن تعالي بعد نص ساعه ندبرها لك، لا انت هيك العقد، العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهاله، وهذا شيء معجوز عنا، لانك انت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجه الفلانيه هذه، تلقاها تامه عنده، هذا اذا حصل كذب، لانك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للاسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقول له في المخازن تمت والله، وفي كل الاحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لانك انت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه اصلا. لا، فهذا هذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون، وهذه تبي تحفظ الشريعة حقوق الناس، شيء عندك اللهم بارك، ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي التلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تو تولي، ونعدي ندز السواق متاعي يجيب والله هو يمشي يستلمها من المخازن، هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة، غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني، بعكس أن لا تكون في في في ملكك ومن حقك أصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه، بيع موقوف راو على إجازة المالك، ليش؟ ومش هيك بس، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه أم لا. مرات تجي صفقة كويسة، واحد يجي مثلا خوي عندي عنده سيارة كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا أنا نبيع لك، تو خوه السيارة يعني يميني صار طارت جنحت زي ما يقولوا بخمستاشر ألف، قال له تشريها بخمسة وعشرين ألف، يقول له نشريها، الطمع هذا في العشرة ألاف أو حتى بيربح خوه خمسة وهو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز، لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع، وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه أيضا بيع الغرر، مثلا بيع الأشياء الضائعة، سيارتك ضائعة ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك أنت هذا، ما زال سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجة معلقة في هواء في كذا ما تملكهاش أنت أو رايحة منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها، البيع غير العوض، والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات، تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب هذا يجوز، لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا هذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيوع الغرر الذي لا يغتفر، وبيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة، شن مقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، خاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحيانا التاجر يبيع السلعة على اللزوم، يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معا، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول لا على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع. يقول توكل على الله، تمينا تمينا، تفضل كان بتشري الثلاجة هذه ب2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على قساط والله بعد شهر راي ب2200، ماشي الحال ماشي الحال، بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه هذه، ولا ينفع فيها بالنص بايتا ونجيب لك 50 هذه مثلا 50 دينار، بايرا من أجل شوية هذيك بالتأجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع، الممنوع في في في في العقد. من الصور الممنوعة التردد في الثمنين، تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعة الفلانية نقدا ب1000 وبالصك مثلا أو بالشيك ب1200، يتم البيع ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد على أي نوع اتفقوا بالشيك، والله بال ما ينفعش زي ما قلنا في السابقة، لازم من وجود سعر واحد أثناء لزوم العقد، إنما ما يترددش بين الاثنين. من التردد أيضا الممنوع في المثمنين، يقول للبايع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم إيه باهات 100 دينار وبعدين على راحتك اختار، لا ما يجوز، لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. وهناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بيتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز من بيعتين في بيع، يبيع السلعة مثلا على شخص ب100 مؤجلة ويشتريها منا ب80 معجلة، يبيع السلعة ب70 معجلة ويأخذ منا 100 بعد شهر أو بعد سنة، يشتري منا سلعة بكذا على أن يبيع سلعة بكذا وبدون تحديد. المهم هذه كلها من الصور اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: 10 في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، أنا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم واحد: التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا، ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل وورايا حاجات وانت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه. وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ أخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، إنما أبو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجة في ماله، فيبقى الدرهم الأولاني عند ربنا أكبر وأعظم من 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه أكتر، طلعه وإنت ومقدرتك وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليه. نيجي بقى الرقم 5، القرآن اللي احنا كلنا ناسينه من أيام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجة هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس أنت تديله فرصته، والله يغيرك لو أنت مش حاسس، لو أنت مش فاهم أنت بتقرأ إيه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الإقفال لغاية ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى أبيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر إمكانه. والله لو صفحة في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقرآن وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تخيل تبقى بين إيدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القرآن جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لأنه من أهلي ما كانش نسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إيمانك ما يكملش إلا بصلة الرحم، ويعني عيني علينا والله، ده أنا أول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا أنا مش بتكلم عن صلة أبوك وأمك وأخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو أنت مقاطع أو ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي إحنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي إحنا ما بنسألش عليهم، ولو حد منهم سامعني دلوقتي أنا آسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، ويا رب لو كان معايا كنت ضحيت، وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي، اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول، قوله ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعادة

شيء مهم جدا، انه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعا انحل حلف وارسو في عام 1991، لم يعد موجودا، وبقي حلف الناتو وتوسع. اليوم عندنا اكثر من 30 دولة اعضاء في حلف الناتو، ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ امريكي، مجال نفوذ استراتيجي امريكي. وصحيح ان فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا، لكن في الاخر القرار فيه هو للنفوذ الامريكي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن مبدأ مونرو بدأ في الحديث عن أمريكا اللاتينية، ثم انتقل للحديث عن الغرب عموما، ثم توسع لكي يشمل الآن تقريبا كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما عدا الدول التي لم تخضع تماما للهيمنة الأمريكية، فتم محاصرتها واعتبارها أنها دول هذه مش يعني ليست دول متحضرة، ليست دول تنتمي للعالم الأخيار. لذلك في حصار على فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، ثم الآن في عقوبات طبعا على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما. بمعنى أن مفهوم مونرو وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريبا، وأساطيلها تجوب كل بحار العالم. فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك، أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ما الذي سيحدث في هذه الحالة بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأى البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان، وهذا يستفز طبعا الصين الذي ترى في ذلك خرقا وإهانة لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة. عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط، عقب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: الشرق الأوسط أرض ينتمي إليها، تنتمي إليها شعوب، وهذه ليست منطقة فراغ، ولا يمكن اعتبار الشرق الأوسط ساحة خلفية لأي دولة. الآن أريد أن أنتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقة عانت شيئاً نسميه في الأدبيات في العلاقة الدولية قرن الإهانة الصيني، وهذا بدأ بشيء غريب جدا، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضا. وطبعا الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من أقبح وأغرب ما حدث في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر. في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر، وكثير من الصينيين أدمنوا، يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى 10 مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيع في الصين. الصين طبعاً عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقاً مهماً. لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال، ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون، قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها. فشنت بريطانيا حرباً اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839. أجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقية، لأن هزمت الحرب طبعاً. بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوة الأولى في العالم، وبموجب هذه الاتفاقية سمح للبريطانيين بالتجارة، تجارة الأفيون في داخل الصين، واستمر هذا الوضع. طبعاً هذا الوضع خلق إشكالات كثيرة جداً جوا الصين، وأدى إلى حروب وإلى صدامات وإلى انتقاص من شرعية النظام وفتن لا تنتهي، وأدى طبعاً إلى نسبة إدمان هائلة. لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القرن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين 100 مليون إنسان في داخل الصين، هذا عدد طبعاً ضخم في ذلك الوقت.

0: لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ للدول الأوروبية. روسيا أخذت مقاطعات الشمال، طبعاً بريطانيا أخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الأخرى من أجل التجارة، كذلك شاندونغ أخذتها ألمانيا، وفرنسا أخذت مقاطعة يونان، وهكذا الصين قسم كما قسمت أفريقيا إلى مناطق نفوذ، قسمت الصين إلى مناطق نفوذ، واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول. طبعاً أمريكا لم تكن جزءاً، لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى، وهكذا عاشت الصين مستهلكة، عاشت الصين مهانة، عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية. لم ينتهي هذا الحال تماماً إلا في عام 1949 عندما انتصرت ثورة ماو تشي تونغ وأخرج كل النفوذ طبعاً الغربي من الصين، وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب إلى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، وفي الأمم المتحدة كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الحكومة الحزب الشيوعي في بكين، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين، ووضع ثلاثة شروط بالاتفاق مع الصين في 1971. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعاً كممثل للدولة الصينية الواحدة، وتسحب اعترافها من تايوان، ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان، وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان. الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات. اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان، وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل والهجوم. ثم هناك أيضا مبنى يرفرف عليه العلم الأمريكي ويحرسه المارينز في قلب تايوان في تايبي، وهذا مخالف أيضا لما كان قد اتفق عليه. ثم أيضا هناك محاولات دائمة لزيارات رفيعة المستوى إلى تايوان من قبل مسؤولين أمريكيين، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً تعاقب الدول التي تسحب اعترافها بتايوان لحساب الصين. فلذلك الصين في حالة نفسية، أولاً تشعر بالإهانة التي وقعت عليها منذ قرن من الزمان، وتحاول التخلص من مناطق النفوذ، وهذه آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان. ولذلك تستفز الصين كثيراً لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان، تستفز كثيرا عندما ترى زيارات رفيعة المستوى إلى تايوان، تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافا لكل الاتفاقات، وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من 100 عام، وجذورها أيضا في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة، لأنه هذا انعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة. وكما قلت لكم لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي، أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال أو في المكسيك أو في كندا، فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق. لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك، لأنها ترى أن مونرو دكتور إنه مبدأ مونرو أصبح الآن يعم العالم أجمع، ومن حقها أن تتدخل وأن تنافس وأن تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسين. منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العالم العربي طبعا كان منطقة نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن العشرين، واستمر كذلك. والحقيقة أنه لم يبدأ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة يأخذ وضعاً متماسكاً صلباً قوياً إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه قبل أن تهدأ المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمة يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل، زار مصر، التقى بالملك فاروق والتقى بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت. كان النفط طبعا على قمة الأولويات، ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعا في الخليج وفي إيران. ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطبا رئيسا في العالم الغربي، ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي. عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس، وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من بريطانيا وفرنسا طبعا وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر. والأسباب طبعا مش لأنه حبا في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر، ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك، لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا، إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول.
1: Bottom line is this trip is about once again positioning America in this region for the future. We are not going to leave a vacuum in the Middle East for Russia or China to fill.
0: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دولة كبيرة جدا، عدد سكانها ضخم، وتحاول أن تنمو، تواصل نموها الاقتصادي الهائل، وتحاول أن تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي. لكن هل تستطيع أن تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه إلى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد أن تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوماً أنهم لا يريدون أن يخلفوا الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي للعالم، وأنا بتقديري أنه هذا رأي حكيم، لأنه فكرة شرطي العالم هذه فكرة مدمرة للإمبراطوريات، حاولتها الإمبراطورية الرومانية من قبل وفشلت كثير من الدول، والآن حاولتها الولايات المتحدة الأمريكية أنهكت، توسعت في العالم كثيراً، استهلكت، وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها السيد المطاع، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره. ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد، أنا بتقديري مبالغ فيه، وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا، وأيضا تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها، لأن الصين لديها أيضا مصلحة في جنوب شرق آسيا، ولديها مصلحة في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لأمنها القومي. ولذلك الصين وروسيا أسست منظمة شانغهاي للتعاون على سبيل المثال، التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول آسيا الوسطى. نص سكان الكرة الأرضية ينضمون تحت اتفاقية شانغهاي، وهي اتفاقية بالمناسبة تحاول أن تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين، وبتقديري أنها ربما يكون لها مستقبل كبير في العهد القادم، لا سيما في حال لو أن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بدأ بالتراجع والتضعضع، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية الحالية. ثم أن روسيا أيضا لها منظمة الأمن الجماعي التي حاولت من خلالها أن تضم دول سابقة في الاتحاد السوفيتي وأن تبقيها في الفلك الروسي، فهذا أيضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف أن روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب، عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المنظومة الغربية ضم جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. كذلك في أوكرانيا نفس الإشكالية، لأنها ترى مجال نفوذ مجال نفوذ لها في أوكرانيا، وعندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضا روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا. ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا نفهم لنفسر تصرفات الدول. أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادة فهو إطار دائما يحاول أن يركز على تقرير المصير، على الحريات، على الديمقراطية، على سيادة الدول. لا تستمعوا لذلك كثيرا، هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات، لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقا لمجالات النفوذ ووفقا لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم. أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي فهذا شيء ينبغي علينا دائما أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية، وتحاول أن تعظم المصلحة بعيداً عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض. والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من 150 عاماً هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حالياً. هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا، لأن العالم يتغير، والإنسان الذي يعيش في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم. مرت عليها إمبراطوريات، احتلتها جيوش، عصفت فيها حروب، لكنها ذات وعي جمعي مستقل له ذاتيته الخاصة. نحتاج أن نبني على هذا الوعي الجمعي، نحتاج بدائل تنبت من أرضنا. لماذا؟ لأنك عندما تحاول أن تبني مفاهيمك على تراث استعماري، والحقيقة أنه كل دولنا الحالية هذه هي نتاج مش فقط إفريقيا التي تم تقسيمها في مؤتمر برلين، ما هو أيضاً إحنا قسمنا كذلك في الحرب العالمية الأولى وبعدها. وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت، بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان. نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك، نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن 100 عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين. ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالانعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان، وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة، ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية. تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج، العراق، سوريا، الدول العربية الرئيسية، مصر، استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي وعلى رؤى اقتصادية تكاملية وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقاً وبداية لمركز جيوسياسي؟ ألم نرى أوروبا يذبح الأوروبيون بعضهم بعضاً عبر قرون من الزمن وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك يجلسون على الطاولة ويؤسس الاتحاد الأوروبي ويحاول حل خلافاتهم فيما بينهم؟ هذه مسائل حصلت في العالم. عالمنا العربي والشرق أوسطي تحديداً يحتاج أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائماً صغاراً، ونبقى تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصادياً ونفشل اجتماعياً ونفشل في بناء ذواتنا، ونفشل أيضاً في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون، ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن، كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئاً مذكوراً وإنما هباء، والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن في هوى
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يحدثنا عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن له فيه أي عذر، بل لم يكن أحسن حالا منه يومئذ، فلم يكن قط أقوى ولا أيسار منه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة. وما اجتمعت عنده قبل ذلك راحلتان قط حتى اجتمعت عنده في تلك الغزوة. قال رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، يزيدون على 10,000، ولا يجمعهم ديوان حافظ. وقد قلنا إن أهل السير ذكروا أنهم كانوا يزيدون على 30,000، وإنما 10,000 هذه المذكورة إنما هم الفرسان فقط. ولذلك قال كعب: لا يجمعهم ديوان حافظ. قال: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، إلا أن ينزل فيه وحي حينئذ يظهر أمره. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معه كما يتجهز الناس، فأرجع ولم أقض شيئا من ذلك الجهاز. قال: ولكن أقول في نفسي أنا قادر على ذلك متى ما شئت. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو بيومين ثم ألحقهم. قال: فغدوت بعد أن رحلوا، بعد أن ذهبوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت أيضا ليقضي جهازه. قال: ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي، يعني لم يزل ذلك دأبه. قال: حتى أسرعوا وتفارت الغزو. قد قلت لكم معنى هذا، إن الغزو قد فات لمن أراده. قال: فهممت أن أرتحل وأدركهم، وليتني فعلت، لكن لم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى في هؤلاء الذين تخلفوا إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، مطعونا عليه في دينه، متهما بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القوم تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: فقال رجل من بني سلمة من قومه، لأن كعب بن مالك سلمي أيضا، قال: يا رسول الله، حبسه برده ونظره في عطفه. البرد الرداء، والعطف جانب البرد الذي ينعطف على المنكب الرجل، يعني يشير بهذا إلى أنه شغله إعجابه بنفسه وبلباسه وأنه افتتن بالدنيا. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قافل راجع، قال: حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ يعني جعل يفكر في العذر الذي يعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر الكذب، يعني يكذب ويهيئ كلاما ليخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني يوشك أن يدخل، قال: زاح عني الباطل، زال عنه هذا الذي كان يتهيأ في نفسه من الكذب. وقال: وعرفت أني لن أخرج من سخطه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. نحن قلنا إنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان من الناس، منافقون معلوم نفاقهم، وهؤلاء الثلاثة الذين هم من صالح المؤمنين لكن أبطأت بهم نيتهم. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وصلى الركعتين، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. قال: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا يا رسول الله، أعطيت جدلا قوة في الكلام بحيث أخرج من مما ينسب إلي، أخرج منه بحجج تقبل ولا ترد، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي تغضب مني، إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت، فقام إلي رجال من بني سلمة من قومه فاتبعوني، يعني يوبخونه على ما قال. قال فقالوا لي والله ما علمناك، يعني أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر إليه من تخلف، لقد كان كافيك ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يؤنبونني، فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم أدركه لطف الله، قال فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال فقلت من هما؟ فقالوا مرارة بن الربيع العامري وقيل العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، يعني ولم يرجع ليكذب نفسه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين كل من تخلف عنه، يعني لم ينهى عن تكليم البضعة والثمانين رجلا، إنما نهى عن كلامنا نحن الثلاثة. قال نهى عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. هنا قد يقول قائل لماذا يشتد الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تخلف عن الجهاد، والجهاد إنما هو فرض كفاية. يعني لو كان عينا نعم، لكن هو فرض كفاية، وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من تسقط بهم الفريضة، فلأي شيء حينئذ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب والله أعلم أن الجهاد فرض كفاية على عموم المسلمين، لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان تخلفهم في هذه الغزوة كبيرة لأنه كالنكث لبيعتهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني لا يكلمه أحد من الناس هو صاحبه. قال وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم عظيم عنده، هذا أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة لا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي أحد ولا يسلم علي أحد. قال أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأقواهم وأصغرهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، يعني أنظر إليه في خفية. قال فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ذهبت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام لعموم الناي، النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والسلام من جملة الكلام. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال فبينها أنا أمشي بسوق مدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام. النبطي مشتق من نبط البئر وأنبطها واستنبطها إذا استخرج الماء منها. والأنباط قوم من العرب خلطوا العجم ففسدت بذلك لغتهم واختلطت أنسابهم، وربما خالطوا أديان أولئك العجم، فمنهم من كان بسواد العراق يخالط الفرس، ومنهم من كان في الشام يخالط الروم، وهؤلاء الذين كانوا بالشام ربما تنصروا وكانوا أهل فلاحة فكانوا يحتاجون الماء فكانوا يحفرون الآبار، وكانوا أهل إتقان لمعالجة الآبار وحفرها وإنباط الماء منها فسموا لذلك أنباطا. وهذا النبطي الشامي كان نصرانيا كما وقع في رواية أحمد قال كعب فبين أنا أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام يبيعه. قال كعب فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من مالك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هواي ولا مضيع، يعني أنت لست ممن يهان ولا ممن يضيع ولست أهلا لذلك، فأتنا نواسك. قال كعب بن مالك فلما قرأتها قلت وهذا أيضا من البلاء، فقصدت بها التنور، التنور المعروف الفرن الذي يخبز فيه الخبز، فألقى فيه كتاب مالك غسان. وصنيعك ابن هذا دل على قوة إيمان، دل على محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بيان ذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه من الشعراء، والشعراء طبعت نفوسهم على الرغبة في الجاه والمال، يسعون إليهما سعيا كما هو مشهور، ثم هو الآن مطلوب وليس طالبا، وذلك أعظم لإجابة هذا الداعي. زد على ذلك أنه آمن من الملك الذي استدعاه وأنه لا يكرهه على فراق دينه، فهذه كلها مرغبة في الرحيل إلى هذا الملك، فكيف وقد انضاف إليها الحال الذي هو فيه من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين له والإعراض عنه حتى تنكر له الناس فما هم بالذين يعرف، وتنكرت له الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي يعرف، وتنكرت له الأرض حتى ما هي بالأرض التي يعرف. وهذا كله قد يضعف المرء على احتماله وتحمله الرغبة في الجاه والمال على أن يهجر من هجره وأن يعرض عن من أعرض عنه، لكنه رضي الله عنه لا يفعل ويختار ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أفعل ماذا؟ قال لا بل يعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يعني يقضي الله في هذا الأمر ما يقضي. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن لا يقربك. قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربه، قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، هو يعني هذا الذي هو فيه أزال عنه كل رغبة في كل شيء. قالت ما والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم الناس هذا. قال فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية يعني في أن تخدمه. قال قلت والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، يعني وأنا رجل شاب ذاك شيخ عجوز. قال فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال فلما صليت صلاة الفجر يعني في صبح الليلة 50 قالوا أنا على ظهر بيت من بيوتنا، قال فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يشير كعب إلى قول ربنا سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال فبينما أنا جالس يعني على الحالة التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ طلع على جبل سلع يعني يصرخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج لأنه لا يمكن أن يبشر بغير ذلك. قال وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أعلمهم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر أعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة. قال فذهب الناس يبشرون الثلاثة وذهب قبل صاحبيه مبشرون. قال وركد إلي رجل فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل صعد على الجبل وكان الصوت طبعا أسرع من الفرس. قال فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيا فكسوته إياهما ببشارته. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوحي.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود وأمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
1: أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله الحلقة الرابعة، والحلقة الرابعة نظم الأخلاق في برنامجنا لبنات بناء الشخصية. والحقيقة نحن مرينا بمجموعة من الأمور اللي هي خاصة بشخصية الإنسان في أول حلقة، وذكرنا فيها 7 نقاط رئيسية التي تشكل حلقة أو تشكل حقيقة بنية الشخصية وبناء الشخصية. نظم الإيمانيات، بعض الحين نسمو فيها النظم وبعض الحين نسمو فيها نظم الإيمانيات. 2 اللي هو نظم الأخلاق والقيم. 3 نظم النفسية والوجدانيات. 4 نظم قواعد تكوين الشخصية. 5 نظم الدوافع والإرادة للحركة. 6 نظم المهارات الأساسية اللي يعني نسمو فيها سكيلز. 7 نظم النشاط الحيوي اللي هو تم من جسم الإنسان وتكوينه ونشاط الإنسان. ونحن الحقيقة بدينا في الحلقة الأولى الثانية والثالثة والرابعة نبدأ في هذا التكوين الشخصي، ونحاول نسلط الضوء على الشخصية بشكل تفصيلي أكثر من ما هو في الحلقة الأولى. ومرينا نحن في الحلقتين السابقتين نظم الإيمانيات، وتكلمنا كذلك على قواعد الشخصية. اليوم حنتكلم على نظم الأخلاق. نظم الأخلاق هي أخلاق الإنسان، ونلاحظ نحن بشكل كبير جدا أن سلوكيات الإنسان وتعامله مع الآخرين جزء كبير جدا يأتي من منظومة الأخلاق التي يمتلكها هذا الإنسان. يتعامل الإنسان مع في البيت مع زوجته أو مع أبنائه مع إخوته مع خواته، أو يتعامل في الشارع أو في المؤسسة أو في أي من الأماكن المعينة، يتفاعل مع البشر، يتفاعل مع الناس أقربائها، وبعد يتفاعل معهم ويسلك سلوك معين يتضمن هذا السلوك شخصيته، ويتضمن هذا السلوك أخلاقه وقيم التي يمتلكه. الحقيقة نحن في بناء الشخصية نحاول قدر استطاع أن نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، لأن الجانب يعتبر يعني يعطي مؤشر على ما إذا كان هذا الإنسان عنده تصور واضح لخارطة حياته وسيره في الحياة. مثلا نحن نتكلم مثلا على نحن في خلال التراث الإسلامي، لو لاحظنا وجدنا أن القيادات المتميزة في الحضارة الإسلامية والناس الذين هم لهم دور فاعل في بناء الحضارة وبناء الدول وبناء الجيوش، كلهم تجدهم عندهم مساحة كبيرة من الأخلاق الجميلة والأخلاق الراقية الجيدة. ما هو الخلق؟ حقيقة هو عبارة عن هيئة راسخة في نفس الإنسان يصدر منها سلوكيات وأفعال بيسر وبدون جهد وبدون حاجة للتفكير. وإن كانت هذا السلوك خرج منه سلوك جميل راقي يتفاعل إيجابا مع الناس، فنقول له هذا خلق حسن. وإن كان هذا السلوك الذي بادر منه من هذه الهيئة الراسخة اللي في النفس سلوك سيء، فنقول هذا خلق ذميم أو خلق سيء. طبعا تتأسس الأخلاق على دفع الضرر وجلب المنفعة، ونحن ذكرنا واحدة من القوانين، من الإنسان بطبعه دائما يجلب المنفعة ويجلب الخير له ويجلب الحاجات الجيدة بالنسبة له، ودائما يدفع كذلك الضرر الذي ممكن يأتيه، ضرر معنوي أو ضرر حسي، والمنفعة كذلك منفعة معنوية ومنفعة حسية. إذا انضبطت بالعقل وانضبطت بالشرع وانضبطت بقيم عالية جدا، فتتحول هذا السلوك لدفع الضرر وجلب المنفعة بأخلاق جميلة. والأخلاق فيها درجة من الاعتدال ما بين طرفين ذميمين، مثال الشجاعة، فتجد أنه لو أنه هو يعني انكفع نفسه في بعض الأحيان يصبح في دائرة الجبن أو في طرف الجبن، وإذا كان هو الإنسان يعني بدأ يتحرك هكذا بدون أي إعمال تفكير، فنقول أن هذا الإنسان تهور، وبالتالي الشجاعة ما بين هذين الطرفين الذميمين وسطية. الأخلاق لها ميزان التقدير، تقدر الخلق المناسب للوقت المناسب للحال المناسب، وما نسميه الأخلاق الجميلة هي الأخلاق التي تخرج في الوقت المناسب وفي الحال المناسب الذي يتطلبه الطرف الآخر. والأخلاق مراتب، يعني في مرتبة عالية مرتبة الإحسان، يعني خلق مرات يكون خلق أن نحن نكتب غيظي، خلق أن نعفو عن الناس، في خلق أن نحسن على الناس، يعني في مرتبة ثالثة وهي مرتبة عالية جدا. قلة من الناس اللي يصلوا إلى مراتب العالية في الأخلاق مهما كانت الظروف ومهما كانت الإساءات من الأطراف الأخرى، يعني نقابل قانون معين أو قاعدة معينة نسعى إلى الوصول إليها، وهذه القاعدة هي نقابل الإساءة بالإحسان. إذا قابلنا إساءة الناس بالإحسان فالحقيقة هنا نحصل إلى مرتبة، أعلى مرتبة في الأخلاق. ولا يعني اللي إذا نحن قابلنا الإساءة بالإحسان أن نحن خايفين أو في جبن أو في خوف أو في ذل، أبدا، لا، ذل شيء والجبن شيء والإحسان شيء آخر. الإحسان هي قيمة عظيمة جدا، تجد الإنسان عنده شجاعة كبيرة، ولكن عندما يسيء له لا يقابلهم بالتهور ولا بالضرب أو بغيره، لا، يقابلهم بالكلمة الطيبة وبالعفو وبمسامحة الناس الذين يسيئون له. والمسامحة والإحسان هي قيمة عظيمة، يريد تكون تتجلى لدينا، وخاصة نحن في ناس مرات ظروفهم وناس نفسيات مضطربة يخرج منا تصرف معين، يخرج منا سلوك معين، يريد نحن نقابل هذا التصرف السيء نقابله بالإحسان، فله أثر طيب جدا على نفس هذا الإنسان، وفي نفس الوقت حيكون أثر طيب جدا على نفسك. الأخلاق الجميلة عندما تنتشر في المجتمعات تفتح أبواب الخير والإحسان واللطف، وتتقارب الناس مع بعضها، والجيران يتقاربوا مع بعضهم، والزوج وزوجة يتقاربوا أكثر، والأولاد يتقاربوا، والشباب يحدث بيناتهم ألفة ومحبة، وهذه عنصر مهم جدا. كلما انتشرت الأخلاق الجميلة في المجتمعات هذه الأخلاق هي مدعاة لبناء قاعدة صلبة من المجتمع لينطلق منها في بناء الدولة وفي بناء ليبيا الحبيبة. الأخلاق الذميمة في الطرف الآخر وهي أورام في القلوب وأسقام في النفوس تفتح أبواب السموم القاتلة على كل المجتمع، فيتمزق نسيج المجتمع ويقذف المستنقعات والتخلف والانحطاط. فما تجد مجتمعات فيها درجة من التخلف الكبير جدا والانحطاط ليس فقط لأن قلة العلم وقلة الوعي، لا، حتى قلة الأخلاق. كم من منطقة فقيرة ولكن تجد عندها قوة، وكم من منطقة بعض الأحيان لا يمتلكون المال ولا يمتلكون يعني مصادر وثروات، ولكن بأخلاقهم وبسلوكهم بنوا حضارة متكاملة جدا، لأن بهذه الأخلاق وبهذا السلوك تجلب المعرفة وتجلب الثروات وتفتح نفوس الناس علينا ويخرج للتجارة، فيجب من الأخلاق الجيدة فيفتح لنا بالديون، يعطونا أموالهم بالديون نتيجة للقيم والأخلاق التي نمتلكها. نعم، إذن معناها نحن عندنا يريد نتكلم على انتشار في المجتمعات الأخلاق الجميلة. بهذه الأخلاق يتماسك المجتمع ويترابط المجتمع، وبترابط المجتمع تبنى الحضارة. ونحن تكلمنا في أكثر من مكان أن لا يتم بناء ليبيا الجديدة، لا يتم بناءها مستقبلا ما لم يتماسك ويترابط المجتمع. ونلاحظها وذكرناها نحن مرات كثيرة، أن لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة فأسس المجتمع المدني، مجتمع المدينة حقيقة مجتمع أول ما كان فيه كانت فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت إماطة الأذى عن الطريق، إفشاء السلام، الأخلاق الجميلة، يدخل عليكم رجل وليس في قلبه، يأتي لكم رجل وهو من أهل الجنة. فلما ينظر إلى ابن عمر يراه أنه هو يقول والله لا كثرة صلاة ولا كثرة صوم ولا كذا، إنما أنام وليس في قلبي غل على أحد، أنام وليس في قلبي غل على أحد. هذه الأخلاق الجميلة تصنع مجتمع حضاري يبارك الله عز وجل فيه، وتسقط الأمطار وتنبت النبتة ويكثر الخضرة ونستطعم الأكل، كلها عندما نكون بهذه الأخلاق الجميلة الرائعة. وفي الطرف الآخر كما ذكرنا مستنقعات التخلف من الحطاب ما تأتي إلا بالأخلاق الذميمة، وما يأتي القتال والدماء وغيرها نتيجة أن سوء أخلاق قد تعتري الأطراف المتصارعة في كثير من الحالات. تصنيف الأخلاق، الحقيقة نحن في بناء الإنسان وتطويره في مركز سبيل الرشاد للتنمية البشرية حاولنا نقسمها إلى ثلاثة مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي مجموعة من الأخلاق عرضت هنا، نحن حنعرضها في صورتها الذميمة، وهي مجموعة ذات طبيعة واحدة حيث أنها تصنع أورام خبيثة في قلب الإنسان، يعني وتعتبر بوابة لدخول الشيطان في قلب الإنسان ودخول والتمركز فيه، ويعني كثرة الذنوب تأتي من هذه الأخلاق، كثير جدا من الذنوب، كثير جدا من الأشياء التي يحدث فيها الحرام والجشع والكذا هي من هذه الأخلاق اللي نتكلم عنها في المجموعة الأولى، وهي 10 أخلاق الحقيقة، منها الغضب والحقد والحسد والبخل وحب المال والجاه والرياء والعجب والكبر والغرور، 10. الثلاثية الأولى هي الغضب والحقد والحسد، الثنائية الثانية البخل وحب المال، والثنائية الثانية وهي الجاه والرياء، والثنائية الرابعة وهي العجب والكبر، والأحادية هي الغرور. كل هذه حقيقة وضعت في صورة ذميمة، وهذه الصورة الذميمة هي التي حقيقة يعني لما تقرب تدخل كأورام في قلب الإنسان تسبب له كوارث كثيرة جدا، وبالتالي يجب أن نحن نتعامل مع هذه 10 الأخلاق ذميمة، توضع في صورة يعني تطوير الإنسان لازم يلغي هذه الأخلاق الذميمة المجموعة هذه، لأن وجودها هي أقرب لقلب الإنسان، وهي تصنع له حفظكم الله جميعا أورام في القلوب في القلب، وإذا وضعت أورام في القلوب يبدأ الإنسان لا يتلذ طعما ولا الإيمان، يبتعد عن الإيمان ويبتعد عن حلاوة الإيمان، ويبدأ نفسه دائما جشعة، تحب المال، تحب ولا يبالي بأي وضعية تكون فيها البلد، ولا يبالي وضعية تكون فيها أسرته وحاله، وهذا من أسوأ الأخلاق. ونحاول قدر استطاع إن هذه 10 الأخلاق الذميمة موجودة في الإنسان، فيجب أن يدير برنامج كامل لإزالتها من نفسه أو لإعادتها إلى أن تكون طبيعية. يعني بمعنى آخر، أن الغضب يجب أن يغضب في حال اللي هو يعني يتطلب أن يغضب، يتطلب أن ينفع انفعال الغضب، وهكذا. بالنسبة المجموعة الثانية وهي مجموعة، أتكلم عن المجموعة الأولى، المجموعة الثانية وهي مجموعة من الأخلاق في صورتها الحسنة، والتي تصنع القاعدة الأساسية لسلوك الإنسان في الحياة، مثال ذاك الشجاعة، العزة، العدل، الوفاء، الأمانة، العفة، الحياة، الرحمة، حسن الظن بالناس، الرفق، الغيرة، المروءة، الورع، مجموعة يعني ممكن تكون من 14 إلى يعني من 14 إلى 20 خلق. هذه الأخلاق هي أخلاق حركة الإنسان، حركة الإنسان يتحرك بها. يجب أن يكون عند الوفاء، خلق الوفاء خلق عظيم جدا، خلق الشجاعة اللي تستجعل الإنسان ثابت ويقدم ويعمل وينشط ويتحرك ويقوم بأعماله، عند الرحمة يرحم، عنده في قلبه الرحمة على الضعيف وعلى الفقير وعلى المحتاج، وعلى ورحمته بعباده، رحمته بالناس، الرحمة دي جميلة جدا وجودها في قلب الإنسان. حسن الظن بالناس، أن يحسن الظن بالناس دائما، يعني يعطي أعذار كثيرة جدا وأسباب كثيرة جدا بأنه إذا قام الإنسان بشيء معين لا تظن به ظن السوء، أعطيه كم مبرر على ما قام به وبدقة. يعني نعم، لا تأخذه بشكل يعني دائما أنت دائما كذا، أنت دائما كذا، ودائما نتهم الناس في بعض الأحيان، هم في أسباب كثيرة جدا وجعلتهم أنهم يتصرفوا بعض الأحيان تصرفات غير مقبولة لدينا. الحياة طبعا، وهذه طبعا للنساء بالذات، الحياة مهم جدا. العدل، نعم، والعدل هذا حقيقة عدل من أقوى الأمور، هي العدل. العدل يدخل في دائرة البيت، العدل ما بين الأولاد، والعدل بالنسبة في المؤسسة، والعدل في المجتمع، والعدل في الدولة. العدل مهم، أما الظلم فهو ظلمات. الظلم حقيقة يصنع يعني انفعال سلبي اتجاه من تظلمه، وبالتالي هذا الاتجاه، هذا الانفعال السلبي يتراكم لديه، وممكن يجمع هذا الانفعال ويثور عليك ويقلب عليك، لأن لن يقبل أحد حقيقة بأن يستمر عليه الظلم لفترة طويلة. حتى الزوج عندما تظلم يكبر الزوج، وبعدين تبدأ تتسلط عليه، أو يظلم الأبناء، يظلم العندين يكبر، والأب يحدوذ بالظهر ويشتعل رأس شيبا، فيصبح قوة الابن، يبدأ الابن مرات في بعض الأحيان يعيق والديه نظرا لظلم الوالدين عندما كان هذا من الأبناء كانوا في صغرهم. الشجاعة، وما أدراك ما الشجاعة، وثبات يقدم عندما يرى الأمور تحتاج إلى إقدام. إذن بالعقل وبالتفكير هو الذي يحث على الإقدام، وبالعقله وبتفكيره هو اللي يكد على عدم الإقدام أو عدم أو الحجام. نعم، هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي مجموعة أخلاق في صورتها الذميمة، حطيناها الأولى الأخلاق المجموعة في صورتها الذميمة، الأخلاق الثانية في صورتها الحسنة، والأخلاق الثالثة مجموعة في صورتها الذميمة اللي هي ما نسميها الأخلاق الاتصالية، الاتصال، أخلاق اتصال، أي بمعنى أخلاق نتصل بالناس باللسان، نتصل بالناس بالسمع، نتصل بالناس بالبصر. فيجب أن نحفظ حفظ اللسان والسمع والبصر، هذه من قمة الأخلاق، ونشارك الناس نحن بالأخلاق الاتصالية. اتصال باللسان يشكل أكثر من 80% من تفاعلنا مع الناس باللسان وبالسمع وبالبصر. وبالتالي وهذه دائما نأكد على الناس بها، نأكد دائما نقول هذه حوالي مجموعة كبيرة من الأخلاق، أخلاق اتصالية. ممكن نستيقظ في الصبح بعد نصلي صلاة الفجر، ثم نذكر أذكاري ونخرج بيت، نقول أنا سوف أحافظ على لساني، اللساني لن أضع فيه كلمة ولا عبارة ولا شيء معين، مثلا زي ما نحن نذكر كم من مجموعة اللسان، لا نطعن في الدين ولا الكذب حشاكم ولا إفشاء السر ولا الغيبة ولا النميم ولا كلام بكلام لناسين بلسانين ولا مراء ولا مراء ولا جدال ولا لعن ولا نلعن أحد، ولا يكون في كلامي فيه بذاءة لسان أو خصوم نخاصم الناس خصومه باللدد، ولا نستخصر ولا نسخر من الناس أو نستهزئ بهم، ولا نمزح مزحا غير طبيعي، ولا نمدح بشكل أكبر، ولا نذم بشكل غير طبيعي، ولا نخوض في أي من الباطل، ولا نتكلم كلام فارغ ليس له قيم ليس له معنى، ولا ندخل في ما لا يعنيني. كل هذه الأشياء التي تأتي من الكلام اللي نقوله بلساننا، لو حفظنا أنفسنا من هذه الأخلاق الذميمة، الحقيقة صورتنا نحن عند الآخرين حتتغير 180 درجة، حنصبح شخصيات أكثر فاعلية، أكثر بروزا، أكثر احتراما من الآخرين، نتيجة عندما نكون لا نطعن في دين ولا نفشي السر ولا يجد لدي غيبة نتكلم على الآخرين، ولا يكون لدي جدلي، أنا شخصية جدلية، نلغي هذه الشخصية دي بهذا اللسان. مرات اللسان يجعل من الإنسان جدلي، شخصية جدلية هو نتيجة هذا الإنسان تركه يتحرك ويطعن في هذا ويتكلم في هذا ويسب هذا ويرفع صوته عن هذا وكذا. لو حفظ هذا الإنسان لحفظ نفسه بأن يسمى أو يصنف بأنه شخصية جدلية. الفحش وبذات اللسان، خشونة اللسان من كلمات سوقية عفاكم الله، ومن كلمات قبيحة عفاكم الله، ومن كلمات يعني لا تقبل بها الأذن، ولا تقبل بها الإنسان صاحب ثقافة، صاحب ثقافة ومن نخبة المثقفة. لا يمكن تكون هذا الشخص أن يكون بهذه الصورة إنسان بذيء اللسان عفاكم الله، أو عنده خصومة دائما يقاصم الناس في أتفه الأشياء ويتكلم بصوت عالي ويرفع كلماته بعض الأحيان قبيحة وغير، أو يستهزأ وسخرية الإنسان نتيجة لخلقه أو شكله أو لباسه أو ماله أو كذا، تستهزأ على الناس. أي من أنت الذي تستهزأ على الناس؟ فيجب أن يحفظ لسانه، وخاصة جيل من الأولاد من البنات رجعون الطلب وطالبات الكثير، حقيقة بدأت في لغتهم الاستهزاء والسخرية من الآخرين، وهذه إشكال. أو سماع الغناء الفاحش أو الكلمات الفاحشة أو الخوض في الباطل، هذا كل العناصر هذه كلها يجب أن نحافظ على أنفسنا منهم، بحيث أن ونحافظ نحفظ هذا اللسان منه. والثاني اللي هو البصر، التجسس، النظر في محارم الناس، فضول النظر، نبدأ ننظر وننظر وكما نقول إحنا يقصقص أو يتجسس بشكل مقرف، يشوف جيرانه وهم داخلين، شوف أو ينظر عين الاحتقار الناس، يحتقر الناس بعينه، ينظر إلى المحارم، ينظر إلى النساء ولا الرجال، ولا النساء ينظرون إلى الرجال بصورة غير طبيعية. كل هذه الأمور البصرية نحفظ بصري بغضه، ولا ولا نمد بصري إلا فيما حلله الله عز وجل، ونمد في بصري إلا للاستفادة لعمل ولا علم ولا هندسة ولا طب ولا غير من هذه الأمور، أو لمشاهدات معينة، طبيعة وغيرها. ثم نأتي إلى الرابعة وهي الثالثة اللي هي السمع، لا نسمع الغيب ونسمع النميم ونسمع الكلام الفاحش، ولا نجلس مع الناس ويتكلمون على كلام مذموم، ولا نتصنت على الجيران ونتصنت على الموظفين بجنبي بصورة بالآلة ولا بغيرها. هذا كلها يجب أننا نحافظ على نفسي بدون ما يكون فيه أي تصرفات قد لا تليق بي من خلال سمعي ولا من خلال بصري ولا من خلال لساني. ولو تلاحظوا يعني عدد كبير جدا من يعني من الأخلاق هي 17 على اللسان وأربعة في السمع وأربعة في البصر. إذن لو نحسبون نحن كلنا نجد أن عندنا مجموعة كبيرة من الأخلاق التي تأتي من خلال الاتصالية، لو حافظنا كما ذكرت بدري، لو غضينا بصرنا، ولو لا نسمع إلا ما يعني في دائرة الحلال وفي دائرة المقبول وفي دائرة الأخلاق الجميلة، وما يخرج من لساني إلا الكلمات الجميلة والكلمات الرائعة، فنحن نحافظ نفسي محافظة كبيرة جدا. إذن نحن هنا تكلمنا على ثلاث مجموعات من الأخلاق، مجموعة في صورة ذميمة خطيرة قريبة من الإيمان،

قبضنا لسانا لا يتحرك إلا في كلمة طيبة كلمة حسنة، لا نكون بعد ذلك لا نصن بأننا جدليين ولا نصن بأننا نحن أهل خصومة ولا مستهزئين أو نحن حشاكم كذبين وغيرها من هذه الأشياء. هذا التصنيف الحقيقة لما ننظر هل يتغير؟ سؤال مطروح. قابلية تغيير أخلاقنا، نحن ممكن واحد يقول والله عندي مجموعة من هذه الأخلاق ذميمة، هل تتغير؟ نعم يمكن أن تتغير. طبعا قلت تغيير، درجات التغيير الكبير مش كمثل الصغير، الصغير ممكن أكثر يعني سرعة في التغيير. ممكن الأخلاق هذه مثلا إذا تربع على الأخلاق الذميمة واستمر بها فطبعا ليست مثل ما هو، مجرد أن عرفها ولم يتعامل بهذه الأخلاق الذميمة. إذا في تفاوتات ما بين الإنسان، ما بين الناس، بين إنسان وإنسان آخر، بين شخص وشخص آخر. لكن الحقيقة أن كل هذه الأخلاق حتى اللي عند عمر 90 سنة يمكن أن يغير هذه الأخلاق. ونحن كما ذكرنا أن يجب أن الإنسان دائما يسأل، يعني يسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمره أفضل بكثير جدا ما مضى منه. إذن معناه لازم يحسن من أخلاقه، يحسن من سلوكه، يحسن من كل شيء، حتى لو كان عمره 80-90 سنة لازم، بحيث أن آخر يوم أحسن يوم، آخر يوم في حياتك خليه أحسن يوم في حياتك، بحيث أن تمشي في منحنى مستمر إلى أعلى وليس في ذبذبات أسفل إلى أعلى. لأن لو نزل لا تدري ممكن الموت يكون وهو نازل لا سامح الله. فبالتالي دائما خلي يومك أفضل من أمسك وغدك أفضل من يومك وهكذا. وأسأل الله عز وجل تكون 2017 تحل علينا بالخير وتحل عليك أنت كذلك بالخير وأفضل بكثير جدا من 2016. ياريت 2016-2017 أحسن من 2016، و2018 أحسن من 2017، و2020 هي القمة بإذن الله. يعطيكم الله عمر 2020 تكون متميزة، 2030 هذه إن شاء الله نحن نكون وإيش في القمة العظيمة كبلدنا وكأنفسنا كذواتنا. نحن كل واحد ينظر لنفسه أن يكون في القمة. لو كلنا حرصنا على أن نحن نكون في القمة الجميع حيكون في القمة بإذن الله. ولكن لين يتم ذلك إلا بتكون عندنا أخلاق جميلة وأخلاق راقية جدا وأخلاق عالية. وهذه حقيقة النار ركزت عليها بشكل كبير جدا في هذه الحلقة، لأن حلقة لأنها تعتبر مهمة جدا بالنسبة للشخصية. لأن بها نتفاعل مع الناس، بهذه الأخلاق نتفاعل مع الناس، بهذه الأخلاق نتفاعل مع بيوتنا، مع أسرنا، مع عائلاتنا. فما نعرف إلا من أخلاقنا الحقيقة، ما لا يعرفوك الناس إلا من أخلاقك، الأخلاق الحسنة. وقلنا شعار الخلق الجميل واللي هو يأخذ الشعار كامل هو الأخلاق اللي هي الأخلاق اللي ذكرنا نحن اللي نقابل الإساءة بالإحسان. أجمل شعار جميل، أن من يسيء لي فنحسن إليه، من يسيء لي نحسن إليه بشكل جميل. هذا لا يذل، يدل على أن الإنسان عنده ذل ولا خوف كذا، لا لا بالعكس. الشجاع هو الذي إذا قابله الناس بالإساءة يقابلهم هو بالإحسان. هذه طبعا أنا أعطيتك صورة سريعة جدا. نختم بنقطة رئيسية هي عملية معرفة هذه الخلق، هل عندنا أخلاق ذميمة أم لا نستطيع نقوم بهذا الأمر. هو عبارة عن نتحسس سلوكياتي أثناء يومي وأثناء أسبوعي وكذا، نتحسس عندما يعني نتفاعل مع الناس هل أنا الحقيقة نكذب. نستطيع أن نعرف نفسي من خلال ما نسميه نحن الاستبطاء، النظر في نفسي، النظر في سلوكياتي، وننظر ما إذا كان في هذه السلوكيات فيها أخلاق ذميمة. يعني مثال، أقدر نستطيع أن نعرف كل أخلاق اللي هي أخلاق اللسان وأخلاق البصر وأخلاق السمع. هذه حوالي يجي مجموعة كبيرة الحقيقة من هذه الأخلاق، يعني ممكن تصل إلى 24 من 23 24 25 خلق نستطيع بالحقيقة أن نتعرف عليه. لأن نستطيع أن نعرف ما إذا كان سلوكي في بصري أين ذهب، سلوكي في سمعي أين ذهب، سلوكي في لساني ماذا تحدث وماذا تكلم. نستطيع أن نعرف ما إذا كان أنا أفشيت سر ولا قمت بغيبة أو كذبت عفاكم الله، أو أني أو كان عندي كلام بذيء لا سامح الله، أو استهزاء بالآخرين، أو خوض في باطل، أو كلام في ما لا يعني. نستطيع إذن معناها بالنسبة لهذه 23-24 خلق نستطيع أننا نعرف ما إذا في نفسي هذه الأشياء. لو عرفت نستطيع أن نعالج نفسي في هذه المجموعة. نستطيع كذلك أن نتعرف على ما إذا كان أنا شجاع أم لا. صح، لأن في مواقف كثيرة جدا هذا سلوك، تعرف نفسك ما إذا كنت أنت شجاع في هذه المواقف أم لا. الوفاء، هل أنت وفي ببلدك بوطنك بكذا، هل غرست فيك الخلق غرس فيك الانتماء أم لا، واضح. هل أنت انتماءك لوالديك وحفظ وعطيتهم حقوقهم هذا وفاء لما هم عانوا معاناة معك، أم أنك أنت لم تعطي أي وزن لوالديك. سهلة، هل أنت رحيم؟ الرحمة نستطيع نعرف من خلال سلوكيتي نعرف نفسي ما إذا كان رحيم. إذن معناها أنا أستطيع الحقيقة بدقة

0: لما ننظر إلى سلوكيات أعرف ما إذا أنا عندي خلق الشجاعة، عندي خلق العدل، عندي خلق الوفاء، عندي خلق الأمانة، عندي خلق العفة، عندي خلق الحياة، عندي خلق الرفق، عندي خلق الرحمة، عندي خلق الصدق، عندي خلق إننا بعيد عن بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، بعيد عن اللعن، بعيد عن الخصوم، بعيد عن الجدل. ليس أنا شخصية جدلية، رجل طيب وهادي، أنا امرأة طيبة وهذه، أنا أستطيع أن أعرف نفسي من هذا، نعرف نفسي إذا كان بصري يذهب إلى المحرمات، نعرف بصري إذا كان يذهب إلى احتقار الناس، نعرف ماذا كان سمعي يتصنت الناس، نعرف ماذا كان سمعي يسمع الكلام المذموم. كل هذه الأمور يريد نتعرف أنفسنا نقطة مهمة جدا، يعني لازم ندقق بشكل واضح جدا ما إذا كان عندي خلق ذميم، نعمل على أننا نستطيع أن نلغي هذا الخلق الذميم، نحاول بقدر الاستطاعة أننا نبدأ بأننا قلنا حقيقة ما أجمل لو أني عندي خلق حسن. يعني بمعنى نقوله نحن إيش نقوله، ألم قصير، ألم قصير لتغيير هذا الخلق يعطيني لذة في الدنيا والآخرة، أما لذة الخلق الذميم القصير يعطيني آلام في الدنيا وفي الآخرة. ما خلق ذميم إلا ويعطي الإنسان آلام في الدنيا ويحاسب الله عز وجل في الآخرة. والخلق الجميل ممكن أنا بنغير هذا الخلق، أنا ما عنديش خلق، مش حافظ لساني من الكذب، فأنا بنمسك نفسي نحط في نفسي لسان نقول الناس الله عز وجل إني هذا اليوم نبني نحرص إني لا يخرج مني إلا الكلام الصدق، وأن نكون صادق، نكون صادق مع نفسي، ونبدأ بهذه المسألة فنجد نفسي إن بإذن الله إن قد تغيرت هذا السلوك. وتتغير في من تتغير سلوكه في شهر، في شهرين، في ثلاثة، وعن القصص كثيرة جدا والله، في ناس تغيروا في موقف واحد، تغيروا من إن كان جبان إلى شجاعة، ومن إنسان كان دائما جدلي لسانه يعني بذي كذا كذا، فقال والله اليوم لن يكون هذا اللسان، لن يكون هذا الكلام في لساني، وعاهد نفسه. سبحان الله كانت التغييرة في يوم واحد وفي لحظة واحدة، لأن كانت عندها إرادة قوية للتغيير. متى وجدت إرادة قوية للتغيير؟ ثق وتأكد حكون في تغيير. بارك الله فيك، أنا عطلت عليكم كثيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقكم جميعا ويفتح أبواب الخير الله عز وجل لنا ولبلادنا، ونسأل الله دائما، خلونا نحن دائما الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، ونسأل يكون حسن الخاتمة بإذن الله، ونكون آخر يوم عندنا هو في القمة وليس في القاع. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
2: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
2: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء،
2: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله.
2: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي. إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
3: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمشاهدين وللمسلمين وزدنا علما وفقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل. أما بعد، فإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر، وفي سلسلة حلقات الزكاة تكلمنا عن مسائل كثيرة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسائل متعددة نجمعها في حلقة واحدة حتى تعم بها الفائدة، وسنتكلم عن كل مسألة بنوع من الاختصار. ولأن باب الزكاة باب بحر وطويل، وهذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه جدا، ولكن ماذا يهم المشاهد في الواقع العملي، ونؤصل للمسألة بقدر ما نراه مناسبا وملائما للحلقة، وما نراه مناسبا وملائما للناس، لأنه لا يمكن أن نتكلم في أمور عميقة جدا للمختصين، وإن كنا أحيانا ندخل في كثير منها تأصيلا، ولكن لا نخلي الحلقات عن ذلك. فسنتكلم اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى، إذن عنوان هذه الحلقة مسائل معاصرة في الزكاة. المسألة الأولى وهي زكاة الحبوب والمزروعات إذا حصدت للتجارة. هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة كذلك هي مسألة معاصرة. الحبوب اليوم يرتكز عليه غذاء العالم، وكذلك المزروعات. والملاحظ فيه هنا أن هناك من العلماء من ضيق جدا فجعلها في أنواع معينة من بر ومن شعير ومن تمر ومن زبيب أشياء، وبعضهم كالمالكي وسعوا في 20 نوعا في هذه الأنواع ألحقت قياسا، يعني القياس المساوي في القطنيات ألحقوها، وهو في الحقيقة إلحاق جيد، لأن هذا من القياس المساوي، لأنه لا فرق أصلا، أو فارق ليس أو الفارق غير معتبر. لكن بدلا أن نعدد هذه وهذه وهذه، قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الكسب يدخل فيه المال المستفاد، ويدخل فيه المال التجاري، ويدخل فيه الراتب، ويدخل فيه الدخول ما يأتينا من الريع من المستغلات، وما تأتيك من هبة، ما يأتيك من ميراث، هذا كله يدخل فيها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشرط في هذه الآية الطيب من طيبات، خرج بها المال الحرام. المال الحرام لا يزكى، بل لأن المال الحرام ليس ملكا له حتى يزكي. كيف يزكي وهو ليس ملكا له؟ وشرطه الملك. فالمال المسروق، المال المغصوب، المال الذي كان من خمر، من مخدرات، من خنزير، من ربا، أصلا لا يزكى. ولكنه لأنه ليس بملك له أصلا، ولكنه تصدق بجميعه كله، هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا شذوذا يسيرا. فإذا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. وفي الحقيقة أبو حنيفة هنا أصاب الهدف فعمل بهذا العموم، فكل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، وهو ما يوافق روح الشريعة. كيف نفرض على الفلاح البسيط الذي بلغ نصابه 610 كيلو من الحبوب نقول له يا أيها الفلاح فرضت عليك الزكاة، ولا ونترك صاحب مزارع المانجو ومزارع الموز ومزارع البرتقال ومزارع، كيف نترك هؤلاء ونقول لهم أنتم ليس عليكم زكاة؟ لأن النص إنما كانت في أمور معينة من الحبوب. يا جماعة، هناك قاعدة أصولية لا بد من التنبه لها، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ركز على الأموال النامية، الأموال التي تعد أموالا والأقوات التي تعد أقواتا في عصره، لم تكن هذه الأموال موجودة بهذا الشكل من المزارع الهائلة التجارية التي أعدت الآن للتجارة أصلا، مزارع المانجو، مزارع البرتقال، مزارع التفاح، مزارع الأفوكادو، كل أنواع الفواكه والخضروات. الآن أصبحنا في عصر آخر. فإذا هذه حينما تحصد، إذا حصدت هذه الحبوب، هذه الفواكه، هذه، هل يحسب فيها زكاة العين؟ يعني إيش معنى زكاة العين؟ زكاة العين أم زكاة التجارة؟ زكاة العين معناها الزكاة المفروضة فيها العشر أو نصف العشر، أو نحسبها للتجارة، لأن هذه المزارع ليست للتفكه وإنما هي للتجارة أصلا. قولان قديمان لأهل العلم، الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك مالا إلى، ورواية عن أحمد كذلك، إلى القول بأن الزكاة في العين. يعني واحد تاجر معه مزرعة حبوب واسعة جدا، هو يريدها للتجارة أصلا وليس للطعام وليس للقوت، كيف يزكيها؟ قال أبو حنيف، قال مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يزكيها زكاة الأموال الزراعية، عشر أو نصف عشر على التفصيل، نصف عشر إذا كان يسقيها بالمحطات وبالمضخات، والعشر إذا كانت تسقى بالأنهار أو بالسماء. طيب، وهناك اتجاه آخر لأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعي قديم، بأنها تزكى مطلقا ما دام أنه تاجر، نزكيها زكاة التجارة من أول مرة. الصحيح أنها تزكى في أول مرة زكاة العين لعموم الأدلة وللإجماع على زكاة العين، يعني أجمع العلماء على زكاة العين لأنها الأصل، فهي الأصل فنعمل بالأصل، فهذه زكاة الله سبحانه وتعالى أمر به، قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا عام والعموم يحمل على عمومه، ولم يخصص ما قصد لتجارة من غير ما قصد لتجارة، فما كان كذلك فالثمرة إذا في أول خروجها وفي أول حصادها إنما تزكى زكاة الزروع والثمار، بعد ذلك بعد سنة كاملة بعد أن تمر عليه السنة ويعرضها للتجارة، نستأنف لها حولا تجاريا، نستأنف لها حولا تجاريا، لا نزكي في سنة واحدة زكاتين، بل نستأنف لها بعد عام زكاة تجارية أخرى، فنحسب جميع ما في المخازن من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه ونزكيها 2.5% زكاة تجارية. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة لمسألة المصانع، المصانع كي ما زكاتها؟ زكاتها زكاة المستغلات، وقد شرحناها في حلقة سابقة. ما هي زكاة المستغلات؟ أن يزكي الريع، وقلنا فيها ثلاثة أقوال لا نريد الإطالة في إعادتها، ولكن اختارت المجامع الفقهية ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة، وهو ما نفتي به، وهو أنه يزكى الريع، يخرج من الريع 2.5%. لم نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولا ما ذهب إليه شيخنا يوسف، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، أنها تزكى زكاة، أنها تزكى تشبيها لها بالأرض الزراعية. فالمختار لنا والمختار للفتيا والذي ذهبت إليه المجامع والذي ذهب إليه الأربعة، وأكثر المذاهب أنها تزكى 2.5% من الريع، فنقول المصانع لا تقوم أعيانها بل تزكى فقط 2.5% ما ريعها من ريعها. هذا واحد. المسألة الثانية وهي زكاة المواد المصنعة، زكاة المواد المصنعة أو التي في إطار التصنيع، المصنعة وفي إطار التصنيع، هذه كذلك أموال تضم، هذه الأموال تضم إلى رأس المال وتقوم تقويما كاملا، والحول يكون واحدا، وتزكى زكاة تجارة 2.5%. الأي في لها معيار جميل، وأنا أنصح أصحاب الشركات بمراجعة هذا المعيار، معيار الأي في هذا في حسابي في هذه القوائم المالية الزكوية كذلك. وهناك طبعا قوائم أخرى، لكن القائمة هذه التي طالعتها ورجعت إليها وهي قوية في الحقيقة، قوية استدلالا ونظرا. وكذلك مكان من المواد الخام، المواد الخام يعني أحيانا تكون عندك مواد خام قبل التصنيع، قبل التغليف، قبل التعليب، مادة خام قبل الصناعة. وكان الفقهاء في الحقيقة يذكرونها قديما، ذكرها الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى، وذكرها غيره من الفقهاء، ففرقوا بين المادة التي تفنى عينها فقالوا هذه لا تحسب عليه، وبين المادة التي تبقى عينها. مثلا عندنا المادة الخام التي تبقى عينها، هذه تضاف إلى رأس المال وتزكى مع رأس المال. هناك مواد مساعدة، هذه المواد المساعدة مثل عندك كم طن من الوقود من البترول أو من النفط أو من الديزل، عندك زيوت للمحركات، هذه هل هي تزكى أم لا؟ وهل يشملها خذ من أموالهم؟ لأنها هي ليست للتجارة ولكنها من الأمور المساعدة. هنا في الحقيقة تأتي دائرة الشبهات، يعني الاشتباه. عندنا دائرة الحلال مبين والحرام مبين، بينهما أمور مشتبهات يعني تتنازع فيها، فإن نظرنا إلى أنها داخلة في الإطار التجاري وهي مال متقوم موجود فإن فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى أنها أموال تفنى أعيانها وليست مقصودة للتجارة أصلا، وإنما هي أموال أشياء تشغيلية فأشبهت المستغلات، فإن لا نقول بزكاتها. وقد قلنا لكم أن لا نعمل إلا بأمور يقينية أو قريب من اليقينية في باب الزكاة، فنقول له لا تزكيها بالنسبة للمواد المساعدة هذه لوجود هذا الاشتباه الكبير والكثير فيها. إذا قلنا أنها من التجارات وأنها مال ولها قيمة ويمكن أن نبيعها كذلك في السوق، إذا بقيت يمكن أن نبيع الفائض فتزكى، وإذا نظرنا إلى أنها تفنى أعيانها وأنها ليست مقصودة للبيع ولا مقصودة للتجارة، فهي كالمستغلات أصلا يستفاد من آثارها ولا يستفاد منها هي بيعا ولا شراء، فهذا التردد أدى إلى أن لا نجزم بزكاتها، وهما نختاره وهما ذهبت إليه كذلك الأيوفي. هناك أشياء أخرى من المسائل، مثلا عندنا زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري إن شاء الله سيكون لنا حلقة عن الحساب الجاري وعن حساب التوفير وتكييفهما وأحكامهما، لكن هنا فقط سأتكلم عن نقطة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري ما هو؟ بعض العلماء وهم الأكثرية اليوم في هذا العصر ذهبوا إلى أن الحساب الجاري هو عبارة عن دين، يعني قرض، ومنهم من قال هو عبارة عن وديعة، بعضهم قال ما هو، لأننا قلنا هناك 5 أسئلة في أي مسألة نتعرض لها، وهذه الأسئلة عرفناها بالاستقراء، ما هي هذه المسألة، فما هو هذا الحساب الجاري؟ العلماء في الحقيقة المعاصرون أخذوا ينظرون إلى صفاته، فقالوا أصل أنت تضع هذا المال في البنك فإذا وضعته في البنك البنك ضامن أن يرد لك هذا المال، إذن هذا كالقرض. لكن قال لقائل أن يقول كيف يقرض البنك والقرض هو إحسان والمقصود ليس الإحسان إلى البنوك، فهذه وكذلك تدخل فيها إشكاليات، يعني كيف يكون قرضا وهناك رسوم على كثير من الخدمات التي تحصل، فبعضهم يخرجها على أنها خدمات إدارية، وسنتناول إن شاء الله هذه في حلقة مستقلة عن الحسابات الجارية. لكن معنا اليوم وهي كيف نزكي الحساب الجاري الذي أراه طبعا تخريجا، حتى تخريجا، أنه مال مستقل معاصر له تخريج، معاصر وله تكييف معاصر، ليس قرضا وليس وديعة، وإنما هو مال مستقل، مال مستقل معاصر يدفع إلى بنك يؤخذ متى شاء في أي وقت شاء، يستفاد به في شراء السلع وفي شراء الخدمات، فهو له تعريف آخر وله تعريف مستقل، فلذلك هو من ضمن الأموال ويشمله العموم. خذ من أموالهم، الذين قالوا هو دين قالوا فيه زكاة الديون، طبعا البنوك مضمون أنك تسحب أموالك منها، فهو فهذه من مشكلات هذا التخريج. ولكن زكاة الديون فيها خلاف شديد كثير وقد قدمناها، فقالوا فيها زكاة لأنه مضمون أن تسحبه متى تشاء، فالحاصل أنك تزكي الحساب الجاري 2.5%. إذا كان البنك والكذا يزكي كالشركات وقال أنه سيزكي فلا بأس في ذلك، فتسقط الزكاة بذلك. لكن إذا لم تزكي الشركة الموجود في هذا الحساب أو البنك الموجود في هذا الحساب فإنك أنت الذي تزكيه. وهناك ما يسمى بالسندات. السندات طبعا هي عبارة عن ديون، تأتي شركات كبيرة، بنوك، تقترض من أناس معينين من جهات وتعطيهم سندات، تقترض مثلا اقترضت اقرضتها انت 100 مليون وتعطيك بهذا السند، وهناك فوائد. هذه الفوائد طبعا هذا الاسم اسم خبيث، وانما اسمها الربا، وللاسف انطلت يعني انطلى هذا الاستعمال على كثير من فقهاء العصر، وللأسف يستعملون في كتبهم ويسمون الفائدة الربوية. لا، اسمها الربا، سماه الله ربا وهو اسم قبيح، فيجب أن نحافظ على هذا الاسم الذي تشمئز منه النفوس وتنفر. لا نسميه الفائدة، الفائدة اسم جميل، يعني كتسمية الكحول بالمشروبات الروحية. لذلك هذه السندات هي ديون أصلا، هذه السندات هي ديون، فهي ديون لك عند المؤسسة المعينة، فزكاتها قسمان. فالصحيح في الديون الذي لك على ما أختاره وما ذهب إليه جماهير أهل العلم وما أفتى به جماعة منه أبو عبيد في الأموال وما اختاره كثير من فقهاء العصر، أنه أن الديون قسمان، قسم مضمون، وهذا طبعا من أنت تحمل صكا، فهو مضمون تأخذه متى تشاء في الوقت الذي المتفق عليه، فنقول هذا يزك، أنت تزكيه. بقي الفوائد، إذا كانت فوائد 10% دافع 100 مليون، دين 100 مليون تزكيه، هل تزكي 10% التي هي لك سنوية؟ هذه يتصدق بها جميعا. فالمال الحرام قلنا ليس بملك لك، وشرط الزكاة هي الملك، فالمال كل الحرام ليس مملوكا أصلا لك، فإنما تأخذه وتتصدق به. طبعا السندات من هذا النوع أولا الفتوى على حرمتها، فهي محرم والدخول فيها حرام. وأما مسألة ادخل فيها وبعدين طهر، هذا كلام يعني فيه نظر كثير. هناك ما يسمى كذلك بزكاة نهاية الخدمة وزكاة الراتب. وأما زكاة الراتب بعض العلماء جعله من المال المستفاد وجعل وضعف الأحاديث حديث الحول، فقال ما دام أنت استفدته في نفس اللحظة تزكي. طبعا حديث الحول تقدم أنها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنها، وهناك طريق عشرة الشيخين في مصنف عبد الرزاق صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، لذلك فهي صحيحة يعضدها الإجماع. فلذلك نقول من استفاد راتبا أو استفاد من استفاد راتبا فإنه وبقي منه شيء بعد أن يصرفه في الصرف في حاجياته لا بد أن يحول عليه الحول. لسنا مع الذين يقولون يزكي كلما قبض، لأن لا تؤخذ أموال الناس إلا بيقين، لا توسع الزكاة جدا ولا تضيقها، يمشي الإنسان بتوسط. وما دام أن النص الصح النص صح وبطرق صحيحة وكذلك عمل به الخلفاء الأربعة وكذلك صح به الإجماع وهو الحول، إذا استلمت الراتب وكان نصابا فما بقي منه في بعد أن يحول عليه الحول، ولا تحسب لكل راتب حولا فإنه يعسر وإن كان هو الجادة، لكن الورع أن تحسب للكل حولا، فما بقي في آخر الحول من رواتبك ومن توفيرك فإنك تجمعها إلى ما عندك من أموال نقدية من أموال تجارية وتزكي من الذهب كذا وتزكي الجميع. ومثل هذا ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حقوق مالية تدفع للموظف، لا يمكن أن نفتي فنقول زكها ولا زالت في قبضة المؤسسة أو قبضة الشركة التي أنت تعمل فيها أو قبضة الحكومة، لأن الملك عليها ضعيف وشرط الزكاة أن تمام الملك، فمن قبضها استأنف لها حولا. لا ولا يمكن أن نقول بأنك تزكيها لما مضى من السنين على مذهب من يجعلها كالدين، فمنهم من قال هي كالدين ويزكيها لما مضى من السنين، وبعضهم على ما ذهب إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الدين، وبعضهم قال يعني سنة واحدة كما ذهب إليها مالك عليه رحمة الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه إذا قبض استأنف على الحول، لأنه تم ملكه عليها، فإذا تم ملكه عليها هذا إذن شرط تمام الملك. ثانيا النصاب وهو موجود إذا كانت بلغت نصابا. ثالثا من شروطها الحول، والحول قلنا صحت بها الأحاديث وقد تقدمت، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة وكذلك الإجماع. إذن ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة إذا قبضتها فإنك تستأنف لها حولا مستقلة، هذا إذا بقيت معك، فإن ذهبت في الحول فلا شيء عليك، فإن بقي منها باقية وكانت نصابة زكيتها. ونكتفي بهذه المسائل في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر متجدد في برنامجكم فقه العصر، نستودعكم الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه، يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك، فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاصٍ وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك، ولها مرة تانية. فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه، وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا؟ وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أنا لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة ويفتح لهم أبواب الرحمة ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم ادعوا اطلبوا ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله
2: سبحانه. ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
1: يا الله
2: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن وين العبد اللي يرفع إيده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع إيده، ما يرفع إيده يوم عرفة. يا محروم يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معاه 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات رجل لا صلاة لا عبادة لا، رجل يعني للأسف فسد الولد، يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي. يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي. يقول جئت إلى البيت، قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت المسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله. يقول التفت فإذا هو ولدي،
1: الله أكبر.
2: يقول هداه الله وأنا في الحج،
1: الله أكبر.
2: يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر وقلب يعني موقن بالإجابة وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا. قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها، أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طف التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع،
1: صحيح،
2: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى،
1: الله
2: تخيل شيخ، إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي. هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ، هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
1: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل، وتعلم أن كل دعوة كل دعوة كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك، السلف كانوا يقولون: ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام، مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها. كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى، تعطى بإذن الله عز وجل. لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح. فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك ويكفي أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها، ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجده في غاية الرقة: اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك. دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول: وأسألك، وليس فقط، لا، وأسألك كمان، وأسألك: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء أخ: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، رزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعه وبعدين عملوا خمسه وبعدين عملوا سته. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا عشره، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشره دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلق بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادلك قد ايه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي الله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس إنك فعلا محبوب، تحس إنك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل. حتى نفسك إنجازاتك اللي بتجيها الله سبحانه وتعالى، ربنا يجزي لك أكثر منها، أكثر مما تتخيل. لأن بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من إيه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد كويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش، فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى. ودي مش ممكن تضوع منك، عارف؟ فأنت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الإحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، أينما كنت، أينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن أول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياه؟ ازاي البقاء؟ مش انك تشتري لك كتير وتوفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل إنجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود، أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا ماشيين في النجاح
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شاف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبه لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبه لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبه لك؟ ايه معنى الحياه؟ ايه معنى اي شيء الاجابه عليها قيمه؟ ايه معنى، اسال اي حد، ايه معنى دي بالنسبه لك؟ الاجابه قيمه، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشره بتديني معنى حاجه في حياتي، اجابتي مبنيه على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراك جواه القيمه. ايه معنى حاجة بالنسبة لك؟ اجابة قيمة. خد بالكو اربع اسئلة دول، ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار، وانا بعين الناس كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته

مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعملوا عشان يساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه، اسئله القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه القيم؟ يعني إيه القيم؟ عبارة عن إيه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم. لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضر لكم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي. هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، تطلع دي الاعتقادات، الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية ان انا متفتح عاوز اقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير وبعدين سبت الكتاب. ارجع تاني هتبص لها، القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، مش اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط وربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان

يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جاي من مفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بيتغير. دي جذور، أنت عاوز مثلا لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فجذور هي السبب. إيه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك أنت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني أحب وأتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين، والقيم العاطفية قبل 7 سنين. هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده اتكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنف من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي أنت كان حصل رابط رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقتي. القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لي واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي انا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. زي التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي السجاره بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، ولعلبتك لعلبتي تبقى عاديه بقى، فدخن انا كمان اذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن انا كمان. لا ثانيه واحده، فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه؟ السبب هتحطمك في الدنيا والاخره. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجه معاك؟ ما انت رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ؟ يعني ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق اهدافك وتعيش احلامك وتوصل ان شاء الله الى اعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للاجيال اللي جايه هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك
ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والارض. ده انت. طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش انا. فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين. بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر. وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا. هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك، وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في الوطن.
2: في هوا
3: الآداب الإسلامية. الآداب الإسلامية برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.
4: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله. فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمكم الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مر، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها، ويقول اعطيها للجار تبت عنده الليلة، فيعطيها للجار يحلبونها بالليل وتبت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قل لي بربك، جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن: عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، أربع تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال: خذ يا بني، هذه الواحدة أعطاها لجارنا. لا تستقل، قلت: تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا يا أخي الكريم؟ ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة، قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات وعشرين كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم، هذا يدل على محبة، تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك. فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك، لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به، واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم. أنتم تعرفون أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما هي عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط. برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبلها ولا تقول: من أنا حتى ترسل؟ إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا، وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة، هذه الجارة تحبك، ولو لأنها تحبك ما أرسلت إليك. وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم: هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع: ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم، اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ زجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيء. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة، قلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء، اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد، الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة، الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض خمس مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال: لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته، فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز الحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني، إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى قسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الناس قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة، وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا FM،
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوقت.

0: آخر الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثلا مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهمون شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، لكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لابد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنسان والجن إلا ليعبدون، الحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله،
0: اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفي القتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل خطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام أنا قلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان. في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين. دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، أهلة هذه لرمضان وللحج، قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، سورة وسورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن. والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة. جمل شارد في الصحراء تسأل عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، وهو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا أسئلة كثيرة جدا لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما ما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم. لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جران، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جران. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جران، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام معاملة معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب. أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود، لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس ياب مستقيم وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن يكون أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، لا يمكن أن تكون استقامة. والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة في الصيام وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء في القروض في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون، للأمور، للأشياء، سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك. هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن. لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم، وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا، وجد محل عندي أنا مشغولا، شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن، هذا مشكل. هذا يقع لك ما وقع لي ذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي واحدة أخرى، مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة. ألا تسمعون مثلا تقول إنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك يا سيدي ما تنكل ديال الحد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال الحد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال الحد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كان فقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم. تعرف واحد السيده، قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها خصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيره خصك دير الحجاب. يقول انا با كنفقيه. ما فهمتش علاش العلاقه ديال با كنفقيه وانت ما ومشكله كاع لا با كنفقيه وانت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش با كنفقيه واو كوني سكتي ما قلتيها ليش. الاستقامه ما هي؟ هي واحد، انا كنت واحد الزمن كنت اعرفه، كان مسكين الله ما بليتي يشرب الشراب افلا. انا ما تسكر ما تمشي الدبز مع حد، انت تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكره ديالو. هذه تصورات الاستقامه عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا، او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي الجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها، وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات، ليست تصورات المسلمين. استقامه ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين. الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا، وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغي يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد، بغي يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 في هذا الظهر. واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا، ليست استقامه. وان كانت نيته حسنه، وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر. استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنه، لكنه لم يستقم كما امر. احب ان اقول لكم، لما ذكرت الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة، لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير أن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا إحنا بشريين، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال، محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا. ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء. لا لا لا، الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام آخر، وهادشي التجارة، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبة. هذه كلنا سيبقى ناقصة على الاستقامة الشاملة الكاملة. لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي، أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة. الدين ما خدمش هنا، ما كاين شي حاجة ديال سميتها الدين هنا. هذا الذي مثلتكم أنا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاش شي حاجة ما تقيسهاش. فأنا أحبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند أحدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمشاهدين وللمسلمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين، وارزقنا العلم والعمل. أما بعد.

0: عدف إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر، وفي سلسلة حلقات الزكاة تكلمنا عن مسائل كثيرة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسائل متعددة نجمعها في حلقة واحدة حتى تعم بها الفائدة، وسنتكلم عن كل مسألة بنوع من الاختصار. ولأن باب الزكاة باب بحر وطويل، وهذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه جدا، ولكن ماذا يهم المشاهد في الواقع العملي، ونؤصل للمسألة بقدر ما نراه مناسبا وملائما للحلقة، وما نراه مناسبا وملائما للناس، لأنه لا يمكن أن نتكلم في أمور عميقة جدا للمختصين، وإن كنا أحيانا ندخل في كثير منها تأصيلا، ولكن لا نخلي الحلقات عن ذلك. فسنتكلم اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى، إذن عنوان هذه الحلقة مسائل معاصرة في الزكاة. المسألة الأولى وهي زكاة الحبوب والمزروعات إذا حصدت للتجارة. هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة كذلك هي مسألة معاصرة. الحبوب اليوم يرتكز على غذاء العالم، وكذلك المزروعات. والملاحظ فيه هنا أن هناك من العلماء من ضيق جدا فجعلها في أنواع معينة من بر ومن شعير ومن تمر ومن زبيب، أشياء. وبعضهم كالمالكي وسعوا في 20 نوعا في هذه الأنواع ألحقت قياسا، يعني القياس المساوي في القطنيات ألحقوها، وهو في الحقيقة إلحاق جيد، لأن هذا من القياس المساوي، لأنه لا فرق أصلا، أو فارق ليس، أو الفارق غير معتبر. لكن بدلا أن نعدد هذه وهذه وهذه، قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الكسب يدخل فيه المال المستفاد، ويدخل فيه المال التجاري، ويدخل فيه الراتب، ويدخل فيه الدخول ما يأتينا من الريع من المستغلات، وما تأتيك من هبة، يأتيك من ميراث، هذا كله يدخل فيها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشرط في هذه الآية الطيب، من طيبات خرج بها المال الحرام. المال الحرام لا يزكى، بل لأن المال الحرام ليس ملكا له حتى يزكي. كيف يزكي وهو ليس ملكا له؟ وشرطه الملك. فالمال المسروق، المال المغصوب، المال الذي كان من خمر، من مخدرات، من خنزير، من ربا، أصلا لا يزكى. ولكنه لأنه ليس بملك له أصلا، ولكنه تصدق بجميعه كله، هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا شذوذا يسيرا. فإذا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. وفي الحقيقة أبو حنيفة هنا أصاب الهدف فعمل بهذا العموم، فكل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، وهو ما يوافق روح الشريعة. كيف نفرض على الفلاح البسيط الذي بلغ نصابه 610 كيلو من الحبوب، نقول له: يا أيها الفلاح فرضت عليك الزكاة، ونترك صاحب مزارع المانجو ومزارع الموز ومزارع البرتقال كيف نترك هؤلاء ونقول لهم: أنتم ليس عليكم زكاة، لأن النص إنما كانت كانت في أمور معينة من الحبوب. يا جماعة هناك قاعدة أصولية لا بد من التنبه لها، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ركز على الأموال النامية، الأموال التي تعد أموالا والأقوات التي تعد أقواتا في عصره، لم تكن هذه الأموال موجودة بهذا الشكل من المزارع الهائلة التجارية التي أعدت الآن للتجارة أصلا، مزارع المانجو، مزارع البرتقال، مزارع التفاح، مزارع الأفوكادو، كل أنواع الفواكه والخضروات. الآن أصبحنا في عصر آخر. فإذا هذه حينما تحصد، إذا حصدت هذه الحبوب، هذه الفواكه، هذه هل يحسب فيها زكاة العين؟ يعني إيش معنى زكاة العين؟ زكاة العين أم زكاة التجارة؟ زكاة العين معناها الزكاة المفروضة فيها العشر أو نصف العشر، أو نحسبها للتجارة لأن هذه المزارع ليست للتفكه وإنما هي للتجارة أصلا. قولان قديمان لأهل العلم، الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك مالا إلى ورواية عن أحمد كذلك إلى القول بأن الزكاة في العين. يعني واحد تاجر معه مزرعة حبوب واسعة جدا هو يريدها للتجارة أصلا وليس للطعام وليس للقوت، كيف يزكيها؟ قال أبو حنيفة، قال مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يزكيها زكاة الأموال الزراعية، عشر أو نصف عشر على التفصيل، نصف عشر إذا كان يسقيها بالمحطات وبالمضخات، والعشر إذا كانت تسقى بالأنهار أو بالسماء. طيب، وهناك اتجاه آخر لأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعي قديم بأنها تزكى مطلقا ما دام أنه تاجر، نزكيها زكاة التجارة من أول مرة. الصحيح أنها تزكى في أول مرة زكاة العين لعموم الأدلة وللإجماع على زكاة العين، يعني أجمع العلماء على زكاة العين لأنها الأصل، فهي الأصل فنعمل بالأصل، فهذه زكاة الله سبحانه وتعالى أمر بها، قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا عام والعموم يحمل على عمومه ولم يخصص ما قصد لتجارة من غير ما قصد لتجارة، فما كان كذلك فالثمرة إذا في أول خروجها وفي أول حصادها إنما تزكى زكاة الزروع والثمار، بعد ذلك بعد سنة كاملة بعد أن تمر عليه السنة ويعرضها للتجارة، نستأنف لها حولا تجارية، لا نزكي في سنة واحدة زكاتين، بل نستأنف لها بعد عام زكاة تجارية أخرى، فنحسب جميع ما في المخازن من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه ونزكيها 2.5% زكاة تجارية. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة لمسألة المصانع، المصانع كي ما زكاتها؟ زكاتها زكاة المستغلات، وقد شرحناها في حلقة سابقة. ما هي زكاة المستغلات؟ أن يزكي الريع، وقلنا فيها ثلاثة أقوال لا نريد الإطالة في إعادتها، ولكن اختارت المجامع الفقهية ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة وهو ما نفتي به، وهو أنه يزكى الريع، يخرج من الريع 2.5%. لم نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولا ما ذهب إليه شيخنا يوسف، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، أنها تزكى زكاة، أنها تزكى تشبيها لها بالأرض الزراعية. فالمختار لنا والمختار للفتية والذي ذهبت إليه المجامع والذي ذهب إليه الأربعة وأكثر المذاهب أنها تزكى 2.5% من الريع، فنقول المصانع لا تقوم أعيانها بل تزكى فقط 2.5% ما ريعها من ريعها. هذا واحد. المسألة الثانية، هذا المسألة الثانية وهي زكاة المواد المصنعة، زكاة المواد المصنعة أو التي في إطار التصنيع، المصنعة وفي إطار التصنيع هذه كذلك أموال تضم، هذه الأموال تضم إلى رأس المال وتقوم تقويما كاملا، والحول يكون واحدا، وتزكى زكاة تجارة 2.5%. الأي في لها معيار جميل، وأنا أنصح أصحاب الشركات بمراجعة هذا المعيار، معيار الأي في هذا في حساب في هذه القوائم المالية الزكوية كذلك. وهناك طبعا قوائم أخرى، لكن القائمة هذه التي طالعتها ورجعت إليها وهي قوية في الحقيقة، قوية استدلالا ونظرا. وكذلك ما كان من المواد الخام، المواد الخام يعني أحيانا تكون عندك مواد خام قبل التصنيع، قبل التغليف، قبل التعليب، مادة خام قبل الصناعة. وكان الفقهاء في الحقيقة يذكرونها قديما، ذكرها الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى، وذكرها غيره من الفقهاء، ففرقوا بين المادة التي تفنى عينها فقالوا هذه لا تحسب عليه، وبين المادة التي تبقى عينها. مثلا عندنا المادة الخام التي تبقى عينها هذه تضاف إلى رأس المال وتزكى مع رأس المال. هناك مواد مساعدة، هذه المواد المساعدة مثل عندك كم طن من الوقود من البترول أو من النفط أو من الديزل، عندك زيوت للمحركات، هذه هل هي تزكى أم لا، وهل يشملها خذ من أموالهم، لأنها هي ليست للتجارة ولكنها من الأمور المساعدة. هنا بالحقيقة تأتي دائرة الشبهات، يعني الاشتباه. عندنا دائرة الحلال مبينون والحرام مبينون، بينهما أمور مشتبهات يعني تتنازع فيها، فإن نظرنا إلى أنها داخلة في الإطار التجاري وهي مال متقوم موجود فإن فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى أنها أموال تفنى أعيانها وليست مقصودة للتجارة أصلا، وإنما هي أموال أشياء تشغيلية فأشبهت المستغلات، فإن لا نقول بزكاتها. وقد قلنا لكم أن لا نعمل إلا بأمور يقينية أو قريب من اليقينية في باب الزكاة، فنقول له لا تزكيها بالنسبة للمواد المساعدة هذه لوجود هذا الاشتباه الكبير والكثير فيها. إذا قلنا أنها من التجارات وأنها مال ولها قيمة ويمكن أن نبيعها كذلك في السوق، إذا بقيت يمكن أن نبيع الفائض فيتزكى، وإذا نظرنا إلى أنها تفنى أعيانها وأنها ليست مقصودة للبيع ولا المقصودة للتجارة، فهي كالمستغلات أصلا يستفاد منها من آثارها ولا يستفاد منها هي بيعا ولا شراء، فهذا التردد أدى إلى أن لا نجزم بزكاتها، وهما نختاره وهما ذهبت إليه كذلك الأيوفي. هناك أشياء أخرى من المسائل، مثلا عندنا زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري إن شاء الله سيكون لنا حلقة عن الحساب الجاري وعن حساب التوفير وتكييفهما وأحكامهما، لكن هنا فقط سأتكلم عن نقطة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري ما هو؟ بعض العلماء وهم الأكثرية اليوم في هذا العصر ذهبوا إلى أن الحساب الجاري هو عبارة عن دين يعني قرض، ومنهم من قال هو عبارة عن وديعة، بعضهم قال ما هو، لأننا قلنا هناك 5 أسئلة في أي مسألة نتعرض لها، وهذه الأسئلة عرفناها بالاستقراء، ما هي هذه المسألة، فما هو هذا الحساب الجاري؟ العلماء في الحقيقة المعاصرون أخذوا ينظرون إلى صفاته، فقالوا أصل أنت تضع هذا المال في البنك، فإذا وضعته في البنك ضامن أن يرد لك هذا المال، إذن هذا كالقرض، لكن قال لقائل أن يقول كيف يقرض البنك والقرض هو إحسان والمقصود ليس الإحسان إلى البنوك، فهذه وكذلك تدخل فيها إشكاليات، يعني كيف يكون قرضا وهناك رسوم على كثير من الخدمات التي تحصل، فبعضهم يخرجها على أنها خدمات إدارية، وسنتناول إن شاء الله هذه في حلقة مستقلة عن الحسابات الجارية. لكن معنا اليوم وهي كيف نزكي الحساب الجاري الذي أراه طبعا تخريجا، حتى تخريجا، أنه مال مستقل معاصر له تخريج، له تخريج معاصر وله تكييف معاصر، ليس قرضا وليس وديعة، وإنما هو مال مستقل، مال مستقل معاصر يدفع إلى بنك يؤخذ متى شاء في أي وقت شاء يستفاد به في شراء السلع وفي شراء الخدمات، فهو له تعريف آخر وله تعريف مستقل، فلذلك هو من ضمن الأموال ويشمله العموم. خذ من أموالهم، الذين قالوا هو دين قالوا فيه زكاة الديون، طبعا البنوك مضمون أنك تسحب أموالك منها، فهو فهذه من مشكلات هذا التخريج. ولكن زكاة الديون فيها خلاف شديد كثير وقد قدمناها، فقالوا فيها زكاة لأنه مضمون أن تسحبه متى تشاء، فالحاصل أنك تزكي الحساب الجاري 2.5%. إذا زكى، إذا كان البنك والكذا يزكي كالشركات وقال أنه سيزكي فلا بأس في ذلك، فتسقط الزكاة بذلك. لكن إذا لم يزكه، تزكي الشركة الموجود فيها هذا الحساب أو البنك الموجود فيها هذا الحساب، فإنك أنت الذي تزكيه. وهناك ما يسمى بالسندات. السندات طبعا هي عبارة عن ديون، تأتي شركات كبيرة، بنوك، تقترض من أناس معينين من جهات وتعطيهم سندات، تقترض مثلا اقترضت اقرضتها انت 100 مليون وتعطيك بهذا السند وهناك فوائد. هذه الفوائد طبعا هذا الاسم اسم خبيث، وانما اسمها الربا، وللاسف انطلت، يعني انطلى هذا الاستعمال على كثير من فقهاء العصر، وللأسف يستعملون في كتبهم ويسمون الفائدة الربوية، لا، اسمها الربا، سماه الله ربا وهو اسم قبيح، فيجب أن نحافظ على هذا الاسم الذي تشمئز منه النفوس وتنفر. لا نسميه الفائدة، الفائدة اسم جميل، يعني كتسمية الكحول بالمشروبات الروحية. لذلك هذه السندات هي ديون أصلا، هذه السندات هي ديون، فهي ديون لك عند المؤسسة المعينة، فزكاتها قسمان. فالصحيح في الديون الذي لك على ما أختاره وما ذهب إليه جماهير أهل العلم وما أفتى به جماعة منه أبو عبيد في الأموال وما اختاره كثير من فقهاء العصر، أنه أن الديون قسمان، قسم مضمون، وهذا طبعا من في تحمله، انت تحمل صكا فهو مضمون تأخذه متى تشاء في الوقت الذي المتفق عليه، فنقول هذا يزك، انت تزكيه. بقي الفوائد، اذا كانت فوائد 10% انت دافع 100 مليون دين 100 مليون تزكيه، هل تزكي 10% التي هي لك سنويه؟ هذه يتصدق بها جميعا، فالمال الحرام قلنا ليس بملك لك، وشرط الزكاة هي الملك، فالمال كل حرام ليس مملوكا أصلا لك، فإنما تأخذه وتتصدق به. طبعا السندات من هذا النوع أولا الفتوى على حرمتها، فهي محرم والدخول فيها حرام. وأما مسألة ادخل فيها وبعدين طهر، هذا كلام يعني فيه نظر كثير. هناك ما يسمى كذلك بزكاة نهاية الخدمة وزكاة الراتب. وأما زكاة الراتب بعض العلماء جعله من المال المستفاد، وجعل وضعف الأحاديث حديث الحول، فقال ما دام أنت استفدته في نفس اللحظة تزكي. طبعا حديث الحول تقدم أنها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنها، وهناك طريق عشرة الشيخين في مصنف عبد الرزاق صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، لذلك فهي صحيحة يعضدها الإجماع. فلذلك نقول من استفاد راتبا أو استفاد من استفاد راتبا فإنه وبقي منه شيء بعد أن يصرفه في الصرف في حاجياته لا بد أن يحول عليه الحول. لسنا مع الذين يقولون يزكي كلما قبض، لأن لا تؤخذ أموال الناس إلا بيقين، لا توسع الزكاة جدا ولا تضيقها، يمشي الإنسان بتوسط. وما دام أن النص صح وبطرق صحيحة، وكذلك عمل به الخلفاء الأربعة، وكذلك صح به الإجماع وهو الحول، إذن إذا استلمت الراتب وكان نصابا فما بقي منه في بعد أن يحول عليه الحول، ولا تحسب لكل راتب حولا فإنه يعسر وإن كان هو الجادة، لكن الورع أن تحسب للكل حولا، فما بقي في آخر الحول من رواتبك ومن توفيرك فإنك تجمعها إلى ما عندك من أموال نقدية، من أموال تجارية، وتزكي من أبو من الذهب كذا، وتزكي الجميع. ومثل هذا ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حقوق مالية تدفع للموظف، لا يمكن أن نفتي فنقول زكها ولا زالت في قبضة المؤسسة أو قبضة الشركة التي أنت تعمل فيها أو قبضة الحكومة، لأن الملك عليها ضعيف، وشرط الزكاة أن تمام الملك. فمن قبضها استأنف لها حولا، لا ولا يمكن أن نقول بأنك تزكيها لما مضى من السنين على مذهب من يجعلها كالدين. فمنهم من قال هي كالدين ويزكيها لما مضى من السنين، وبعضهم على ما ذهب إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الدين، وبعضهم قال يعني سنة واحدة كما ذهب إليها مالك عليه رحمة الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، أنه إذا قبض استأنف على الحول، لأنه تم ملكه عليها. فإذا تم ملكه عليها هذا إذن شرط تمام الملك. ثانيا النصاب وهو موجود إذا كانت بلغت نصابا. ثالثا من شروطها الحول، والحول قلنا صحت بها الأحاديث وقد تقدمت، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة، وكذلك الإجماع. إذن ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، إذا قبضتها فإنك تستأنف لها حولا مستقلة، هذا إذا بقيت معك. فإن ذهبت في الحول فلا شيء عليك، فإن بقي منها باقية وكانت نصابة زكيتها. ونكتفي بهذه المسائل في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر متجدد في برنامجكم فقه العصر، نستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: أثير الوطن.
1: احموا رسول الله.
2: لولا المحن ما ظهر العطن ولا فاح العفن، ريح الأحزاب كانت جاهزة من أول يوم، لكنها تأخرت ليتم اختبار القوم. لو كانت كل الأيام بدرا لكان ابن سلول سيد القوم، فكان لابد من أحد ليخرج ما في نفسه كل أحد.

لو كان المعذبون لأصحاب محمد في طرقات مكة يعلمون أنهم بعد قليل سيجلسون موضع كسرى وقيصر لغسلوا لهم أرجلهم، لكن الله تعالى كان يخفي العطاء الكريم وراء الحاضر الأليم. صرخ عمر من قسوة بنود الحديبية غيرة على الدين والقضية، فسرعان ما أعطاهم ربنا خيبرا هدية. لم يبدأ أبو بكر في فتح الشام والعراق إلا بعد أن ارتدت العرب قاطبة، وكأنه لعلمه سبحانه أن طريق الفتوحات طويل، عقد للأمة كلها هذا الامتحان العسير. كلما استطولت المحنة تذكرت الأولين فقصرت لي، قصار النفس لم يقرأ التاريخ، ولو قرأوه لعلموا أننا نعيش قصة تكررت ألف مرة، ولو أحببتم لذكرت لكم نهاياتها.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مجموعة أخرى وجديدة تتناول موضوع حول فلسطين وبيت المقدس، وهو أنها من أرض الرباط، وهي أرض الطائفة المنصورة. ومعنى أرض الرباط، أرض الرباط هي التي يحصنها المسلمون وتكون على إيش؟ على حدود دولة الإسلام، بحيث أنها تحمي حدود دولة الإسلام من المعتدين عليها. ويبقى وجود هذه البلاد رهبة وإلقاء للرعب في قلوب أعداء الدين وأعداء المسلمين. فأرض الشام هي أرض الرباط. لماذا؟ لأنها ستكون بإذن الله تعالى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهو يرى ذلك في المستقبل، أن أرض الشام ستكون هي حدود دولة الإسلام، وهذا الذي وقع في عهد الخلفاء الراشدين. وكذلك هذه الأرض كما جاء فيها أحاديث كثيرة أنها المكان الذي يتواجد فيه الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى. أول حديث معنا حول هذا الموضوع أن أرض الشام هي أرض الرباط وأرض الطائفة المنصورة، حديث عجيب حقيقة، يحتاج منا إلى فهم وإلى تأمل وعدم أخذه فقط هكذا يعني وتمريره مرور الكرام كما يقال، بل على المسلم أن يتأمل فيه وأن يتمعن ويتدبر في دلالات هذا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره كذلك عن الصحابي أبي عسيب، هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أحمر. هذا المولى، ما معنى مولى؟ معنى المولى أنه كان عبدا ثم أعتقه، فيسمى مولى لمن أعتقه، يعني أنه مناصر ومعاون، لأنه هناك ارتباط قوي، يعني علاقة حميمة وعلاقة تكافل وتضامن بين هذا السيد وبين هذا الإنسان الذي كان عبدا ثم أعتق بسبب هذا السيد وهذا المالك، فيظل ولاؤه لمن؟ لسيده، حتى بعد العتق، حفظا للمعروف وحفظا ومكافأة له. وحتى السيد يسمى بالنسبة لهذا العبد المعتق مولى، وفي بين المولى المعتق والمولى المعتق علاقة عجيبة أيها الإخوة في الإسلام، وذلك أنه إذا لم يكن هناك ورثة للإنسان، لم يكن هناك له ورثة للإنسان ولم يبقى إلا هذا المعتق أو المعتق، فإنهما يتوارثان، يرث كل منهما الآخر، إذا ما كان فيه له إيش؟ أقرباء ورثة أو أصهار ورثة، زوجة أو يعني، فهذا ينتقل الميراث إلى ما بين المعتق والمعتق. وهذا من قوة وتشجيع الإسلام وحثه على إحياء هذه العلاقة وإيجاد هذه العلاقة. الحديث عن أبي عسيب، وكان عابدا صواما رضي الله تعالى عنه، عرف بالصلاح وبالاستقامة، وشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي، هذا هو الأساس والأصل أن جبريل ملك الوحي، لكن أحيانا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أيضا، منها أنه جاءه مرة ومعه الحمى والطاعون. ما هي الحمى؟ معروفة الحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم حتى يكون يعني جسم الإنسان حارا أو يشعر ببرودة شديدة وهو في الحقيقة حار من الداخل، فهذه الحمى. والطاعون غالبا ما يكون أورام في الجسم، والطاعون ما يكون عادة مرضا معديا ساريا وسريع الفتك والقتل. أما الحمى فربما تؤدي إلى القتل وهذا نادر، وربما غالبا لا تؤدي إلى الموت والوفاة، وإنما هي يعني تؤلم وتزعج هذا الإنسان الذي أصيب بالحمى. وذلك لماذا هذا الأمر؟ طبعا نحن نذكره الآن، له أسبابه. الصحابة رضي الله عنهم أول ما جاءوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، خاصة مهاجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا قد اعتادوا على الجو الجاف، على الجو الجاف في مكة، منطقة جبلية حارة، وعندما حضروا إلى المدينة النبوية المنورة كان جوها يختلف عن جو مكة، فهي جوها فيه في الشتاء خاصة شيء من الرطوبة، كما أنها منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار وتكثر فيها المياه، فهي منطقة مختلفة الجو عن جو مكة. فكان الصحابة في أول مجيئهم إلى المدينة المنورة يشتكي بعضهم إلى بعض من ما يصيبهم من الحمى والوباء، وكانت أرض المدينة بالنسبة لغير أهلها، لأنه أهلها عندهم إيش؟ الله يفتح عليك، عندهم حصانة منها، لكن من يأتي إليها من خارجها غالبا ما يصيبه هذا الوباء، فكانت معروفة أنها بلد فيها يعني شيء من الوباء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصابوا بذلك، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فأصيبا معا بالحمى، حمى المدينة، فاشتكيا بعضهما إلى بعض وتذكرا أيامهما الخالية والمياه الطيبة النقية التي كانت زمزم وغيرها في مكة، فكان كل منهما يشتكي إلى الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو لهم ويقول: اللهم بارك لنا في المدينة، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في طعامنا، بارك لنا في المدينة. ويقول: وانقل حماها. وانقل حماها إلى أين؟ إلى الجحفة، منطقة هذه بعيدة عن المدينة باتجاه إيش؟ مكة. وكانت الجحفة في الحقيقة هي ميقات الإحرام لأهل الشام، ومن مر منها خاصة من أين أيضا؟ من بلاد مصر. فكان من يمر على الجحفة من أهل الشام ومن بلاد مصر يحرم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وانقل حماها إلى الجحفة، بعيدة عن المدينة حقيقة هذه المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا امرأة ناشرة شعرها تفلة شعثاء، فرأى أنها خرجت من المدينة، وأين ذهبت؟ إلى مهيعة، اللي هي اسم آخر لمنطقة الجحفة. فصارت الحمى بدلا من أن تكون في المدينة صارت تكون في الجحفة. ثم بعد ذلك لما صارت هذه المنطقة موبوءة، الناس إيش فعلوا اللي عايزين يعني يمروا عليها بالإحرام من أهل الشام ومن أهل مصر؟ قال لك هذه بلد صارت موبوءة، فلم يعودوا يمرون عليها، فصاروا يمرون على أقرب مكان منها للإحرام، وهي مدينة الآن يحرم منها للحج والعمرة، واسمها مدينة رابغ، مدينة رابغ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعرض عليه الحمى وعرض عليه الطاعون، قال: وين عايز أحط الحمى؟ وين عايز أحط الطاعون؟ طبعا معروف كما شرحت لكم أنه الفرق بينهما، فلا شك أنه يعني الطاعون أشد وأسرع فتكا وأكثر قتلا، أما الحمى فإنها ربما تنفع الإنسان، الحمى سبحان الله هذه الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكت الحمى بالمدينة. هذا كان في أول الأمر قبل ما يدعو، أمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. هو النبي اللي أمسكها وأرسلها بنفسه ولا مين؟ الملك اللي ربنا أرسل والملك يتصرف بأمر من؟ بأمر الله. إذن الحمى لما نزلت في المدينة والطاعون لما ذهب إلى الشام هذا بتدبير النبي وتصرفه. النبي لا يتصرف صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من أمور الكون، وإنما الذي يدبر أمور الكون من؟ الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل ملائكة، ملائكة للرياح وملائكة للأمطار وملائكة للجبال وهكذا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فقام جبريل بما أمره أو اختاره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون الحمى بالمدينة. طيب ليش؟ ما لهم يعني أهل الشام مش كويسين يعني؟ ها ولا المدينة يعني برضو؟ هذه حكمة الله عز وجل. أولا لا نستطيع أن نصل إلى جميع هذه الحكم وحقيقتها، وإنما العلماء رحمهم الله تعالى التمسوا شيئا من هذه الحكم. قالوا أنه في بداية العهد الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة كان قليل في المدينة النبوية، والإسلام كان قليل، فلو كان الطاعون فيها، مع أنه هو لأن الطاعون الإصابة فيه لا شك أنه في أجر أعظم من الإصابة بالحمى، واللي يموت في الطاعون كما سيقول في الحديث يموت شهيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ظن على أصحابه بهذا الفضل؟ لا، ولكنه أراد أن يبقي أصحابه لأمر أعظم من ذلك، وهو الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وفتح بلاد الشام في المستقبل. طبعا هنا مسألة أيضا، أنه هل هذا الأمر إلى قيام الساعة أن المدينة يكون فيها الحمى ثم أنها نقلت منها كوباء، يعني لأنه فرق بين الوباء وبين إيش؟ الطاعون. هل هذا يكون إلى قيام الساعة فلا يدخلها الطاعون أبدا، وكذلك الشام تظل أرض طاعون باستمرار؟ كان ما ظل حدا لا في مكة ولا في المدينة ولا في الشام، لأنه إذا بقيت الحمى في المدينة لا شك أنها ستفني أهلها، ولو ظل الطاعون في الشام لا شك أنه سيفني أهله. لكن هذا الله تعالى أعلم، بمعناه أنه حمى معينة جاء جبريل بها في ذلك الوقت خاصة في ذلك الزمان، وطاعون معين جاء به جبريل عليه السلام في ذلك الوقت، يعني حمى معينة أو وباء معين وطاعون معين، فخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. أما أنه لا يدخل الطاعون المدينة إلى قيام الساعة فهذا في الغالب نعم، لأنه في حديث آخر دلنا على هذا المعنى، وأن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام حكم أغلبي، يعني لو حصل بعض العلماء يقول نعم لم يدخل المدينة أبدا طاعون، وكل من قال في التاريخ أنه دخلها طاعون فقد أخطأ، إنما دخلها نوع من أنواع الوباء، والوباء فرق بينه وبين الطاعون. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا نعم الطاعون دخل المدينة، لكن هذا بالنسبة لباقي البلاد نادر جدا والله تعالى أعلم، أو نحمل هذه الأحاديث على فترة معينة اللي هي فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيزول هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. قال فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. ذلك أن الشام كان فيها خليط، حتى لما فتحها الصحابة رضي الله عنهم ما كانت صافية يعني للمسلمين، كان فيها غير المسلمين أيضا. أما المدينة النبوية ظلت عقر دار الإسلام مدة طويلة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عقر دار الإسلام وهي صافية ليس فيها إلا المسلمون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختار أن يكون الطاعون في بلاد الشام لوجود المسلم والكافر، فالكافر يكون عليه الطاعون إيش؟ رجس وعذاب، والمؤمن يكون له شهادة، لأن الشهداء في هذه الأمة ليس هم فقط الذين يقتلون في المعركة وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل. قال إذن شهداء أمتي لقليل، ولكن المطعون شهيد. كثير من الناس بس يمر على هذا الحديث بفكر المطعون إيش يعني؟ المبعوج يعني بالسكين أو بالسيف. لا، المطعون هنا من المقتول بالطاعون، الميت بالطاعون، هذا هو المقصود بالطاعون. الغرق شهيد، والحرق شهيد، والهدم شهيد، وغير ذلك. ذكر النبي تقريبا 7 أصناف من الشهداء في غير المعركة. إذن شهداء هذه الأمة الحمد لله، كل من يموت ببلاء بمرض بابتلاء، هذا نعتبر حتى حوادث السيارات إن شاء الله تعالى، نرجو لهم أن يكونوا إذا ما كان في معصية طبعا، نرجو لهم أن يكونوا من الشهداء في سبيل الله. أول طاعون وقع في الإسلام بعد هذا الحديث طاعون إيش؟ عمواس. متى وقع؟ في أي سنة وفي عهد من من الخلفاء الراشدين؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا بعد فتح بيت المقدس. ولماذا سمي عمواس؟ لأن منشأه وأوله وابتداءه من هذه القرية التي تسمى عمواس، وهي بعيدة أميال قليلة عن إيش؟ مدينة الرملة في فلسطين، في طريق يعني في الطريق إلى بيت المقدس وإلى القدس. فبدأ الطاعون في ذلك الموضع، لأنه الحديث عن الطاعون لازم شوية نفصل لكم في موضوع الطاعون. فهذا الطاعون بدأ هناك، ثم إنه انتشر في فلسطين، ثم انتشر في بلاد الشام، حتى وصل هذا الطاعون العراق. فماذا كان سبب هذا الطاعون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم في حديث وهو في غزوة تبوك أن هذا الطاعون سيقع، هذا الطاعون سيقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي موتي ثم إيش؟ فتح بيت المقدس، وقعت بالترتيب. ثم إيش؟ طاعون يكون فيكم كعقاص الغنم. إيش هي عقاص الغنم؟ مرض زي الزكام يصيب الأغنام، فإذا أصاب إحداها انتشر بينها بسرعة، وهو شيء سائل يعني كما تعلمون مثل الزكام، يخرج من أنف الأغنام. فقال النبي يكون هذا الطاعون كعقاص الغنم. ثم ذكر الآيات أو العلامات الأخرى، فبين النبي سبحان الله أنه هذا الطاعون سيقع في هذه الأمة وبعد إيش؟ وبعد فتح بيت المقدس. فوقع هذا الطاعون في العام 18 من الهجرة، يعني بعد فتح بيت المقدس تقريبا بثلاثة سنوات. ما هو سبب هذا الطاعون؟ نيجي على الجانب العلمي أول حاجة اللي فسروا فيه المعاصرين، لأن المعاصرون يعني يميلون إلى التفسيرات العلمية أكثر، ولا منافاة بين تفسير الشيء علميا وبين وجود شيء أو سبب شرعي له، ما في منافاة أبدا. هذا الأمر يسير معا، هذا الأمر يسير، ولا تعارض ولا تناقض. لو فسرنا هذا الأمر بهذا التفسير فهو كذلك له سبب شرعي. نبدأ بالتفسير العلمي الذي فسره أهل العلم المعاصرين لما درسوا التاريخ ورجعوا إلى المراجع التاريخية حتى الموجودة عند غير المسلمين، وجدوا أن النصارى في بلاد الشام في المعارك التي كانوا يقومون بها ضد المسلمين كانوا يكونون بأعداد بمئات الألوف بعشرات الألوف، وكانوا يكونون مقيدين بالسلاسل ويموت منهم بالآلاف المؤلفة. ثم بعد ذلك هل كانوا يدفنونهم؟ لا، ما كان من عقيدتهم أنه من إكرام الميت دفن، وإنما كانوا يتركونهم. هذا ولا أولا الروم والفرس في العراق كذلك، وفي شمال بلاد الشام كذلك، الفرس أيضا لم يكونوا يعتبرون من مراسيم الأموات دفنهم. فامتلأت الأرض بإيش؟ بالموتى، وجاء فصل الشتاء هكذا يفسرونه، وأمطرت الدنيا وصارت مع التربة تفاعلات، فانتشر المرض في البلاد، وبدأ المرض ذلك في منطقة عمواس. هذا التفسير العلمي. أما التفسير الشرعي فهو ما ذكره أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أنهم لما ذهبوا إلى بلاد الشام وكان فيها الخمر كثير متوفر، فتساهل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ضرار بن الأزور، وقالوا إن الله تعالى لم يحرمها علينا، فشربوها وفشت فيما بينهم. فكتب أبو عبيدة بن الجراح يشكو هؤلاء الصحابة ضرار بن الأزور ومن معه بأنهم قاموا بذلك، واستدلوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا والله يحب المحسنين. قالوا هذه الآية ما فيها يعني، جاءت بعد ذكر الخمر، فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام ما يفهم منه التحريم. تأولوه، هذا التأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد، حتى لو كان من مين؟ من صحابي جليل، لأنه هذا يخالف أحاديث أخرى كثيرة، ويخالف ما عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. راح أبو عبيدة كتب لعمر بن الخطاب يشكوهم، قال له يا أبا عبيدة أحضرهم يعني عندك في المجلس واسألهم، فإن أقروا بأنها حلال فاضرب أعناقهم، لأنهم استحلوا محرما، واستحلال المحرم الثابت يقينا بأنه حرام هذا يعتبر إخلال بحكم الإسلام. قال وإن أقروا بأنها حرام فإيش اعمل فيهم؟ اجلدهم 80 جلدة. فأقروا بأنها حرام، تراجعوا لما عرضت عليهم الأدلة، الصحابة رضي الله عنهم رجعين إلى الحق. ثم إن أبا عبيدة قال يا أهل الشام ليكونن فيكم حدثا، ليكونن فيكم. هذا الصحابي الجليل لما رأى فشو المعصية، والله المستعان، فشو المعصية بين الصحابة، حتى لو كنت جيش وطائفة منصورة وكنت من أهل الفضل، لكن إذا ظهرت الفاحشة، ظهرت المعصية، وظهرت مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا يؤذن بنزول العقوبة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الشرع، ولا مانع من هذا أيضا، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة سوية، وأن يعافينا. لا يعني أن الإنسان يكون يعني الطاعون فيه فضل على الحمى أنه يتمنى المرض كما يفعل بعض الناس هداهم الله، بل يسأل الله تعالى إيش؟ العافية. فالعافية أحسن، ما سئل الله تعالى شيئا أفضل من العافية بعد اليقين. لذلك يعني الحديث لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وعك، أصابته الحرارة، فجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضع يده على البطانية، خلينا نسميها، هي قطيفة يقولون لها القطيفة، القطيفة اللي هي يعني قماش وثوب مخمل، وكان من الحرارة يعني يشعر بالبرودة في داخله وبالقشعريرة، قد يعني تغطى بهذه القطيفة، هذه البطانية. فأبو سعيد وضع يده على النبي من فوق القطيفة، قال فوجدت حرارة جسمي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغرب، فقال يا أبا سعيد إن ذلك لأنني أوعك عن رجلين أو أكثر، حتى أوعك عن رجلين، وإن أشد الناس بلاء من الأنبياء. مش معنى أنه الإنسان يصاب بابتلاء فقر أو مصيبة أو مرض أنه والله ربنا غضبان عليه، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة مرات، بل وقع من حصانه وكسرت كتفه وكسرت ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد وقع في حفرة اللي كان يعملها أبو عامر الفاسق الراهب، وقع في هذه الحفر فكسرت ثناياه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ودخل الحديد في وجنته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كل هذا ما نقص من مقداره شيئا. أيوب عليه السلام كم جلس المرض معه؟ أكثر من 17 سنة كما تذكر الروايات. هؤلاء الأنبياء هم أفضل الناس، ويبتلون بالمرض، ويبتلون أحيانا بالفقر وغير ذلك. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الصالحون. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. وإن النبي يبتلى فيموت بالمرض من القمل، بمرض من القمل، وإن النبي لا يبتلى بالفقر حتى لا يجد ثوب. قال فلما يكون يعني من حلاوة الصبر ولذة الصبر على البلاء، يعني يكون عند هذا النبي البلاء أحب إليه من العطاء. هذا النبي يكون عنده البلاء أحب إليه من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد في هذا المرض وفي هذا البلاء روحانيات وإيمانيات مع الله سبحانه وتعالى هي أحب إلى قلبه من هذا النعيم تاع الدنيا. كذلك وكد لا يعني أنه الإنسان يتمنى البلاء، معاذ الله، لأنه مو كل إنسان يصبر. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليك صبر كما أنزله على أيوب وعلى نبينا وعلى الصالحين، بل الإنسان يسأل الله تعالى العافية. نسأل الله عز وجل اليقين والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة العاشرة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف رسول الله السلام من قصة فلسطين ومن بدايات الدعوة الإسلامية، ورسول الله السلام مهتم اهتمام كبير جدا بقصة فلسطين، مهتم بالمسجد الأقصى، مهتم بالقدس، مهتم بفلسطين، مهتم بالشام، مهتم بالناس اللي عايشة في أرض فلسطين، مهتم بالقوى العالمية المتصارعة على قضية فلسطين أو على قصة فلسطين. شفنا بعد صلح الحديبية الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة ملوك وأمراء العالم إلى الإسلام، وكانت رسائل في غاية الرقة والأدب والإيضاح لدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بها الأنبياء، ومنهم من آمن ومنهم من كذب. وكان هرقل كما ذكرنا مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، واتضح ذلك من أسئلته، لكنه رفض الإيمان حرصا على ملكه وخوفا من شعبه. ووقفنا في الحلقة السابقة على موقف شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا الذي كان يحكم فلسطين ويحكم دمشق وما حولها من أماكن في الشام، ويحكم تابعا لهرقل قيصر الرومان في ذلك الوقت. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول كان الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حمل نفس الرسالة التي وجهت إلى ملوك وأمراء العالم، ففعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم، مخالفا بذلك الأعراف كلها، أمسك بالرسول وقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة شنيعة في كل الأعراف، الرسل لا تقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلم الكذاب وكان من المؤمنين قبل ذلك وارتد، يعني دمهما حلال عند المسلمين في شريعة المسلمين، المرتد يقتل، ومع ذلك لكونه ما جاء برسالة من مسيلم الكذاب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما من الرسل لقتلتكما. فحفظت الرسالة أو حمل الرسالة دماءهما، لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدى به كل الأعراف وقتل رجلا من رعايا الدولة الإسلامية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. إيه رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحادث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية، انتهاك لحرمة الدولة الإسلامية، والكلام ده كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، يعني لم تكن الدولة الإسلامية توسعت التوسع الكافي أو الكامل، دولة صغيرة.

سنة بكاملهم، بل ووراءه الدولة الرومانية التي تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس. لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما نظر إلى حرمة الدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية ودماء هذا الشهيد الذي سالت على أرض فلسطين وأرض الشام، فخرج جيشا كبيرا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى الحرمات التي تنتهك في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالمين، ولا يتحرك جيش من جيوش المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عودة إلى ديننا، عودة إلى منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الضخم 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في العام الأول من الهجرة، وإلى هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة. في بعض الروايات بتقول ان اخر السنة السابعة من الهجرة خرج هذا الجيش، وعلى رأسه زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فالامارة لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فالامارة لعبد الله بن رواحة الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم زعيما لهم. هذا ما عرف في التاريخ بسرية مؤتة او بغزوة مؤتة، وتسمى غزوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي خرج فيها وهو 3000 مقاتل كما ذكرنا. ومع ذلك عندما خرج هؤلاء إلى قتال الغساسنة وإلى الأخذ بثأر الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، جهز لهم الغساسنة 100,000 مقاتل، وأعانهم الرومان 100,000 أخرى. تخيل 200,000 مقاتل نصراني ضد 3000 مقاتل مسلم فقط. وحدث في الغزوة ما تعلمون من استشهاد زيد بن حارث رضي الله عنه، ومن استشهاد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتم له الفتح كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة، معركة مؤتة. منهم من يقول أن المسلمين قد انتصروا، ومنهم من يقول أن النصارى قد انتصروا، ومنهم أن يقول أنها كانت قوة متكافئة ومتعادلة. وأنا أرى في واقع الأمر أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وليس هناك مجال للتفصيل. ولكن نذكر فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علق على الأحداث وقف في داخل المدينة المنورة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث في أرض مؤتة اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الأردن، وقف يصف الأحداث ويقول: قتل حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع فقتل، وعيناه تذرفان من الدمع لقتل واستشهاد هؤلاء العظماء. ثم قال: وحمل الراية بعد ذلك سيف من سيوف الله اللي هو خالد بن الوليد، ففتح الله عليه. هذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر، ليس مجرد الانسحاب، بدليل أن القوى الرومانية الضخمة الهائلة 200,000 مقاتل لم يتتبع المسلمين عند انسحابهم، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة لم يتجاوزوا 20 شهيد. تخيل جيش 3000 بيقاتل 200,000، لم يقتل منه إلا 20 واحد فقط أو أقل، حوالي 16 أو 17 في بعض الروايات. فهذه دلالة على أن الجيش الإسلامي كانت له اليد العليا، وأنه بمجرد ما خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل خطة الانسحاب رضي بذلك الرومان ولم يتعقبوا المسلمين، دلالة على قناعتهم بهذه النتيجة. ويثبت ذلك بعد هذه الموقعة بسنة أن الرومان هربوا من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك، دلالة على أنهم لاقوا العنة الشديد في موقعة مؤتة. الشاهد من كل هذه القصة أن الجيش الإسلامي خرج إلى أرض مؤتة. نعم الحرب كانت في أرض الأردن، لكنها كانت من القوى الحاكمة لأرض فلسطين في ذلك الوقت، وكانت هذه علامة لا شك فيها في تاريخ فلسطين وتاريخ الشام بكاملها. بعدها بسنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وكان الجيش بتاعه 30,000 مقاتل، وخرج لأن هو شاف أن الرومان بيجهزوا تجهيزات في أرض الشام لغزو المدينة المنورة، وكان هذا الغزو متوقعا في أي لحظة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالهجوم قبل أن يبدأ هو بهجوم الرومان، وجهز الجيش الكبير اللي كنا عارفين قصته، وذهب إلى أرض الشام، وهناك هرب الجيش الروماني. احنا بنتكلم على أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت يهرب من جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة 9 من الهجرة. وأتى القوم من الأماكن البعيدة ليصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. أتى النصارى من تيماء ومن جرباء ومن أيلة ومن أذرح،

0: يعني ليعقدوا معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الجزية. وعم الإسلام في شمال الجزيرة العربية بعد هذه الموقعة، موقعة تبوك. وإلى اللحظات الأخيرة يا إخواني وأخواتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في قضية الشام وفي قضية فلسطين. ولعلنا نعرف ما يسمى في التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحب ابن الحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكذلك كان يحب ابنه أسامة بن زيد حبا شديدا، ولذلك أطلق عليه الحب ابن الحب. هذا الشاب الصغير والله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيادة جيش يخرج لحرب الرومان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش كان يجهز في صفر من العام 11 من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر واحد. وجهز هذا الجيش ووضع فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر الجيش أن يخرج لحرب الرومان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الجيش بقي في شمال المدينة المنورة عندما علم بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعطل خروج الجيش حتى جاء زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بإخراج الجيش كما سيتبين لنا. لكن الشاهد من هذه القصة، نقف وقفة مع قضية أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان في ذكاء بارع من الرسول صلى الله عليه وسلم في تولية أسامة بن زيد رضي الله عنهما لهذا الجيش. ونخلي بالنا أن مؤتة شهدت مقتل واستشهاد أبو أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فالدوافع قوية جدا عند أسامة للأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين وثأر أمة الإسلام والانتقام من الدولة الرومانية ومن الغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين. لكن في شواهد تانية في غاية الأهمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز في هذا الجيش إمكانيات الشباب. لما واحد عنده 17 أو 18 سنة يتولى قيادة جيش في داخل عمالقة القيادة العسكرية في الأمة الإسلامية، جواء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا إيمان كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة الشباب في الدولة الإسلامية. ثم هو إشارة واضحة إلى دور الشباب في تحرير فلسطين، وإلى دور الشباب لتحرير الشام، وإلى دور الشباب لقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين. ولا يجب أبدا أن يستقل الشباب أو يستصغر الشباب إمكانياتهم، فهذه مكانتهم في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى هل توقفت الحركة الإسلامية تجاه فلسطين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها استمرت نشطة قوية؟
1: وذكرنا أن هي ثلاث حركات عسكرية. الحركة الأولى كانت حركة مؤتة، وكانت غزوة أوسرية كبيرة، واتبعت بغزوة تبوك، ثم التحرك الأخير كان قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعث أسامة بن زيد الذي لم يكتب له أن يتحرك في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار لعله من أجرأ القرارات في تاريخ المسلم بكامله، وهو قرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد، يعني إرسال بعث أسامة بن زيد إلى مهمته إلى حرب الرومان. ونقول لماذا كان هذا القرار جريئا؟ نقول أولا لأن المدينة المنورة وصلتها الأنباء من كل مكان بردة العرب، يعني الذين التحقوا بالإيمان ودخلوا في حوزة الدولة الإسلامية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، الجميع تقريبا إلا قليل القليل انتقض وارتد على عقبه، وماجت الجزيرة العربية بالردة في كل أطرافها. فإخراج جيش كبير زي جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكل الطاقات العسكرية التي فيه إلى حرب الرومان والجزيرة العربية تموج بالردة، هذا قرار خطير جدا. الحاجة الثانية أن الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية، وهي من أكبر أو أكبر الدول العالمية العسكرية في ذلك الوقت. والحاجة الثالثة أن المسلمين خارجين من مصيبة وفاة رسول الله ولسه لم يتوازنوا بعد من هذه المصيبة الضخمة، ولعلها أعظم مصيبة مرت على المسلمين مطلقا، وفقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم. هذه كلها كانت قضايا ضخمة جدا، ومع ذلك أصر الصديق رضي الله عنه على إخراج الجيش، وكانت حجته في ذلك ما قاله في كلمة جميلة جدا تعبر عن منهجه في الحياة، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. يعني بدأنا صلى الله عليه وسلم اختار أمر أنا مش ممكن أبداً بأي حال من الأحوال أخالف هذا الأمر، حتى لو دخلت الجيوش المعادية والكلاب إلى أرض المدينة وانتهكت حرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، اللي منهم السيدة عائشة بنت الصديق شخصياً رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه سوف يوجه الجيش الذي وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن عقده أبداً، ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد، واختار الاختيار الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وخرج بالفعل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام، ولم يلقى حربا هناك، لكنه في طريق إلى هناك قال العالم أجمع كل الناس اللي مر عليها الجيش، قال إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة، ولو كانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرب الرومان، فآتى هذا الجيش أكله، وقمعت الردة في كل القبائل الشمالية، كل الناس اللي مر عليهم الجيش قمعت الردة، ولم يلقى فيها المسلمون شرا يذكر، وكان هذا من بركات اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحروب اللي سيدنا أبو بكر خدها في قضية الردة استمرت سنة كاملة، اللي هو العام 11 من الهجرة بكامله لحد أوائل العام 12 من البعثة من الهجرة، وحصل صدام مع أكثر من قوة في الجزيرة العربية، ولعل أهم هذه الصدامات وأخيرا كان في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة خالد بن وليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق النصر المبين للمسلمين على كل جموع المرتدين، وبعد سنة انتهت الردة بكاملة من الجزيرة العربية، ثم أخذ الصديق القرار الأجرأ في حياته، وهو غزو فارس وبداية الفتوح الإسلامية. وطبعا الدولة الفارسية دولة تقتسم العالم كما ذكرنا قبل ذلك مع دولة الرومان، فهذا قرار عجيب، وبدأت فعلا الفتوح الإسلامية في أرض فارس في العام 11 في العام 12 من الهجرة، وكان الكلام ده بيوافق سنة 632 من الميلاد. وطبعا سيدنا خالد بن وليد حقق انتصارات هائلة في أرض العراق، حقق تقريبا 12 ل 15 انتصار في غضون سنة واحدة، يعني في أقل من سنة أقل من 12 شهر كان منتصر في حوالي 15 موقعة عسكرية هائلة، جيشه كان 18,000، وكان الفرس في أقل التقديرات 60,000 و70,000 و90,000، وفي موقعة الفرات كان 120,000، فعلا كانت انتصارات مبهرة. لكن الغريب جدا والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق أثناء حركة الجيوش الإسلامية في داخل أرض الفارس قرر أن يرسل جيوشا إسلامية لفتح بلاد الشام ولحرب الدولة الرومانية، وتبدأ قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين في حياة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية بدأت برؤية رآها شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول هذه الرؤية أن الجيوش الإسلامية تذهب لفتح الشام، وتزامن ذلك مع يعني فكرة جاءت للصديق رضي الله عنه هذا الرجل العجيب بفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية. تخيل دولة صغيرة كالدولة الإسلامية ما زالت يعني منشأة منذ سنوات قليلة تحارب أكبر جناحين عسكريين في العالم أجمع في ذلك الوقت. فجاءت هذه الفكرة في ذهن الصديق واستبشر بالرؤية التي رآها شرحبيل بن حسنة، ولكنه لم يكتفي بذلك، ولكن جمع المسلمين في مجلس استشاري لعله من أجل من أخطر المجالس الاستشارية في تاريخ الأمة الإسلامية، والكلام ده كان في 30 ربيع أول 12 هجرية الموافق 14 يونيو سنة 633 ميلادية. وفي هذا المجلس تشاور الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قادة المسلمين في قضية فتح الشام، واجتمع المسلمون على فتحها، وبذلك بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجميع الجيوش لحرب الرومان في أرض الشام. تخيلوا هذه فعلا قضية من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية، وبدأ يحمس الناس للخروج، وكان أول من تحمس وأكثر الناس كلاما إيجابيا في هذه القضية خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه، فأمره أبو بكر الصديق على سرية صغيرة تبدأ بالاستكشاف والحرب في أرض الشام إلى أن يجمع الجيوش الكبيرة، وبالفعل جمع 4 جيوش كاملة لحرب الرومان في أرض الشام. طبعا أرض الشام تشمل كما ذكرنا أرض فلسطين. هذه الجيوش الأربعة كان أول الجيوش خروجا هو جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والجيش ده اتوجه للبلقاء في شرق الأردن، وخرج الجيش ده في 23 رجب سنة 12 هجرية الموافق 3 أكتوبر سنة 633 ميلادية. ده كان أول الجيوش خروجا. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة، وده راح لبصرة في جنوب الأردن، والجيش الثالث على رأس أبو عبيدة ابن الجراح، وكان ده مقره في الجابية جنوب دمشق. والجيش الرابع كان على رأس عمرو ابن العاص رضي الله عن الجميع، وكان ده متوجه إلى أرض فلسطين المباركة. وفي جيش سيدنا عمرو بن العاص ده كان موجود سادات قريش، سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح. كان في داخل هذا الجيش أبو سفيان، كان في داخل هذا الجيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم، كان في داخل هذا الجيش سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهؤلاء طبعا من عظماء قريش وساداتها. وكان في برضو الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبو جهل، أخو عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل. وخرجت الجيوش الإسلامية لهذه الفتوحات. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله كان شغال في الجناح الفارسي بيفتح فتوحات هائلة، والجيوش الإسلامية التي توجهت إلى أرض فلسطين وأرض الشام في البداية تعثرت، حققت انتصارين وحصل هزيمة للجيش الإسلامي، وبدأت الخطوات تكون متأرجحة في أرض الشام ما بين انتصار وهزيمة. وهذا أزعج جدا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق الذي كان يركب الأحداث من المدينة المنورة وكأنه يراها رأي العين، فأخذ قرارا عظيما بنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من أرض فارس إلى أرض الشام للقتال مع المسلمين هناك وازدياد القوة الإسلامية في مواجهة الدولة الرومانية. وقال كلمة عجيبة، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان يوقن يقينا كبيرا جدا في إمكانيات هذا القائد الفز سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. انتقل خالد بن الوليد بتسعة آلاف مقاتل من العراق إلى الشام، وبسرعة انضم للجيش الإسلامي. وهو في طريقه للانضم للجيش الإسلامي استطاع الانتصار في خمس مواقع متتالية على الجيش الروماني في أرض الشام بمجرد نزوله، حتى قبل أن يلتقي بالجيوش الإسلامية. وبعد كده التقى مع الجيوش الإسلامية وعرض التوحيد، توحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديد، ووافق المسلمون على ذلك. ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت في أرض فلسطين. أول صدام حقيقي مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان على أرض فلسطين في أجنادين، وأجنادين ديت في موجودة في جنوب غرب القدس، وهي حوالي 40 كيلو جنوب الرملة، مدينة الرملة. هي طبعا مدينة الرملة ساعتها ما كانتش موجودة، هي أنشئت بعد كده، هي مدينة إسلامية صرفة، لكن الموقعة تمت في أرض الرملة، والكلام ده كان في جنوب الرملة، والكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليا 634 ميلادية. وفي هذه الموقعة التقى المسلمون ب 33 ألف مقاتل ضد 100 ألف رومي، وحدث الانتصار المهيب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وقتل من الرومان في هذه الموقعة 3000. ومع أن العدد ليس كبيرا إلا أنه أثبت أن القلة تستطيع لهزيمة الكثرة، وثبت أقدام المسلمين في أرض فلسطين. ولعل هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة جدا قالها معاذ بن جبل قائد الميمنة في هذه الموقعة في بدايات الموقعة، يعبر فيها عن منهج المسلمين وعن قضية المسلمين. قال: يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم لله، يعني بيعوا نفسكم لربنا سبحانه وتعالى، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا. يعني يقول إذا صدقتم النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الموقعة تحولت هذه البلاد، وهذه البلاد كانت وثنية أو نصرانية إلى هذه اللحظة تشرك بالله عز وجل. فيقول أنكم إذا صدقتم ربنا سبحانه وتعالى في قتالكم هذا فإنها ستبقى دار إسلام أبدا والثواب مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وتحقق ما يقول معاذ بن جبل، وتم النصر الكبير، ولم يكن آخر الانتصارات في أرض فلسطين. ترى ماذا حدث مع المسلمين في أرض فلسطين، وما هي عواقب هذه الموقعة الكبيرة موقعة أجنادين، وما تم بعدها من مواقع، وماذا حدث في أرض القدس؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا. عشرة في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة. احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم بتاخد الأجر العظيم. رقم واحد التوبة، والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول لي: يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه، ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة أجرهم بيت في الجنة، ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن قيام الليل، الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال. سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقة، وخد بالك ما نقص مال من صدقة، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيرة وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق علي. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجة خطيرة جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق بأحدهم، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ أخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، إنما أبو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجة في ماله، فيبقى الدرهم الأولاني عند ربنا أكبر وأعظم من 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه أكتر، طلعه وإنت ومقدرتك وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليه. نيجي بقى الرقم 5، القرآن اللي احنا كلنا ناسينه من أيام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجة هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس أنت اديله فرصته، والله يغيرك لو أنت مش حاسس، لو أنت مش فاهم أنت بتقرأ إيه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الإقفال لغاية ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى أبيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر إمكانه. والله لو صفحة في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقرآن وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. خيال تبقى بين إيدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القرآن جاي يقول له يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صله الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصله الرحم، ويعني يا عيني علينا، والله ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صله ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم. ولو حد منهم سمعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب تكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعل وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليلة لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. كثير من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، ان شاء الله اصحابك كلهم، يلا بقى نبدا سوا. سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه. ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رحبت تابعنا على باتريون، اللينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زجلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الحلقة الثانية من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. وقد تكلمنا فيما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية عن الدعوة والتبليغ، ولم يسعفنا الوقت بإكمال ما بدأناه، فنكمل اليوم ما انتهينا إليه من بيان طائفة من النصوص الكاشفة لعناصر الدعوة والتبليغ إلى الله تعالى. وسنأتي بنصوص من القرآن ومن السنة النبوية تكشف فحوى ما قلناه في الدعوة والتبليغ. النص الأول قول الله عز وجل خطابا لرسوله بشأن القرآن، فبيانا لوارثيه المصطفين من أمة الإجابة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالأمة الإسلامية الخاتمة هي الأمة التي اصطفاها الله عز وجل بحكمته لوراثة كتابه الخاتم القرآن، إذ علم تبارك وتعالى أنها مؤهلة لحفظ هذا الكتاب ونشره في الناس، على الرغم من وجود قسم منهم هو ظالم لنفسه بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من دون الشرك بالله، وأما القسم الثاني منهم فهو مقتصد يكتفي بحدود التقوى، فلا يترك الفرائض والواجبات ولا يرتكب المحرمات. وأما القسم الثالث الذي جعل هذه الأمة بمجموعها أهلا لهذا الاصطفاء الرباني، فهم السابقون بالخيرات بإذن الله، الذين يتوسعون في مرتبة البر بفعل الصالحات من غير الواجبات وترك ما دون المحرمات من المكروهات ونحوها، ويتوسعون في مرتبة الإحسان كما وكيفا، فيعبدون الله كأنهم يرونه، ويصبرون ويصابرون ويجاهدون في الله حق جهاده. ولما كان قضاء الله بتوريث الأمة المحمدية الكتاب قضاء مبرما حكيما مستندا إلى علمه بما ستكون عليه هذه الأمة، حسن التعبير عنه بالفعل الماضي المعطوف بحرف الجر ثم، الذي يشير إلى حدث سيحصل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، مع أن التوريث لم يحصل بعد، لأن رسول الله يومئذ ما زال حيا يتنزل عليه الكتاب، ولم ينزل عليه منه إلا بعضه، فسورة فاطر من أواسط التنزيل المكي، لكن قضاء الله السابق له حكم الأمر النافذ الذي يصح أن يعبر عنه بلاغيا بالفعل الماضي، إشارة إلى أنه لا بد أن يتحقق حتما، فهو أمر واقع لا محالة. النص الثاني لقد علم الله عز وجل أن أمة الإجابة لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مختلف شعوب الأرض، وفي مقدمتهم المؤمنون المسلمون من الأمة العربية، هي خير أمة أخرجها بالتكليف للقيام بنشر رسالته والدعوة إلى دينه الخاتم وتبليغ كتابه وإعلاء كلمته، فحملها وظيفة الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثنى عليها بالأخيرية على سائر الأمم السابقة لها، قال تعالى مخاطبا الذين آمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فحمل الله هذه الأمة واجب الدعوة إلى الخير، نظرا إلى أن هذا الدين قد اشتمل على الخير الذي تدركه العقول السليمة وتشعر به النفوس والوجدانات التي لم تفسد فطرتها التي فطرها الله عليها، وحملها أيضا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعات المسلمين الذين عرفوا أوامر الدين وعرفوا حسنها، فهي عندهم تندرج تحت عنوان المعروف، وعرفوا نواهي الدين وعرفوا قبحها فهي عندهم تندرج تحت عنوان المنكر. فإذا قام بهذا الواجب فريق منهم كان على سائر المسلمين أن يظاهروهم ويمدوهم بما يحتاجون إليه إذا احتاجوا مددا، كشأن سائر فروض الكفاية التي فرضها الله على عامة المسلمين. وإذا لم يقم بهذا الواجب فريق منهم يكفي لتبليغ الناس دين الله ولحماية المجتمع الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الانحراف الخطير، كانوا جميعا آثمين على أن كل قادر على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكلف أن يؤدي من هذا الواجب في حدود مجالات عمله، بدءا من أسرته فأصحابه فرفاق عمله فمن يتيسر له أن يدعوه إلى الدين أو ينصحه أو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. النص الثالث قول الله عز وجل بعد بضع آيات من النص السابق مخاطبا هذه الأمة ومثنيا عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة حملت وظيفة الخروج لتبليغ الناس دين الله لهم، وهذه الأخيرية قد علمها الله فيكم قبل أن يخرجكم، لأن علمه يشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون، فأثنى عليكم بها. أخرجت للناس أي أمرت بالخروج للناس لتبليغ دين الله، وسبب بقاء هذه الأخيرية فيكم إلى أن تقوم الساعة أنكم ستظلون داخل مجتمعكم الإسلامي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فتحمون مجتمعكم بهذا من الانحراف الخطير والانهيار إلى الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم، وأنكم ستظلون تؤمنون بالله مهما اشتدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بهذا الدين لكان خيرا لهم ولدخلوا معكم في هذه الأخيرية، لكن القليل منهم الذين استجابوا لدعوة هذا الدين فآمنوا، أما أكثرهم فلم يؤمنوا إذ منعهم فسقهم من الإيمان حتى لا يلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه فيمتنعوا عما هم فيه من فسق وعصيان وكبائر فاجرة. فالأمة الإسلامية مسؤولة عن تبليغ دين الله الخاتم للناس أجمعين بمختلف وسائل التبليغ الحكيمة المؤثرة التي أرشد الله إليها في كتابه أو أبانها الرسول في سنته أو توصل إليها الناس بتجاربهم وخبراتهم في حقول الدعوة والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النص الرابع قول الله عز وجل خطابا لهذه الأمة الإسلامية المحمدية بالنظر إلى مجموعها لا إلى كل فرد منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي أمة ذات عدالة، وهذه العدالة التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة هي التي جعلتها مؤهلة لتقديم شهادتها يوم الدين وقبول هذه الشهادة منها. فالوظيفة الأولى للأمة الإسلامية المحمدية بالنسبة إلى غيرها من شعوب الأرض هي تبليغ دين الله على ما أنزله الله وبلغه رسوله وتعليم كتاب الله وسنة رسوله. النص الخامس روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وروى مسلم والترمذي وغيرهما عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وروى البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذه الروايات وأشباهها أبانت أن أخيرية هذه الأمة الخاتمة قد اكتسبتها بسبب وجود طائفة منها في كل جيل تكون ظاهرة ظهور بيان ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فتؤدي على مقدار استطاعتها ما أوجب الله على هذه الأمة من تبليغ دينه ودعوة الناس إليه، وتقوم في داخل جماعات المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الطائفة لا يضرها من خالفها أو خذلها فيصرفها عن القيام بهذه الوظيفة العظيمة التي حملها الله الأمة الإسلامية المحمدية. النص السادس: جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فحمل الحاضرين واجب تبليغ الغائبين. ويفهم من هذا تسلسل وظيفة التبليغ، فكل من تبلغ من دين الله شيئا فعليه أن يبلغه. النص السابع: روى الإمام الشافعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كل مؤمن مسلم يسمع من كلامه شيئا على أن يحفظه ويعيه ويؤديه بلاغا إلى غيره، ليعم في الناس علم هذا الدين. وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن سامع القول قد لا يكون قادرا على أن يفقه معناه فقها عميقا، فإذا بلغه كما سمعه فقد يتلقاه منه من هو أقدر على فهمه فهما عميقا واستنباط الأحكام منه. النص الثامن: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأبان هذا الحديث فضل من دعا إلى الهدى، وأنه يكتب له من الأجر مثل أجور من تبعه من بعده، وظاهر أنه يدخل في من تبعه من استفاد من دعوته ولو بعد وفاته إلى آخر حياة الناس في الأرض. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به يدخل في عموم الدعوة إلى الهدى، والمدون المقروء منه الذي تتوارثه الأجيال بالانتفاع به أكثر دواما وأبقى بين الناس، ولا سيما طلاب العلم الذين يقرؤون الكتب الإسلامية الداعية إلى الهدى. النص التاسع: ولما كانت وظيفة الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل ضمن المسؤولية الفردية تجاه الآخرين، كانت هذه الوظيفة داخلة في عموم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة المستمعون، بعد أن أنهينا النصوص الكاشفة لعناصر الدعوة والتبليغ، نلج الآن إلى الجزئية التي بعدها، وهي الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ. إن وظيفة التبليغ تستلزم شهادة المبلغ يوم الدين على من تلقوا بلاغه بكل ما بلغهم إياه من الدين ولم يستجيبوا له، ويكون ذلك حين يحضر الله الناس يوم الدين ليحاسبهم ويقضي لهم أو عليهم بما قدموا في الحياة الدنيا، حياة الابتلاء، من إيمان أو كفر، أو عمل صالح أو عمل سيء، وبما أخروا فلم يعملوا من واجبات. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل محكمة العدل التي يقيمها لعباده يوم الدين مستجمعة كل الشروط التي تقتضيها محاكم العدل بين العباد. ومن هذه الشروط سؤال من يحضر لمحكمة العدل الربانية وتسليمه كتاب أعماله التي عملها في الحياة الدنيا مطابقة تامة لما كان منه، وعرض صحف كتاب أعماله عليه، وإشهاد الشهود عليه من الملائكة الذين كانوا يرصدون أعمال العباد ويدونونها، وإشهاد جوارح الإنسان عليه إذا جحد ما نسب إليه بلسانه المعبر عما يريد التعبير عنه. فإذا ادعى أنه لم يتلق بلاغا عن الله بما هو مطلوب منه في الحياة الدنيا إيمانا وعملا، أحضر الله الذين تلقى عنهم البلاغ فشهدوا عليه بأنهم بلغوه. وفي مقدمة هؤلاء الشهود المرسلون والنبيون الذين بلغوا أقوامهم ما أنزل الله عز وجل وأمر بتبليغه، ويأتي بعدهم الدعاة إلى دين الله الذين بلغوا أقوامهم عن الرسل ما تلقوه منهم من كتاب منزل أو سنة مبينة لشرائع الله وأحكامه ووصاياه. ويأتي في خاتمة الأمم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيشهد على من عاصره وسمع منه بأنه قد بلغهم ما أمره الله عز وجل بتبليغه للناس. ويأتي الدعاة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم، فيشهدون على الناس بما بلغوهم من دين الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم في حدود ما بلغوهم منه. وبيان هذه الشهادة في النصوص القرآنية يستلزم أنهم مكلفون أن يبلغوا، فإذا لم يفعلوا كانوا غير قائمين بما أوجب الله عليهم من تبليغ. ويكون للذين لم يتبلغوا دين الله من مختلف الأمم والشعوب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عذر بأن أتباعه لم يبلغوهم، وحينئذ يحاسب الله عز وجل المقصرين بواجب البلاغ. ومن أجل تحقيق هذا البلاغ شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله، بدءا من جهاد إصلاح النفس، فالدعوة اللسانية حينما تتيسر هذه الدعوة، فبذل المال والنفس في خدمة الدعوة اللسانية، فعرض الدعوة الدينية على حكام الأمم والشعوب وذوي سلطانها بالتدرج الحكيم، فمواجهتهم بهذه الدعوة مدعومة بالقوة القتالية المسلحة بالأسلحة العسكرية، فالقتال الفعلي عند استيفاء شروطه إذا لم تحصل الاستجابة للدعوة. ويشارك في هذا الجهاد كل مسلم ومسلمة بما يستطيع مما يلائم فطرته من مشاركة بالنفس أو بالمال أو بالعلم والرأي والفكر والخطط، وأدناها المشاركة بالدعاء والذكر والمشاعر النفسية. والغرض الأعظم من الجهاد بالقتال إزاحة العقبات البشرية من طريق الدعوة إلى دين الله وتبليغ رسالة الإسلام للناس، وتأمين توصيل الدعوة الإسلامية إلى جماهير الشعوب التي حجبها حكامها وذو السلطان فيها عن أن تتلقى بلاغ دين الله للناس أجمعين. فجهاد التبليغ أول درجات الجهاد في سبيل الله بعد جهاد النفس وتقويمها وإلزامها بأحكام الإسلام. إن واجب التبليغ لا يتحقق في الواقع الإنساني إلا بالجهاد، وهو بذل غاية الجهد ضمن حدود الاستطاعة والصبر، وبه يتحمل المجاهد المبلغ لدين الله متاعب جسدية ونفسية وبعض مشقات وأذى من الذين يدعوهم، موجها لهم دعوته التبليغية بالحكمة والموعظة الحسنة والجدار بالتي هي أحسن. فإذا أراد المجاهد أن يكون من الأبرار فالمحسنين في جهاده لاغتنام مراتب رفيعة في الجنة حتى منازل الفردوس، ضاعف جهاده وصبره وضحى بماله ونفسه ومحابه من الحياة الدنيا، وربما ضحى بحياته كلها في سبيل تبليغ دين الله للناس. لكن الأمر الواجب هو القيام بالتبليغ ضمن حدود الاستطاعة، فهذا هو الذي تأمر به أوامر التقوى كقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أوامر البر والإحسان فتندب إلى أكثر من ذلك، وإن اجتباء الأمة المحمدية من كل الشعوب والأقوام على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم واصطفاءها وجعلها أمة وسطا عدولا تفضيل من الله يوجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بالقيام بتبليغ دينه الذي ورثته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ويتحقق هذا الواجب بإيصال بلاغات هذا الدين إلى الناس أجمعين بالوسائل الحكيمة التي تقتضيها ظروف الحياة الإنسانية المتطورة. هذه المفاهيم قد دلت عليها نصوص متعددة من القرآن والسنة، فمن القرآن المجيد نستحضر نصوصا منها قول الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو الرسول الذي أرسل إليهم منهم نسبا ولغة أو منهم لغة أو انتماء أو نحو ذلك مما يهيئ له تبليغا مناسبا لدين الله. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين تبلغهم دين الله الذي ينزله عليك. وأشارت الآية إلى شمول هذه الرسالة الربانية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم واشتمالها على تبيان كل شيء، يحسن أن تشتمل عليه رسالة عامة للناس أجمعين وخاتمة لرسالات الله للناس، وفيها هدى ورحمة وبشرى لكل المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتابه ويعلنون استسلامهم لشرائع هذا الدين وأحكامه وتكاليفه ووصاياه. قال الله عز وجل في هذا خطابا لرسوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكون القرآن مشتملا على تبيان كل شيء من مسائل أصول الدين الذي اصطفاه الله للناس، أو على الآيات التي فيها هدى عظيم دلالة وإقناعا وفيها رحمة وبشرى لكل المسلمين من كل الأمم والشعوب، هو بمثابة التمهيد لإعلان أنه الدين الخاتم الذي قضى الله أن يختم به رسالاته للناس أجمعين. وقول الله عز وجل كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي أمة عدولا في الدعوة إلى سبيل ربكم وفي الشهادة على الناس يوم الدين. وتشير عبارة وكذلك جعلناكم أمة وسطا خطابا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء في الآية السابقة من سورة البقرة التي يخاطب الله فيها رسوله بقوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أي وكذلك الإرسال الذي أرسلنا رسولكم به بشيرا للناس ونذيرا، جعلناكم يا من اتبعتم محمدا مؤمنين صادقين مسلمين قائمين بما فرض الله عليكم أمة عدولا لتكونوا حاملي رسالة رسولكم كما بلغكم إياها، مبشرين ومنذرين، ولتكونوا شهداء على الناس يوم الدين بأنكم قد أديتم الرسالة وبلغتم الأمانة، وليكون الرسول على من بلغه منكم شهيدا. وتتسلسل حلقات التبليغ وحلقات الشهادة على المبلغين من الأمم والشعوب وأجيالهم زمنا بعد زمن حتى تنتهي مدة امتحان الناس في الحياة الدنيا. وقول الله عز وجل كذلك: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فدلت هذه الآية على أن رسول كل أمة سلفت في تاريخ البشرية يكون هو الشهيد عليها بأنه قد بلغها ما أمر الله بتبليغهم إياه، وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على الذين بلغهم من الذين عاصروه. ويفهم من هذا أن المبلغين من أتباع الرسل يكونون يوم الدين شهداء على من بلغوهم من الناس. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ليكون الرسول شهيدا عليكم ولتكونوا شهداء على الناس، لكي يحافظ عموم المسلمين على هذا الاجتباء الرباني المشرف لهم الذي جعلهم فيه حملة رسالة رسوله ومبلغها للناس أجمعين، وعدولا في التبليغ وفي الشهادة على الناس يوم الدين. فإن عليهم أن يقيموا الصلاة فلا يضيعوها ولا يتهاونوا بشيء منها، وأن يؤتوا الزكاة كما أمر الله ورسوله فلا يمنعوا شيئا مما أوجب الله عليهم في أموالهم، وأن يعتصموا محتمين بالله العزيز الذي له القوة الغالبة، مجتمعين غير متفرقين ولا متنازعين ولا متبعين أهواء ومصالح دنيوية خاصة ووساوس شياطين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكامل زمن هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى معرفة المنهج القويم الذي ارتضاه خالق الكون لخلقه، وأنه يبدأ باللجوء إلى الله كما مر في معنى الاستعاذة، ثم الاستعانة بالواحد الأحد كما مر في البسملة، بداية المؤمن الموحد، ثم يلي ذلك الحمد. والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، وأل فيه للجنس، والرب صفة مشبهة، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجياً. والرب بالألف واللام لا يقال إلا لله، وورد في غيره مضافاً نحو قولهم رب الدار ورب الدابة، والعالمين جمع عالم بفتح اللام. وصيغة الجمع هنا لبيان شمول ربوبيته تعالى أجناس الموجودات، فالتعريف هنا استغراق لجميع الأفراد، وإراد الرحمن الرحيم بعد الوصف بالربوبية من باب اقتران الترغيب بالترهيب الذي هو أسلوب القرآن. وإذا تأملنا البدء بقوله الحمد لله، الشأن في الأمر المهم الذي لم يسبق للمخاطب به علم من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود، وأن يهيأ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك، وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما من شأنه أن يكون عائقاً عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة. فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أن أصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجات التي تضمنتها سورة الفاتحة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه من جماع

0: طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علام الغيوب، لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل، وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها، فأراهم كيف يتوجون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق. ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب المجيد. فسورة الفاتحة منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة، وهذا الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي، وهو أعون للفهم وأدعى للوعي. وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة: القاعدة الأولى إيجاز المقدمة حتى لا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود، وهو ظاهر في الفاتحة، وليكون سنة للخطباء فلا يطيل المقدمة كي لا ينسبوا إلى العي، فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض. ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل الصور الطوال مع أنها صورة قصيرة. الثانية أن نشير إلى الغرض المقصود، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، لأن ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم، فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة. ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه، بحيث ينبه السامعين لوعيه، وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم. الثالثة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم، وقد بيّن ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. والحمد مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية، وقوله لله خبره فلازم لله متعلق بالكون والاستقرار العام، كسائر المجمرات المخبر بها، وهو هاهنا من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار، فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله، وتقدير الكلام نحمد حمدا لله، فلذلك التزموا حذف أفعالها معها. قال سيبويه: هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل، على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره، وذلك كقولك سقيا ورعيا وخيبة وبؤسا والحذر بدلا من أحذر، فلا يحتاج إلى متعلق. وأما قولهم سقيا ورعيا لذاك العاتب الرازي، فإنما هو ليبين المعنى أو المعني بالدعاء، إلى أن قال: من ذلك قولك حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا، فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل، كأنك قلت أحمد الله حمدا. ثم قال بعد كلام مفصل: هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليها ما بعدها، وذلك قولك الحمد لله والعجب لك والويل له، وإنما استحب الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر أي غير إنشاء، فقوى في الابتداء أي أنه لما كان خبرا لا دعاء، وكان معرفة بأل تهيأت فيه أسباب الابتداء، لأن كونه في معنى الإخبار يهيئ جانب المعنى للخبرية، وكونه معرفة يصح أن يكون مبتدا بمنزلة عبد الله والرجل. انتهى كلامه. وقوله تعالى ملك يوم الدين، هذه قراءة الجمهور، وقرأ عاصم الكسائي ومن وافقهما مالكي، وقد بحث العلماء في خصوصيات هاتين القراءتين، والحق أنهما سيان في إفادة أن الله هو المتصرف وحده في ذلك اليوم. الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، لأن كلا من الصيغتين مضافة إلى هذا اليوم. والدين الحساب والجزاء، ومنه كما تدين تدان، والإضافة هنا لتفرده سبحانه بالأمر وتهويل اليوم وتعظيمه. ولما وصف تعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم كان ذلك مفيدا ودالا على كمال رفقه تعالى بالمؤمنين في سائر أكوانهم، ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر. وإذا كانت الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب تظهر الرحمة لله تعالى الرحمن الرحيم، قد يظن الكثيرون أن ذلك يخفف عن المكلفين عبء العصيان، ومثيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك، وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة، فلا يخشوا غائلة الأعراض أو الإعراض عن التكاليف. لذلك كان مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحكم في يوم الجزاء، وجعل مصداق ذلك الجزاء يوم القيامة. ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه، لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم. ولو قيل رب يوم القيامة لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب رحمة وصفحة. وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال المجزى عليها. ثم إن تعقيب قوله رب العالمين الرحمن الرحيم بقوله ملك يوم الدين إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، فهو إذن تتميم. وقوله ملك قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم، وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف خلف بن مالك بالألف. فالأول صفة مشبهة صارت اسما لصاحب الملك، والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك بكسر الميم، وكلاهما مشتق من ملك. فأصل مادة ملك في اللغة ترجع في تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كما قاله ابن عطية. وقراءة ملك تدل على تمثيل الهيئة، تمثيل الهيئة في نفوس السامعين، لأن الملك بفتح الميم الملك بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الملك بضم الميم، والملك أخص من الملك، إذ الملك بضم الميم هو التصرف في الموجودات والاستيلاء، ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنيهم، فلذلك يقال ملك الناس. وإلى هنا تنتهي أيها الإخوة الكرام هذه الحلقة، وسنلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الحين أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان و...

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاصٍ وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك، ولها مرة تانية. فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا؟ وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط لحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء؟ ادعوا ويدنو إلى السماء الدنيا ويقول لهم ادعوا اطلبوا ارفعوا حاجاتكم، فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله
3: سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
4: يا الله
3: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار درهم، سدس درهم، كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس، قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن وين العبد اللي يرفع يده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع يده، ما يرفع يده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا، النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خلصت من طلب الآخرة ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد، يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي، يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي، يقول جئت إلى البيت قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت للمسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله، يقول تفت فإذا هو ولدي،
4: الله أكبر،
3: يقول هداه الله وأنا في الحج،
4: الله أكبر.
3: يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله، هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر وقلب يعني موقن بالإجابة وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك قلت حق أولادك قبلها أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طف التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع،
4: صحيح،
3: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها، جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى،
4: الله
3: تخيل شيخ إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي، هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
2: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل وتعلم أن كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة الدار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو، تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك ويكفي أهلك، ادعو، والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجدوه في غاية الرقة، اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهاد، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إصلاح النفس وإصلاح الغير، أو القاعدة اللي قلناها أصلح نفسك وادعو غيرك. ذكرنا تذكير سريع وقلنا الجوانب اللي إصلاح النفس، وكذلك مقومات دعوة الآخرين كيف تكون، تكلمنا فيها إن شاء الله تعالى نكون يعني عطينا، وإن كان الموضوع هو مازال يحتاج إلى حديث، لكن أعتقد أن احنا نكتفي بهذا القدر. لما نجي الآن يجي واحد يقول لي طيب أنا السؤال كيف نوازن، يعني كم نعطي وقت لهذه وكم نعطي وقت لهذه. لا شك أن عملية الموازنة مش سهلة لكن مهمة جدا. يعني ما نجيش واحد يقول الله خلاص أنا حننطر وكيف تمشي، لا، لازم يكون فيه نوع من القواعد ربما نحتاج إلى أن احنا نهتم بها. فألا أنا نكون مركز على نفسي لدرجة أني أنا مهمل في الجانب الآخر، ولا أيضا مركز على الجانب الآخر اللي هو إصلاح الآخرين ومهمل نفسي، وإنما نكون عاطي وقت، عاطي كل شيء وقته. وذلك هنا جي إيش جي يعني صفة في اليوم واليوم تكلمنا عليها للرواح، قلنا أنه هو منظم في شؤونه، منظم عملية التنظيم تنظم أمورك أنت، معناها أنك أنت تخطط لكل شيء بوقتك، يعني وقت لنفسك ووقت لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أربع حقوق، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، أو ترتيبا طبعا ربما أخطأت فيه، لكن هذه الجوانب الله سبحانه وتعالى رب الحق، المولى سبحانه وتعالى حق النفس وحق الأهل وحق الزوار أو الضيوف أو المجتمع اللي حولك، هذه حقوق أربعة باهي كويس. كيف نديرهن؟ كيف نوازن بين كل واحد في وقته؟ كل لو أن رتبت أمورك ونظمت وقتك وأعطيت لكل واحد في التخطيط بتاعك حقه، حتى نفسك مطرية. وذلك مهم جدا التخطيط، هذا التخطيط اللي أنا وين جوانب يصلح نفسي هيكون فيها بروحي أو مع ناس، لكن صلح. وأحيانا يا أخوانا، وأحيانا والله وهذه بالتجربة، قد لا تستطيع إصلاح نفسك وانت قاعد مع نفسك، لكن عندما تأمر الآخرين بما أنت بتصلح بنفسك. يعني أنا عندي مشكلة في مثلا على سبيل المثال في الغضب، نغضب بسهولة ونعالج بس ما نجحتش، ما قدرش قاعد، لكن لما نمشي نتكلم دائما نحكي للناس على الغضب ونقول مش كويس، وهذا يضيح الإنسان وهذا يضر الإنسان ويغضب الرحمن ويرضي الشيطان وإلى آخره، أنا قاعد ندير في عملية إيش تغذية عكسية لنفسي. فانا قلت نقول تبهت وانا ليش ما ندشك، ليش قاعد نقول للناس هيك وانا مش قادر، تكون تعطيك عزيمه اكثر في عمليه تغيير في نفسك. فاحيانا اصلاح نفسك حتى هو يكون من خلال الدعوه نفسك يعني، وبالتالي لكن هو لازم تكون عمليه ضمن تخطيط وضمن ايش ضمن. فنبو لا نبو الشخص اللي هو منشغل بنفسه بالكامل عن الدعوه عن الاخرين، لا يصلح الآخرين بأي صورة بصورة، ولا ينصح، ولا يكون اللي مشغول بالناس وتارك نفسه، وبالتالي يعني كما قيل ما ينفع فلان أي عبد. أن تقام دولة الإسلام ويصبح الناس كلهم كويسين وبعدين هو يخش النار وينادى به إلى النار، شو استفدت؟ أنا أصلا ديرها كما قلنا من قبل، ديرها الموضوع هذا بنديرها بالخصوص هيك حصرا خاصة لي أن أنجو يوم القيامة، أنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، أنجو من غضب الله سبحانه وتعالى، وأدخل الجنة اللي هي محط رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فبالتالي لازم يكون عندي بعض القواعد في مسألة إيش باش تحقق التوازن. القاعدة الأولى هي الأولويات، والأولويات في أولويات حكما وفي أولويات وقتا. يعني صلاة الفريضة في وقتها لما يجي وقتها هي الأولوية الأولى، ما تديش أولوية ثانية اللي هي عادي نصلي نافلة ولا لا، نصلي الفريضة
ما نضيعش وقت، ما ناخرش صلاة علشان عشان والله والله علشان ماشي ان بنزور فلان، لا نقدر نزوره في وقت اخر، هذه هذا واجب وقت تسموه، وبالتالي لازم يكون عندك. كذلك لو فرضا اعترض امر مثلا حاجه تتعلق بوالدي وتتعلق بزوجتي او بابنائي، لا قدم والدي على زوجتي وابنائي، هذه اولويه. كذلك لو فرضا الامر انا والله الموضوع هذا يعني الوقت هذا يعني محتاجه في نفسي، محتاجه لنفسي الوقت هذا، محتاجه لنفسي، وايضا ممكن ندير به حاجه، لا نفسك لها اذا كان قدرت تقسم الوقت بين الاثنين اللهم بارك، ما قدرتش لا نفسك اولى، اصلاح نفسك اولى من اصلاح غيرك، هي اولويه كويس. وبالتالي مهم جدا ان انا اصلاح نفسي او فهمي لاولويات الاحكام، أولويات الدين، أولويات الشريعة، أولويات المصالح، راه مهم جدا قبل ما نبدأ في أي عمل. المسألة الثانية كما قلنا قبل شوية اللي هي قضية في تكامل في شمول. يعني إيش معنى تكامل شمول؟ يعني مثلا مش معنى أنا مصلح نفسي معناها ما غيري، لا أنا ما هو مثلا على سبيل المثال لو أني أنا نبي ندرب نفسي على العطاء، ندرب نفسي على الكرم، على السخاء، اني نعطي في سبيل الله، نعطي لا شك اني نعطي من تحت لتحت، مش صدقه خفيه لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وفي نفس الوقت ممكن ندير وحده قدام الناس، انا نبيه كاني دعوه لهم، انا نفس الوقت عطيت علمت نفسي السخاء وفي نفس الوقت دعيت الاخر، فهي فيها نوع من التكامل. يعني العمليه تتم احنا لما نمشوا لصلاه المسجد، صلاه الفريضه في المسجد، راهو قاعدين نديروا في عمليه الدعوه بهذا الاسلوب، وانا قاعد نصلح في نفسي، انا قاعد نربي في نفسي، انا قاعد نأدب في نفسي ونأدي في فرائض في ما افترض الله سبحانه وتعالى علي، وفي نفس الوقت انا قاعد ندعي في غيري الى انه يجي للمسجد ويصلي معي ويشجع فيه صح التعبير. فبالتالي مش معناه ظن هن خطين متوازيين لا يلتقيان، لا، هن يصير بين تدخل وتفارق، وبالتالي في تكامل بين اصلاح النفس ودعوه الغير. بطبيعه الحال لما يجيني انا موضوع يتعلق بنفسي وموضوع يتعلق بالاخرين، إذا كان نقدر نديرها الله مبارك، ما نقدرش نكلف نفسي مالها أوتر، ونركز على جانب واحد وهو الأولى هو جانب النفس. إذن ما حملش نفسه من الأمر ما يوتر. وأحيانا الشيطان من شطارته أنه هو يجي على فكرة يجيك بصفة الناصح الأمين كما فعل مع ابن آدم وابن حواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كويس. ولما جاء فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كلام في ظهره حلو جميل يغر الإنسان. الشيطان مش دائما يقول لك عادي يدير اللي غلط، لا، هو أحيانا يشجعك على الصح من أجل أن يكسر لك ظهرك، يرهقك، انت مفروض تقيم الليل ما تركزش بكل، فنوض في النهار دايخ تقدرش تطلع حتى الفريضة، صلاة الصبح ترقد عليها، ليش؟ لانك طول اليوم انت سهران. لازم يكون انسان ذكي وايضا عالم بامر دينه. فبالتالي مسألة عدم ما تكلفش نفسك لا تكليف الا بمقدور، قاعدة شرعية، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي آخر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بالتالي أنا حاجة نقدر نديرها براحة نديرها، ما نقدرش ما نديرهاش، خلاص سيما نهتم بالأولى، نجي الأولويات بعدين. بالتالي ما حملش نفسي. وأيضا في نفس الوقت طبعا الشيطان كما قلنا يجيك يقول لك والله الأمة ضعيفة والأمة محتاجة وقت، المفروض واحد يبذل جهده ويضاعف من جهده، أوكي تمام كلام صح، لكن ما تخليش يوصل معناته أنه يكسرك. لا، ان هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبتة لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. واحد متشدد، وذلك تجد الناس متشدد في امر دينها
وتجدد في أمر الدعوة يكسر في العظم، يكسر الظهر، طيح، ما يقدرش يستمر. ليش؟ لأن وصل إلى مرحلة الحمولة الصعبة، ويقولوا القشة التي قسم ظهر البعير، هو القشة بدر شيء، لكن هو أصلا الحمل اللي عليك كان خلاص واصل حد الأقصى. الملي جرام هذا اللي هو القشة هذه قصرت الظهر، يقول القشة التي قسم. هو في الحقيقة فعل الإنسان ما تعبيش الحمل بتاعك أكثر مما تستطيع، حتى ما تجيش لحظة فيها قشة بس بالغلط تنزل تكسر لك ظهرك. بالتالي هذه قاعدة مهمة جدا جدا. طبعا الآن عصرنا عصر التخطيط الحقيقي، عصر التخطيط الذكي، مش حتى التخطيط البسيط. وسائل التخطيط الآن حتى الـ AI الآن، يعني الوسائل اللي هذا يسموه فيه هو الوسائل الذكية هذه مهم جدا نحن نتعلمها ونستفيد، كيف نستفيد منها في في في تخطيط حياتنا. ولو خططت أنا وجعلت كل شيء وقته، وجعلت وقت للراحة ووقت للعمل ووقت للقراءة ووقت للأكل ووقت للنوم ووقت للعائلة ووقت لكل واحد، كل واحد أعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا أجد صعوبة بعدين في نحقق كل هذه الأشياء. لكن لما العملية تقعد هيك متروكة واللي تجي قدامك تديرها، تلقى نفسك آخر نهار درت حاجتين واربع حاجات ما درتنش، حتى أن من الواجبات اللي عليك. طيب يبقى إذا مسألة أنه نحن باش نوازنه بين الموضوعين هذين، نحتاج إلى أن ندرك هذه الأشياء. وسأعود وأقول مرة أخرى أنه يا أخواننا راه العلم نور، العلم نور والجهل ظلام. الإنسان يقرأ ويتحاول يسأل، يحاول أنه إذا عرفنا هدفنا في الحياة، الآن كل واحد يكون عنده هدف في الحياة يريد يسعى إليه، يريد يسأل هذا وهذا كيف نوصل له. واحد يبدي الحوش يقول الله يا يعني خلاص بدي حوش وقام بسحوشها، لا هيد يسأل وكيف نديرها وكيف تكلف وكيف كذا وش كيف نجيب فلوس وكيف يبدأ يسأل ويبدأ يدير ويبدأ بعدين يشتغل ويجيب ويدير وحطني يصل إلى أن يحقق هدف. أنا بندير تجارة، بندير مصنع، بندير بنشي مزرعة، بندير أي حاجة، إذا أنا اقتنعت بأني بنديرها حنبحث عن وسائل، حنسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان ضروري يكون له خلي يقولوا زي المرجعية، يعني شيخ يثق في دينه وداعية يثق في تجربته، يسأل يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل كل واحد في فنه، حتى في وسائل الدعوة مرات أحيانا تسأل شيخ عالم وجليل وكل شيء، لكن ربما في أساليب الدعوة هو ضعيف لأنه ربما ما يمارسش فيها، لكن ممكن الداعية يختلط بالناس وتحرك وسط الناس وتسأل عن الوسائل، تسأل عن الطرق وكيف تعالج المشكلة وكيف تدير في الشخص اللي عاندي واللي عاند، وكيف تدير في الشخص اللي مثلا بيجسمع، وكيف تدير في الشخص اللي عنده بتحكم في هواء، يقدر يعطي فيك في حلول. ليش؟ لأنه جرب. وبالتالي نحن لن نعدم نجد حد يدلنا على الطريق السليم إن شاء الله تعالى. طيب ساقف هنا في الفاصل القصير، ثم نعود إن شاء الله تعالى فنواصل حديثنا، فأرجو أن تبقوا تفضلوا بالبقاء معنا.

مستشفى وأنا أتمنى له الشفاء وأتمنى أن يعالج، يعني ما أشعر بالألم أو بالجهد أو بالوقت اللي أو بالفلوس اللي نصرفها من أجله. ليش؟ لأن نحب ابني أو زوجتي أو أخويا أو عمي أو والدي أو أي واحد من الناس اللي يعني إنسان يعني يهتم لهم. الحب هذا يخفف عليك هذا الجهد، ويخفف عليك أيضا حتى الألم اللي ممكن تواجهه. أنا تشوف مرة أحيانا أنت بتشيل ابنك ومريض وقد يقول لك لا وعيط وما يبيش وكذا، وأنت تحمله ماشي يا بابا وشوية، وأنت تقدر تهدي فيه وتقدر تلاين فيه، وبعد تقدر حتى تحاول التغريب بعض الأشياء وتجيب لك هذه كانت كل صابر على العناد بتاعه والله على الأذى بتاعه، لأنك أنت يهمك أنك أنت تعالج أو تدي لك الحاجة الكويسة. فبالتالي يعني نحن أيضا الحب هذا يربطني مع غير الحب الطبيعي اللي هو حب الأبناء والأولاد والزوجة والأهل والأب والأم اللي افطر الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، هذا موجود. لكن في حب آخر اللي هو سميناه من قبل نتكلم عليه حب في الله. أنا نحب في الله، في اثنين حب في الله، واحد لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى وهذا يهي سيكون عونا لي، فهذا تربطني بعلاقة حب من نوع خاص لأنه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا نتعاون على ما يرضي في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأننا يساعد بعضنا بعضا في تحقيق هذا الهدف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذن محبتي له في الله. طيب وباقي الإنسان اللي ماهوش في طاعة الله شنو هذا؟ نكره؟ لا، يقول إننا نكره عمله، بل أشفق عليه وأتمنى أنه يرد إلى حظيرة الطاعة والخير وما يكونش صاحب معصية أو صاحب ذنب. تمام؟ وذلك القرآن يخفف، الرسول زادت عنده هذه الجرعة حتى أن القرآن بدي يخفف، يقول الله سبحانه يقول للرسول يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أنت تشعر بالأسف إن هم ما يبوش يؤمنوا، هل بلغ بك الاهتمام بهم إلى أنك أنت بتقتل روحك عشان خطرهم؟ وموقفه في الطائف يعني موقف الحقيقة ما يقفش باش نحن عموم الناس ما تغش الحديدين، ناس أذاتك وناس يعني دارت لك طردوه من بلدتهم بالدماء، دم يسيل على جسم. يعني أنا تخيل في واحد هو كان يلقى قالوا يمسك عند في يد الموت يطلق عليه، يا بالي جيه واحد يقول له أنا نقدر ندمرهم لك في لحظة، ملك الجبال أرسل الله سبحانه وتعالى قال له شوف انظر يا محمد اللي بها دير لك. سيدنا جبريل عليه السلام قال هذا ملك الجبال، لو وإن شئت لا أطبق عليهم الأخشبين جبل هم قاعدين بالجبال، قال سكر عليهم جبال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بهم وحبه لهم حبه الخير لهم قال لا يقول له لا لا لا لا لعل الله يخرج من أصلابهم، قد يضم ما يستش منهم لكن لعل الله يخرج من أصلابهم. لما نقتلهم أنا قتلت ناسهم بالكامل، بينما لما يعيشوا اللي يهدي ربي منهم يهدي، واللي ما يهديش لعل يجي من أولاده من يوحد الله سبحانه وتعالى فتكون نسمة دخلت الجنة بسببنا. وعندما وقصت مع اليهودي لما جاء يزور في ابنه مريض، ابن اليهودي مريض، يهودي عنده ابن مريض مريض مرض الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال أسلم أشهد أني رسول لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالعي المريض نبق النظر في وجه والده قال له كم يقول له شندير، قال له أطيع أبا القاسم لعل الأب في تلك اللحظة يعني بينجل ذا من نار جهنم، عارف اليهود عارفين القصة، قال له أطيع أبا القاسم. فأشهد فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فرح به أنه هو خرج. فإذا هذا حب، هذا نوع آخر، وذلك تصبر على علاج الناس، تصبر على معاناة الناس، لأنك أنت مش قاعد تواجه فيهم، هم تواجه في

0: باطل متلبسهم. زي ابنك لما الآن يكون مسيطر عليه واحد وقاعد يسير فيه ويخلي فيه يدير حاجات ضدك، فأنت كأنك أنت بتنتقم من ولدك وتقتله، خلاص هذا هو اللي يبيه أصلا عدوك، يبيك تدير، يبيك تقتله. أخي تقول أنا لازم أخلص ابني من شر هذا الذي حكم فيه. وكذلك أنت لما تشوف صاحب معصية ولا صاحب عادة مش كويسة ولا صاحب خلق مش كويس ولا كذا، أنت تبي تنقذه من إيش؟ من الشيطان والنفس التي اللذان يتحكمان فيه. وهذه يعني لما واحد من الصحابة لما شاف ناس يسبوا في واحد شارب خمر، سبوا فيه كذا يا صفتك يا ناتك أنت اللي مش عارف شلون أنت كذا، فشكلهم قالوا له كيف أنت هذا يا بالعليك تحب هذا؟ قالوا لا أنا أكره عمله ولكن يحبه هو. قالوا أرأيته لو أنه هو واحد من صحابكم نزل في حفرة بير وبعدين شو تديروا له؟ قالوا له نمدوا له حبل نقضوه. قال حتى هذا واقع في بئر المعصية، طلعوا من البئر المعصية بدلوا جهدكم في أنه يطلع، نزلوا له حبل وروه وجه طيب، شجعوه على فعل الخير على ترك المعصية، مش تزيد فيه تردم فيه كأنك تزيد فيه، خليه يستمر في المعصية. وبالتالي هذه مهمة جدا مسألة إيش يعني نبني هذه العلاقة في الدعوة مع الناس على هذا المفهوم اللي هو الحب، دعوة إلى الله حب كويس. وذلك أنا الآن كما قلنا أنا نمارس الحب اللي نمارسه مع أقاربي فيه جانبين، حب بشري حب فطري، حب أمرني الله سبحانه وتعالى به رحم لازم نأخذ أطيع حقه، ولو هم على طاعة فهناك حب آخر وحب في الله لأنهم على طاعة، وإذا كانوا على معصية نبي ننقذهم من المعصية اللي هم عايشين فيها. وكذلك بالنسبة للناس اللي هم مش أقارب سواء كان جيران أو غيرهم، معايا زملاء في العمل أو طلبة في المدرسة أو في الجامعة، اللي هو كل هضمة أنا الآن مفروض أني أنا عندي عاطفة، اللي هي عاطفة شنو؟ عاطفة أني أنا يعني خلي كن أمنيتي ها أن ندخل الجنة كلنا سويا، اللي نعرف كلهم يخشوا الجنة حتى من تعرضت من الكفر وكان قام يخشوا الجنة معنا. ده كيف يخشوا الجنة؟ أني نجيبه معي للضيق. الحاجة الوحيدة الإنسان ربما لو عنده فلوس لما يقدر ينفق فيه يقدر يحسب فيها، لكن انك انت تدعو الى الله سبحانه وتعالى والى دخول الجنه، الجنه هذه هي الله سبحانه يقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، هذا عرضها اي طولها الله اعلم. الجنه اصلا من كبرها مع يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يخش كل الناس خلاص وتقعد فاضيه، يخلق لها خلق جديد. يعني انت قصدي ما فيش مجال مش حياخذوا منك شيء، مش حيضايقوك في المكان اصلا. بالتالي كان تلقى اللي تعرفهم كلهم يخشوا الجنه وتستمتع بصحبتهم في تلك اللحظه. وكما كان سيدنا علي رضي الله عنه والزبير بن العوام يقول سيدنا علي يقول ارجو ان نكون ممن وصفهم القران اخوانا على سر متقابلين. هم يتقاتلوا شوفوا، لكن في قلوبهم جوا داخلهم هم يتمنوا انهم يكونوا عند الله سبحانه وتعالى من اهل الجنان، بل بالعكس على سر متقابلين يعني قاعدين حتى بعض قريبين مش حتى بعد. كويس بطبيعه الحال هذه عاطفه، لكن العاطفه ما تجيش حساب العقل، تجي حساب الاسس. يعني مش معناته مثلا انا نحب انسان ونشوفه على معصيه حبي له يخليني انا من ما انصحش، لا رد بالك. وذلك كما قال مؤسس دعوه في القرن العشرين الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. العقل هو يخليك تعرف الحكم الشرعي وماذا يجب ان تفعل، وما تخليش عاطفتك هي اللي تتحكم فيك. كويس وبنفس الوقت ان انا القضايا العقليه هذه نغذيها بالعاطفه بشجعني أن نستمر فيها، لأن العقل الشرع يقول لك ادعي للخير، فعاطفتك تكون داعمة. لكن ما تكونش عاطفة بس وأنا ناسي أنه هو مفروض نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فنقعد ويتحقق فينا قول القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه وحدة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وبالتالي ما كانوش يجي يقول له يعني اخوه يدير في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قادر في خطأ، يقول هذا لا يحل لك، بس ثم لا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، خلاص ينسى الموضوع. طبعا انا مش معناه اني انا ندعي الناس ولقاهم على خطأ اني نقاطعهم، لكن ايضا ما نقعدش انا متسهل معهم، لازم ديما نذكرهم لا يا فلان راك تدير في حاجه غلط، مش هذه لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترضي المؤمنين، وبالتالي يرد بالك. لو انت تبدا تظن عليه مثل ماذا؟ مثل ما القاعد اهل الباطل يظنوا علينا، يبوا يقنعونا بالباطل بتاعهم ويبونا نمشي معاه فيه. ولذلك اهو شوفوا انتوا البرامج اللي في الاذاعات والتلفزيونات والوسائل مواقع التواصل وغيرها من الاشياء اللي تجد فيها أشياء يعني الباطل فيها يلعب ليل نهار ويحاول أنه يقنعنا أو يقنع الصالحين بأنهم يتركوا الصلاح اللي هم فيه ويمشوا في اتجاه الباطل. طبعا أيضا أحسن وسيلة للدعوة هي قدوة، نقول أنت صورة قدامك، يشوف صبر بتاعك وشوف الحلم بتاعك وشوف الابتسامة بتاعتك وشوف المساعدة بتاعتك وشوف الأسلوب اللطيف بتاعك، كل هذه لما أنت تخلي الناس تشوفها قدامك هي تشجع لأنها تقتدي بك. كويس، بالتالي مهم جدا أن احنا دائما يعني الواحد وهذه من حتى لو تكلفتها في البداية، لكن ديما اشتغل على نفسك، اخلص النية فيها، بس اللي هي أنك أنت أنا ديرها حتى أني تكلفها قدام الناس ديرها لله، هذا التكلف ديرها لله. ليش؟ لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى ولبي نكون وسيلة لإصلاح الآخرين لهذا العمل. تكلفها اليوم بكرة هتقعد إيش؟ هتقعد عادة. وذلك إنما الحلم بالتحلم والصبر بالصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، كل فيه يبدأ التكلف، لكن لازم تنتبه لنفسك، ما تمشيش فيها بحيث انها تقعد بعدين رياء مطلق، لا انتبهوا لها. هذه تقعد بعدين العقل والعاطفة الموازنة والأولويات وكل هذه مهمة جدا. أيضا من الأشياء المهمة جدا اللي هو بطبيعة الحال يعني الأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإنسان يحسن اختيار الكلمات ويختار الأسلوب. احنا مرات احيانا حتى الواحد نتناقش انا واحد فنجي نقول له انت ما تفهمش، انت راسك مسكر، هذا ما يقنعش. انا بالعكس ممكن اقول له بالعكس، انا ربما شكلي لم يوضح الموضوع بصوره جيده عشان كي ربما ما فهمتكش كويس، يعني انا اللي درت الغلط مش انت، انت ما غلطتش. فنشجع على انه هو يعني يقترب. ايضا اذا شعرت انه هو مثلا اغلق عليه سكر الموضوع بشي نخليه شوي ريح سيبه ورد عليه مره ثانيه، او استعمل اسلوب اخر افضل من الاسلوب. وبالتالي هي فيه اللين والكلمه الطيبه والاسلوب الحسن واختيار الاوقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يختار وقت بالموعظه، يختار وقت المناسب للموعظه مخافه السامه من يعني الناس تمل بطبيعة، لكن واحد ديما طيب ديما ديما ديما لا، مرة حاول انك تختار اوقات الجيدة المناسبة اللي يكون مرتاح. يعني انت حتى لما تبي تطلب من واحد طلب احيانا ما تمشيش في وقت هو راقد والله وقت مشغول، لا فلان امتى نلقاك فاضي نبيك تكون رايقك يا عندي موضوع مهندس معك فيه، يبقى رايق وجيت هذا الزدوية فيه وان شاء الله يقتنع وتمشي الامور. كذلك الدعوة لازم اختار لها الوقت المناسب لها. مهم جدا ان نصبر على عباد الله سبحانه، صبر هذه دعوة بصمت كويس. وذلك سيدنا لقمان لما نصح ابنه شن قال له؟ قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم بعد شن قال له؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما فيش واحد يقول بندعي إلى الله وأنا سليم، لا، حيتكلموا على أرضك وتكلموا على شرفك وتكلموا على ذمتك وتكلموا على إخلاقك وتكلموا على شخصك. ليش؟ لأنه يبوا يسكتوك، هم أصلا هم يبوا يسكتوك. أصبر أصبر واحتسب ولا تغضب لنفسك. والرسول يعني مصف بالرجل يكون يوم اللي يقول صادق الأمين، قاعد كذاب وقاعد مجنون وقاعد مسحور وساحر وقاعد يعني كل شيء، ما في حاجة ما دراه فيه محطوا عليه. ليش؟ لأن هذا هو صاحب الحق دائما. طبيعة الأشياء، طبيعة الأشياء اللي يمشي في الطريق هذه غالبا يجد صعوبة. هذه مجموعة أشياء تساعدنا في أن نحن كيف نتعامل مع الناس وندعوهم إلى الأمور الطيبة هذه، ودعوهم إلى الخير ودعوهم إلى الدين. ولازم نحن نقتنعوا بأن راه ديننا هو أفضل شيء موجود، أفضل ما هو موجود على الأرض من أفكار ومن آراء ومن أي شيء. بالأديان هو أفضل الأديان، وهو خاتمها، وهو أعلى، وهو ولا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام فلن يقبل. هذه لازم تكون قدرنا واضحة. وذلك أحكام الدين نمسه ونقنعه بطبيعة الحال. يقولوا من قواعد الأمر بالمعروف عن المنكر أنك أنت ما تنكرش في الأشياء المختلفة فيه، يعني حاجة في عليها خلاف بين العلماء فهذه لا من قمز هدز فيها ممكن، لكن ما نقدش بديها قضية دعوة وأمر بالمعروف عن المنكر، لأن هذه لم تدخل، لا تدخل في هذا الباب، وإنما تدخل باب الإيش؟ باب النقاش العلمي الهادي، باب المناصحة اللي هي ربما بكي نستفيد من وضوع بحث عن الحقيقة. أوكي، لكن أما باش تديرها قضية وتقدر كما يقول هذا ما تشدد أنك أنت تلزم الناس بأراءك أو باجتهاد شيخك أو بالاجتهاد اللي أنت اقتنعت به. لا، الناس عندها حتى هي اجتهاداتها وعندها قناعاتها وعندها مشايخها وعندها سلفها الذي يسير في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا على طاعته ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يحقق لنا ما نرجو من الخير، وأن يوفقنا لكل خير. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
0: لازلنا في حضرة الحضارة الرومانية، وتكلمنا عن التأسيس وعن النظام الجمهوري وملامح ذلك النظام، وبعدين أخذنا الحديث إلى فصل جديد من فصول هذه الحضارة وهي الإمبراطورية الرومانية، لنتكلم ربما إذا كان النظام السياسي بدأ يتغير، بدأت تظهر يعني أشياء أخرى يعني أضفت عليها طابع الإمبراطورية أكثر من تكون. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك أستاذ سالم على هذا التقديم الجيد، وهي نقول عليها حركة التاريخ الآن. نعم. والانتقال، وهنا سنة الارتقاء والتطور. نعم. الحضاري. فالإمبراطورية الرومانية تأسست زي ما حكينا في الحلقة السابقة بأن مدينة روما، وأسسها اثنين كانوا كاد يقترهم يعني ملك المدينة، ومرت بمراحل تطور السيرورة التاريخية نحو الأفضل، أو بمعنى أن وفق السياقات المتاحة أمامها ورغبة الأمة في مشروعها الحضاري أو الثقافي أو العسكري أو المدني، لأن كل أمة يجب أن يكون لها مشروع حضاري وثقافي يبدأ من بعد توحيد الله سبحانه وتعالى لأجل البقاء وإعمار الأرض، ثم الاكتفاء الذاتي إن جاز التعبير، ثم يبدأ يتطور بناء المدينة، مدينة بعدين النظام السياسي وكيف ينظم شؤون المدينة وكيف تتطور بقدر ما فيها تجانس ما بين السلطة الحاكمة والقاعدة الشعبية، أو تقول بمعنى أصح إن تكون السلطة الحاكمة هي نتيجة لإفراز القاعدة الشعبية وفق ضوابط وضرورات ما تمليه القاعدة الشعبية، سوف يتقدم المجتمع. ويبدأ هنا زي ما نقوله هنا التوازن أو الالتزام بين الاثنين، بمعنى بعدين جان لوك وأسس كتاب العقد الاجتماعي. فمن هنا العقد الاجتماعي وفق توافق الآن بين المجتمع كيف ينظم شؤونهم الخاصة، وكيف حتى يختاروا، والشروط اللي عندنا بعدين في الإسلام شروط البيعة، إن شروط تسيير هذا المجتمع وفق ما يسنه الشعب وليس ما يقرره الحاكم أو الطاغية المتغلب أو حتى المنتخب ثم يتحول إلى منقلب أو الذي هي في نفسه الانقلاب. فمن هنا بدأ التطور، تحدثنا من المدينة ثم المناطق الأخرى، التبادل السلمي على السلطة إنجاز التعبير، ثم تكوين العصر الجمهوري والقناصل والصراع ما بين الشعب وما بين النبلاء، ومع ذلك المسار يسير لهذه الثقافة وهذه الحضارة. وهنا يعطيك مؤشر بأن هناك إصرار من هذه الأمة على أن تكون شيء في المجتمع، أن تقود وتسود وتتقدم نحو حضارة أزهى، كلما وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضارة تسمو وتسعى إلى إنتاج حضارة أكبر وأسمع، ربما فيها أغراض طبعا غير مشروعة، ولكن طبيعة البشرية هو التوسع والاستحواذ، إما يحكمها خطا، أما خط الاستيلاء على السلطة واستلاب الحريات والقمع وانتهاب الثروات، أو برضو الدعوة إلى بغض النظر عن الإطار العام إلى عقيدة معينة إلى دين معين. وهذا ما تميز به الحضارة الإسلامية، أنها كانت دعوة توسع وانتشار للدعوة لله سبحانه وتعالى، ولا استلاب حريات ولا اغتصاب ثروات، بينما الحضارات الأخرى المنحرفة يعني ذات العقيدة المنحرفة التي تبيح أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتهم هذه قضية ثانية. وقد ينتصر حتى هذا الخير والشر دائما في صراعه وفي توازنات، يعني سنة الحياة هكذا. فانتقلت هذه الرغبة وهذه الحيوية في الإمبراطورية الرومانية في الشعب الروماني وإفرازها للقيادات التي تعبر عن إرادة وطموح الشعب الروماني، أدى بهم الانتقال والتطور إلى قيام الإمبراطورية الرومانية. هذه الإمبراطورية تأسست حوالي سنة 27 قبل الميلاد بعد زوال الجمهورية الرومانية، أي بمعنى الآن أصبح تغير نظام الحكم من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري. كيف جاء هذا التحول وهذا الانتقال؟ طبعا بعد أن توسعت روما القديمة خلال القرن الثامن قبل الميلاد حتى وصل ذروتها إلى في ذروتها إلى معظم قارة أوروبا اللي هي وبريطانيا أيضا، لأن بريطانيا تعرف يعني من في الإطار العام شبه جزيرة، فمرت يضيفوها بحرف العطف واو ضموا فيها الألمانيين، بس هي طبعا منطقة أوروبية بحتة. وكذلك توسعت أيضا في أجزاء من آسيا وأفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسط، واستمرت هذه الإمبراطورية إلى أن سقطت سقوطها النهائي للإمبراطورية الرومانية، لأن سنة 5 قبل الميلاد. أهلنا طبعا بعدين بتصير تسقط الإمبراطورية الرومانية وتجي الإمبراطورية البيزنطية، وهي امتداد لتغير المسميات، تغير العواصم، ولكن الثقافة والحضارة واللغة هي واحدة. فلما يجوا يقسموا زي ما احنا نقولوا في ليبيا هنا العصر العثماني الأول والثاني مرحلة فاصلة زمنية بنظام معين فقط أو تحولات. فاللي حدث طبعا في بعدين لما سقطت الإمبراطورية الرومانية في روما طبعا نشأت بدلها الإمبراطورية البيزنطية اللي هي في القسطنطينية، موضوع سوف نأتيه في حلقات يعني أو في سياقنا القادم. من الشيء الذي يجب لما احنا تحدثنا على توسع الإمبراطورية الرومانية منذ القرن السابع قبل الميلاد إلى 5 قبل الميلاد، يعني حوالي 700 سنة قبل النجول في سيرورة تاريخ هذه الإمبراطورية، أن نتحدث عن أثر الإمبراطورية الرومانية على الحضارة الغربية. لأن رغم احنا نقول الحضارة الغربية إلى يومنا هذا بل على العكس ما زالت إلى يومنا هذا المركزية في ذهنية المفكر والمثقف والسياسي الغربي بأن ثقافته هي ثقافة أوروبية، وأن يقولوا يستمدوا هذه الثقافة. أنت عارف قصة الآن المستشرقين وغيرهم أنهم يروا في أن الحضارة الرومانية هي حضارة هي وريث للحضارة اليونانية، لكن لم يتحدثوا بالذات الغربيين المعاصرين، أنا أقصد من الحضارة الغربية الآن، لم يتحدثوا على أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية، فجعلوها أعطوا الحضارة الغربية مركزية أوروبية انتقلت. بينما نحن نعرف أن الفاصل في القرون الوسطى حوالي 3-4 قرون هي عصور منظمة في أوروبا، ونتيجة للحضارة الأوروبية الحديثة أو هي تأثرها بالنهضة العمرانية والثقافية في العالم الإسلامي عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق أسبانيا وعن طريق غيرها، وحتى من المدن الإيطالية، هذه تأثرت كلها بالثقافة الإسلامية. ولكن هذا القول يكاد أن يجرم قائله إلا قليل جدا من المنصفين الدارسين لتلاقح وتواصل واستفادة الحضارات. إذا نحن في هذه النقطة يجب أن نقف على أثر الحضارة الرومانية القديمة في الحضارة الغربية المعاصرة. فما في شك أن الحضارة والإمبراطورية الرومانية أثرت هي وحضارتها على الحضارة الغربية من خلال ما شيدته المؤسسات الرومانية في عهدها الإمبراطوري، حيث شيدت الطرق وشقت القنوات المائية ونشروا اللغة اللاتينية في المناطق التي استولوا عليها. تجد إلى يومنا هذا أن اللغة اللاتينية في النقوش في جميع المستعمرات التي دخلتها الإمبراطورية الرومانية ودخلها الرومان، تجد أن النقوش والكتابات كلها باللغة اللاتينية. كذلك بعد اللغة، طبعا هذه اللغة اللاتينية بالذات أثرت وين؟ في معظم الدول الأوروبية إلى يومنا هذا، وهذه من التأثيرات الحقيقية الصحيحة، أن اللغة الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية هي كلها متأثرة إيش باللغة اللاتينية وإلى يومنا هذا، وما زالت سائدة حتى في الأوساط العلمية حتى في خارج نطاق أوروبا. فتأثيرات اللغة اللاتينية التي هي سادت في عصر الإمبراطورية الرومانية كان يعني كان موجود أو إلى يومنا هذا موجود في الحضارة الغربية المعاصرة. هذه لفتة يجب أن نشير إليها، كما أشرنا إلى تغييب أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة. فنحتاج إن إحنا الآن إلى ومذكورين الآن بعض المؤرخين المسلمين والعرب والقليل من المنصفين يقولون بذلك، ولكن نحتاج إلى أن يكون هذا الرأي موجود في المصادر الأوروبية المعاصرة الآن، وتحتاج إلى نقلة من الدارسين والباحثين والعلماء في الغرب في قيام وسقوط الحضارات ومراكز البحوث، أن يقوموا بتثبيت هذه الحقيقة وفرضها علميا على الأنساق العلمية والفكرية التي تدرس في الجامعات والمحافل العلمية الأوروبية.
0: نعم.
1: بعد أن
0: في انقلاب القيصري قام يعني ربما هو يكون عنوان لظهور تلك الإمبراطورية، والله أنا معلوماتي فيها شوية.
1: طبعا يوليوس قيصر والانقلاب القيصري يعين نفسه قنصلا عاما، وبعدين حتى ندر روحه نصف اله. فنحن الان بس ناخذ السياقات كلها، كما زلنا ما وصلنا الى المرحله القيصريه. او بمعنى نحن سياقنا ليس هو السياق السياسي بمعنى ان نحن في تاريخ الان سردي، بقدر ما احنا نستفيد من الاحداث التحولات بغض النظر من قام بتحويلها فلان او فلانك، النتائج والتداعيات في سير الحضاره وقيام المملكه يكون هذا خطنا، لأن فعلا نظام الحكم هذا غير فيه يوليوس قيصر وبعدين جاء ابنه أو بالتبني لأوكتافيوس وصار صراع، والصراعات هذه كثيرة دائما من جوا، ولكن احنا بنمشي في السياقات التراتبية اللي هو بعد ان نجحت الامبراطورية وتوسعت، ثم تحدثنا على سقوطها يعني سنة حوالي 5 يعني قبل الميلاد، جاء ما يسمى، وهذا اللي احنا استطردنا برا من من من من, من السياق، ان جاءت الامبراطورية البيزنطية كبديل. وهنا الناس بعض الناس يظن ان الامبراطورية البيزنطية شيء والامبراطورية الرومانية شيء، لا، احنا لما تحدثنا عن الحضارة اليونانية بعدين تحدثنا فيها عن العصر الهيلينستي طفرة اخرى من ضمن الحضارة اليونانية، ولكن برضو الان الحضارة تقدر نقول الحضارة البيزنطية هي امتداد جديد ومتجدد للحضارة للحضارة الرومانية، هي جزء من الحضارة الرومانية لا تختلف عنها الا في انتشارها، والشيء القليل صح احدثت تغيير نوعي ضمن الحضارة وليس مخالف للحضارة.
0: لكن سبب نشوءها شنو هو؟ اللي هو يعني بالضرورة سقوط أو تراجع الحضارة اليونانية المركز للروما،
1: هي روما طبعا نحن جايين فيها بالحديث، كيف ولدت الثقافة أو الحضارة البيزنطية؟ هذه طبعا النصف هي جزء من يسمى فيها النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، هذه اللي هي روما استمرت حوالي 1000 عام إمبراطورية رومانية، بعدين قلنا حوالي 700 وشوي إلى 5 قبل الميلاد، يعني قريب 750 سنة هك حاجة نتج فيها هذه نتيجة توسع الإمبراطورية. بعدين جوا إحنا بأسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية بصفة عامة، لما صار التوسع الإمبراطوري والعسكري صار صراع، إحنا تحدثنا في بداية الخلاف ما بين النبلاء وما بين الشعب، بعدين جوا القادة والعسكريين، وخاصة بعدين أصبح القنصل ضروري يكون من القادة العسكريين، بعض القادة العسكريين كان يأتي من مراتب الغزو أو من الفتح يأتي إلى روما ويعين قنصلا، هذه كلها أحداث سياسية أثرت في أو أدت إلى بعد نتيجة الصراع تقسمت الإمبراطورية بين مناطق نفوذ صغيرة، بمعنى آخر تفتتت الإمبراطورية وأصبحت إقطاعيات متنافسة إلى أن سقطت بالفتح الإسلامي على يد العثمانيين. هذا وقت يعني متأخر جدا أن الإمبراطورية البيزنطية بعدين هون تحدثوا عليها، يعني من خلال سمات الحضارة البيزنطية نعرف كيف نشأت وشنو أسباب قيامها وكيف كانت البديل. طبعا في سياقات او ملامح الامبراطوريه البيزنطيه، ولا اقول الحضاره البيزنطيه لان امتداد الحضاره الرومانيه، انها استمرت انماط الحياه في الامبراطوريه البيزنطيه وفقا للانماط التي كانت سائده في الامبراطوريه الرومانيه، مع وجود التغييرات، لان حركه التاريخ الان شفتها والتطور، مع وجود التغييرات مطرده سرعه هنا زي ما الان يحدث، احنا عندنا تغييرات مطرده في النظام السياسيه والاقتصاديه وحركه الاتصالات والدنيا هذه كلها، برضو بالحضارات عندها حين زي ما صرنا بالحضارة الإسلامية لما من نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي أو حتى من بداية العصر العباسي بدأت الطفرة الحضارية الثقافية في الفكر والفلسفة والفن وتطورت والعمارة، تغيرت حال هي حضارة إسلامية ولكن تغير الحال وزي ما يقولوا 190 درجة من التطور والتقدم، وهذا ما حدث، وهذه حركة التاريخ، حيوية الشعب، إرادة الشعب والأمة متوافق مع السلطة الحاكمة والشعب أو الحاكم والمحكوم بأن هذه البيئة، هذه المجتمع، هذا الدولة محتاج وقادر ولديه رغبة إن يحقق حضارة، يحقق نمو، يحقق تنمية. نحن خطة خمسية في التنمية ما ندروش نروها، لأن 50 سنة نسمع بالخطة الخمسية ولا خطة خمسية في العالم العربي نجحت. يعني نضرب لك مثلا خطة السعودية في إنتاج القمح وهيلمان في أواخر الثمانينات والتسعينات وفشلت، خطة المصريين في الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مشروع تشكا فشلت، خطة الخمسية اللي حصلت في ليبيا لم نتحصل على جزء منها، لأن شنو؟ لا توجد إرادة علمية توافق شعبي مع توافق سياسي مع قدرات عقلية واستخدام العقل والعلم في تحقيق هذه المشاريع. لا تخضع لإرادة سياسية. شو قام عزو 5 استفار يقول الرئيس ولا الملك نبي ندير مشروع، قولهم دقوا هاكم فلوسه يعيش 5 سنين. إلى الآن نتذكر أول ما افتتح الرئيس المصري السابق حسني مبارك مشروع تشكا، قلت هذا خط العالم العربي كله من سلة غذائية كبيرة، ولا 10% إلى يومنا هذا، وجاء الرئيس اللي توا وقال بالنحية كذا ما صار شيء. لا، الحضارات لا تبنى هكذا، تبنى وفق إرادة شعب، حاجة تخطيط دعم مع حيوية شعب. إذا لما تكونش علاقات تكاملية بين مكونات هذا المجتمع أو الدولة أو الإمبراطورية أو المملكة لن ينجح، ولو جبت حتى أحيانا بعض المجتمعات يجيبوا في مستشارين من برا ويجيبوا فيهم إلى يومنا هذا ولكن يفشل.
0: نحن يمكن أن نقول أن الحضارة البيزنطية هي استمرار، هي الاستمرار للحضارة الرومانية، وهي وقتها من الفشل من السقوط، يعني حتى هو نوع من يعني بعض الأجسام تحتاج إلى تجديد حتى لا تسقط.
1: نعم،
0: يعني ربما الحضارة البيزنطية جددت الحضارة الرومانية.
1: هذه ما جديدة مستمرة زي الحضارة الهلينية. تشوف الحضارة اليونانية كانت جغرافيا أقل، لما جت الحضارة الهلينية على يد فتوحات الإسكندر الأكبر والقادة ليوبطلبيوس وغيرها من القادة، فتوسعت الحضارة اليونانية. شوف الحضارة اليونانية بمرحلة تسمى الهلينية، واستولوا على الإسكندرية وعلى شرق ليبيا وعلى غيرها من، وذهبوا إلى حدود فارس، بل عكس الإسكندر ذهب إلى إيران الآن، أو منطقة حتى ما بعد إيران، لأن جزء من إيران فقط بلاد فارس. فهذه حيوية، وهنا انطلاق، وهنا مشروع، ومشروع متوافق عليه ويحقق لهم في أغراضهم. هل نحن لدينا مشروع؟ وهل كل المشاريع نتوافق عليها؟ وهل كل مشروع يعرض هو يكون ويحقق أغراض؟ نحن لا نريد مشروع الهوس بتاعه اللي سموا فيه زمان العالمية، ما العالمية عندنا نحن هنا في ليبيا والثورة الأخضر والقصة الكبيرة هذه والثورات العالمية وكذا. نحن نحتاج إلى الإنسان كيف يعيش الإنسان، أقل حاجة هذا البرنامج موجه للشعب الليبي، الإنسان كيف إنه يعيش محترم، يعيش متعلم، يكفل التعليم والصحة والأمن والأمان. هذا ما نحتاج هذا إرادة سياسية، نعم، لكن من يشكل ومن يحقق الإرادة السياسية؟ هم أبناء المجتمع، هم أبناء القاعدة، والقاعدة والمجتمع هو الذي يراقب والذي يحاسب عندما يكون هنا موجود، عرفت؟ بمعنى الملك أو الإمبراطور أو غيره يعرف أنه لو ما حققش هذه المشاريع سوف يسقط ويأتي بالبديل، وبعدين عنده قاعدة أنه جاي فترة ويعدي، ويجب أن يحقق. وإذا أراد الاستمرار في فترة متوافق عليها عليه أن ينجز، ولكن لا يبقى بفوهة البندقية، وزي ما نقوله بالليبي بخشم البندقة. خشم البندقة لا يحقق حضارة ولا يبني أمة ولا يحقق استقرار شعب. خشم البندقة يجب أن يكون العدو فقط. أما بناء الحضارات، البندقة تحمي، البندقية تحمي الحضارة، الدكتاتورية لا مكان لها في الحضارات. وبعدين على فكرة حتى الدكتاتورية كان في إطار الوصول إلى السلطة، وليس الدكتاتورية القمعية التي تحصي عليك أنفاسك. ربما يعني في الحضارات السابقة والزمن كان لديهم الملوك والأباطرة يعني صلاحيات عالية جدا. الآن لا أقول لك ملوك ولا رؤساء ولا مرات يكون شو نقول لك مراكز قوة بسيطة تملك الدنيا وما فيها والإنسان وحياته وقبيلته وعائلته ودنيته كلها، ولا يستطيع أن يتنفس. أنا هنا الإشكال، وفي ظل هذا الكبت لا تقوم حضارة. وبعدين شوف الحضارة الغربية مش عارف ميزة ولا عيب سالم، إنها مواطنها هو فوق الجميع، حتى الاستبداد والقمع ليس على المواطن زي ما الآن في الغرب. حقوق الإنسان والحريات للإنسان الأوروبي الأبيض، أما الإنسان الأفريقي لا، مرسوا عليه في الكبت والقتل والسجون والمطاردة والفقر والجوع والمرض، هنا سياسة ومنهج عليه. نعود إلى بيت القصيد ومهمنا، هو تراث الحضارة الرومانية. هذا طبعا هو صلب موضوعنا، لأن نحن الآن حديثنا على قيام الحضارات والممالك، ونتعلم منها كيف نقيم حضارة هذا المجتمع وحضارة هذه الأمة. لا يمكن أن نفصل أي دولة عربية أو إسلامية عن الحضارة الإسلامية. هذه علاقة لازمية تكاملية. إذا تعافت الدول هذه ستتعافى الأمة، وإذا سقطت بعض أجزاء سيسقط جزء من الأمة. فمن معالم تراث الحضارة الرومانية أن طبعا حدثت تغييرات كثيرة في الإمبراطورية الرومانية التي ما زال أثرها في جميع ثقافات العالم المعاصر. تحدثنا عنها بدي تأثير الحضارة الرومانية في الحضارة الغربية المعاصرة. طبعا هذه الحضارة حضارة مبدعة، لا يمكن أن ننكر ذلك. قواعد الهندسة كما تحدثنا تلميح على الحضارة الفرعونية وغيرها، يعني من حضارات الشرق القديم، كانت إبداع في الحضارة الرومانية في مجال الهندسة، بالذات هندسة القنوات المائية. يسمى فيها الأكودكت. هذه القنوات، شوف نقول الهندسة معناها كان قائمة على مشاريع، أولا إيصال المدن الرومانية، إيصال المياه للمدن الرومانية وتوزع في البيوت، وهذه هندسة عالية جدا. ويعطيك مؤشر آخر وهو إيصال القنوات المائية، إنها قائمة هذه الدولة وهذه الإمبراطورية قائمة على مشاريع استراتيجية، وهي الزراعة في ذلك الوقت، لأن الصناعة كانت متأخرة، يعني في إنجلترا في القرن حوالي 18 عرفت، ولكن برضو زراعة أولى نهوات الصناعة. لأن الإنسان لما تحدثنا بحلقات سابقة ونشأة الحضارة، إن الإنسان بعد مرحلة حضارة الصيد أصبح ينتقل إلى مرحلة اسمها مرحلة الزراعة، ومن خلال حاجتنا للزراعة بدأ الإبداع في صناعات المحراث وغيره وكذا. كذلك نحن الآن الزراعة تحتاج إلى صناعات، وأول إبداع وفكر في صناعة الحضارة أن هذه الزراعة تحتاج إلى مياه، كيف نأتي بالمياه من رؤوس الجبال ومن أماكن وعرة وكذا، هذه بروحها هندسة وحضارة وثقافة عالية. كذلك العمارة المدنية والدينية، نحن تحدثنا عن الحضارة الفرعونية كانت وما زالت بقايا الحضارة سماتها هي البناء والعمارة الدينية، بينما الحضارة الرومانية لا، تجد في كل مدينة رومانية تجد فيها المعابد وتجد فيها يعني الجانب المدني مع الجانب الديني مع بعضهم، تجد لديهم إبداع كبير وتوسع في بناء المعابد يتوازى معه. هنا التوازن في في في في في المجتمعات، قد تجد مجتمع عنده مثلا عنده زراعة وهامل الصناعة، أو عنده مثلا في المدينة الفلانية إمكانيات ومركزية والمدينة الأخرى على الهامش، لا هذوما مشوا بمسار بالذات في هذه الفكرة. هذا يعطيك توازن ما بين الجانب الديني والجانب المدني، وتجد المسارح وتجد الأسواق وتجد الأقورات وغيرها. وهنا يعطيك مؤشر العناية بالإنسان في أماكن الترفيه، تجد أماكن الكولوزيوم اللي هو مكان اللي هو ميادين السباق وغيرها، تجدها في الحضارة الرومانية. كذلك أنشأوا التقويم الشمسي المعروف بالتقويم اللي هو معروف نحن عندنا اليوم بالتقويم الجريجوري، يؤسس البابا جريجوري، بينما هو طبعا تأسس بعهد يوليوس قيصر. قيصر يدور يتطور يتطور إلى أن ثبت إلى ما هو عليه الآن وهو معتمد في العالم كله اللي هو التقويم الشمسي. هذا من ضمن إنتاجات الحضارة الرومانية. كذلك النظام يعني شو نقول لك النظام الصناعات الكثيرة من ضمنها مستحضرات التجميل وصناعتها والعزازات المكبرة. وكانت هناك ثورة في الأدب والفلسفة، طبعا احنا تحدثنا عن الأدب والفلسفة في الحضارة اليونانية، وهم طبعا عرقيا وثقافيا لديهم تأثر كبير بالحضارة اليونانية. كذلك في مجال الطب والقانون، لما نجد ان القانون الروماني الى الآن القوانين في أوروبا الغربية وفي العالم بين قوسين المتقدم هو يقوم على القانون الروماني. نحن هنا نتعلم ان سيادة القانون لها تأثير كبير جدا جدا في قيام الحضارات، ونحن لدينا أرقى من القانون الروماني والحضاري وغيره، وهو الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ومصدر التقنين. ولو نجحت الأمة أو حتى أي قطر فيها في تحقيق سيادة الشريعة الإسلامية وتقنين الشريعة الإسلامية لكان لدينا نظام عظيم جدا، أقل ما فيه يحدث التوازن وال يعني التوازن في داخل المجتمع، الاستقرار، القبول حتى الأحكام لأنها أحكام شرعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي والسياسي، ويبني حتى الثقافة أو الحضارة الثقافية في المجتمع. هذا طبعا كذلك توسعت الإمبراطورية الرومانية في الصناعات الحربية، وهو ما عجل بانهيارها عندما نتحدث عن انهيار الحضارة الإمبراطورية الرومانية. هذه الأسباب بذات السبب العسكري والتوسع الروماني في الرقعة الجغرافية كانت بالعوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية. إذا نحن ممكن الآن ندخل إلى عوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية وأفولها، لأن يعني كل شيء عند جدوى ثم يتراجع ويتلاشى.
0: نعم الرومانية وليست البيزنطية.
1: نعم هي ضمنية كلها، خلاص هي البيزنطية.
0: نعم
1: الحضارة الآن كلها ما صنعته روما في الثقافتين الرومانية والبيزنطية هو سقوط الإمبراطورية أو الرومانية بالكامل. وطبعا تعرف أن بسقوط الدولة البيزنطية عام 1553 تقريبا عهد العثمانيين خلاص الآن اندثرت من على وجه الأرض ما يعرف بالإمبراطورية الرومانية.
0: نعم إذن حتى هو في سؤال يعني